0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ أحمد السيد عبد الكريم الغيطاني، وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة النحل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان والإسلام، إن يومكم هذا يوم عظيم. إنه اليوم الذي تتسابق فيه القلوب نحو النجاة، وتشرئب فيه الأعناق لرحمات رب السماوات. فليس هناك يوم يمن الله فيه على العباد بالعتق من النيران أكثر من هذا اليوم، يوم عرفة. فهو اليوم الذي ينتظره المؤمنون في كل عام، مشهد مهيب تتجلى فيه أعظم صور الكرم الإلهي. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. إن يوم عرفة فرصة قد لا تتكرر لكل إنسان. لذلك ينبغي للمسلم ألا يضيعه في الغفلة أو الانشغال بأمور الدنيا، فهو يوم للتوبة الصادقة ومراجعة النفس وتجديد العلاقة بالله تعالى. فكم من إنسان تغيرت حياته في هذا اليوم بسبب دعوة صادقة أو دمعة ندم أو توبة خالصة خرجت من قلبه. يوم عرفة منحة ربانية عظيمة وموسم إيماني تتجدد فيه الأرواح وتسمو فيه القلوب. إنه يوم الرحمة والمغفرة والرجاء، يوم ترفع فيه الدعوات وتغفر فيه الذنوب وتتنزل السكينة على المؤمنين. فطوبى لمن اغتنمه بالصيام والذكر والدعاء والعمل الصالح، وجعل منه بداية جديدة مع ربه سبحانه وتعالى.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي حجاج السويسي يتلو علينا ما تيسر من سورة النجم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

أفرأيتم اللات والعزى

أنتم أجنة وإذ أنتم

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النجم، تلا علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة فجر هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، بصحبة الزميل إسماعيل دويدار، معه قارئا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ومبتهلا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. أما الآن فنبقى مع هذه التواشيح الدينية للشيخ كامل يوسف البهتيمي.

قدم الشيخ كامل يوسف البهتيمي هذه التواشيح الدينية، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. إلهي سبحانك، تنزل إلى السماء الدنيا في هذا اليوم نزولا يليق بجلالك، وتجمع ملائكتك وتقول لهم: انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. من ذا الذي سألك يا ربنا في هذا اليوم فما أعطيته؟ من ذا الذي دعاك فما أجبته؟ من ذا الذي احتمى بك فما نصرته؟ يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، اغفر ذنوبنا. يا ستار العيوب، استر عيوبنا. يا كاشف الكروب، اكشف كروبنا. وسلم الحجاج والمعتمرين، اجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، واجعلنا معهم من المقبولين والمرحومين يا رب العالمين. هتف المنادي فاستجب لندائه، وامنحه وجدان المحب ونادي. لبيك فاح الكون من نفحاتها، وتعطرت منها ربوع الوادي. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير من طاف بالبيت الحرام ووقف بعرفات. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، كأنني برسول الله مرتديا ملابس الطهر بين الناس كالقمر، ملبيا رافعا كفيه في وجلي لله في ثوب أواب ومفتقر. يمضي ينادي: خذوا عني مناسككم، لعل هذا ختام العهد والعمر. وقام في عرفات الله ممتطيا قصواءه، يا له من موقف النضر. يشدو بخطبته العصماء زاكية كالشهد، كالسلسبيل العذب كالدرر. يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا، ممتع القلب والأسماع والبصر. يا رب لا تحرمنا من شفاعته وحوضه العذب يوم الموقف العسر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ورفع أمره وعظمه وطيب عبقه وذكره وجمل طيه ونشره وأعلى مكانه ورفع شأنه. إنه يوم احتشاد الجموع وامتلاء الربوع وتعاظم الخشوع وتساقط الدموع. إنه يوم الهيبة والجلال وامتلاء الأودية والتلال وإجابة السؤال وبلوغ النوال من الكبير المتعال. إنه يوم العتق من النيران والفوز برضا الرحمن. إنه اليوم المشهود، فيا سمع الزمان ويا قلب المكان ويا أيتها الدنيا تأطئ الرأس إجلالا لمحمد بن عبد الله حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي استطاعت دعوته أن تجمع هؤلاء على صعيد واحد وقبلة واحدة وتلبي دعوة الخليل إبراهيم. فالبشرية تلبي، والأرض تلبي، والسماء تلبي، والدنيا كلها تلبي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بحجيج بيت الله وأن يقبلنا معهم بعفوه وكرمه، إنه أرحم الراحمين. على خير نستهل لقاءنا هذا بالقرآن الكريم مع هذه التلاوة القرآنية العطرة التي يتلوها علينا بدءا من الآية الخامسة من سورة الرعد إلى الآية الثامنة عشرة، القارئ الشيخ حجاج الهنداوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال:

وينشئ السحاب الثقال.

له دعوة الحق له دعوة الحق

قل أفتخذ

هنا السماوات تبدو قرب طالبها، هنا الرحاب فضاء حين يلتمس، هنا الطهارة تحيا في أماكنها، لا الطيب يبلى ولا الأصداء تندرس. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة عشرة من سورة الرعد، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، فجر يوم عرفة، من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل هذه الأوقات التي تقترب فيها الأرض من السماء ويستجيب الله الدعاء. إنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، نرفع فيه أكف الضراعة لله عز وجل حتى يأذن بهذا النداء الخالد الله أكبر مع فضيلة المبتهل الشيخ أحمد البشتيلي.

عليها نحيا وعليها نموت.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. عشنا معه قبل الأذان النفحات والتجليات التي نشعر بها جميعا تضامنا مع حقيق بيت الله عز وجل. فاللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أيها الإخوة المؤمنون، في صعيد عرفات يجتمع الحجيج وقد تجردوا من ثيابهم واقتصروا على الرداء والإزار في موقف يشبه موقف يوم القيامة الذي يبعث الله عز وجل فيه الناس، يساقون إلى الموقف الفارق بين يوم عرفة وبين يوم القيامة، أن الدعاء ما زال يستجاب في يوم عرفة، فيه إجابة الدعاء والمغفرة والرحمة، بينما في يوم الحشر أغلقت الكتب وطويت الصحف. نعم، الحجاج في يوم عرفة يبحثون عن شيء يقيهم حرارة الشمس، وفي يوم القيامة لا ظل إلا كنف الرحمن. نعم، إنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. فيا عرفات الله، يا رمز الأمة والرسالة، كم وقفت بساحك جموع وسالت على ثراك دموع، وتعارف على راحتيك الناس وذابت في محيطك الأجناس، كم تعانقت فوقك قلوب وفرجت على ثراك كروب ومحيت أوزار وذنوب، كم امتزجت فيك دموع المذنبين وتعانقت عليك أصوات المستغفرين وتوحدت رغبات الراغبين، كم تجردت فيك النيات وسالت على جنباتك العبرات، وخشع أهل الأرض لخالق الأرض والسماء. أيها الإخوة المؤمنون، طوبى لمن شارك حجاج بيت الله يومهم هذا بالصيام والإكثار من الذكر والدعاء متعرضا لنفحات الله عز وجل، فإن الله جواد كريم لا يرد من سأله خيرا. نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الوقوف بعرفات، وأن يكرمنا بإلقاء التحية والسلام على الحبيب محمد خير الأنام، وأن يحفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب أحد أئمة الجامع الأزهر الشريف، وهو الشيخ عبد الرحمن شلبي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي.

0: الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب، فجر يوم عرفة. كان معنا قارئ للقرآن الكريم القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وأمنا في هذه الصلاة الشيخ عبد الرحمن شلبي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية المهندس حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أحمد عبده وتامر عبد الغني ورامي عبد المنعم وأحمد صبيح وطارق شحاتة، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، بعد أن نقلنا لحضراتكم فجر هذا اليوم المبارك تاج الأيام وجوهرة الزمان، فجر يوم عرفة من الجامع الأزهر الشريف. نسأل الله تعالى أن يتقبل من ضيوف الرحمن مناسكهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يرزقنا وكل مشتاق زيارة بيته الحرام ومسجد نبيه عليه الصلاة والسلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم طيب مبارك إلى كتاب الله مرتلا برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 74 وحتى الآية 44 بعد 100 من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين.

فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه

شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخذ

وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا

بِإِيمَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما

ثم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.

نوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

به. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.

اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم،

ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتر

أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا

إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.

ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.

آت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون.

وجدتهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث

الزرع مختلفا أكله، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشاً،

نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين

0: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 74 وحتى الآية 44 بعد 100 من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في 6:04 تشرق شمس هذا اليوم المبارك لتفتح السماء أبوابها لفيوضات لا تنقطع، وليقف الزمان إجلالا لتاج الأيام وجوهرة الزمان يوم عرفة. إنه ميثاق من الغفران يجمع قلوب الحجاج في المشعر الحرام، ودعوات المسلمين في كل بقاع الدنيا في لوحة إيمانية لا تضاهى. إنه مشهد مهيب تتجلى فيه عظمة الخالق حين يباهي ملائكة السماء بعباده الذين أتوه شعثا غبرا من كل صوب وحدب، معلنين الافتقار بين يديه سبحانه وتعالى.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ معوض الفشني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 45 بعد 100 من سورة الأنعام وحتى الآية 53 من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الب

أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

لكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.

قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم.

الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور،

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون

قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط،

يسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب

الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم

0: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب ترتيل مبارك للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 45 بعد 100 من سورة الأنعام وحتى الآية 53 من سورة الأعراف. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في تمام 6 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر قولوها بلا وجل، وزينوا القلب من مغزى معانيها. الله أكبر ما أحلى النداء بها، كأنه الري في الأرواح يحييها. الله أكبر ما توالت علينا النعم والخيرات. الله أكبر ما تنسم العباد نفحات أشهر الحج المعلومات، حين ترتفع الأصوات بألوان التلبيات، مكبرين مهللين رب الأرض والسماوات. فطوبى لمن تعرض لنفحات أيامه العشر الزاكيات، وتزود لعامه بصوم يوم عرفات، وتوج خاتمة العشر الفضيل منه يوم النحر بالتقرب بالهدايا والأضحيات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء، كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 11 إن شاء الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية إبراهيم الغريب وشحات عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. إخوة الإيمان والإسلام، وقتا طيبا مباركا مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي الذكر الحكيم وهدي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

0: يا من ألوذ به وأعلم أنه أدنى إلي من الوريد وأقرب، يا كاشفا كرب العباد وهاديا سبل الرشاد وعالما ما أكتب، عدي إليك فإن عفوك واسع وامنن علي بتوبة لا تذهب، فإذا رضيت فإنني لك شاكر، فلديك أغلى ما رجوت وأطلب.
1: يا من أحس بك.

0: الله تعالى ليس كمثله شيء، ومعيته العامة تعني الإحاطة والعلم والقدرة واطلاعه على خلقه ومراقبته. يقول جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. أما المعية الخاصة فهي لأحبابه وأوليائه، تعني النصرة والتأييد والتوفيق والرعاية والهداية والكفاية. وذكره للقرب والمعية لا ينفي العلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، القريب في علوه، إليه يصعد الكلم الطيب، وهو القاهر فوق عباده. يخافون ربهم من فوقهم، فلا تعارض بين قربه من خلقه وعلوه سبحانه. يا كاشفا كرب العباد وهاديا سبل الرشاد وعالما ما أطلب، سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.
1: إشارات ضبط الوقت تعلن تمام السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 54 وحتى الآية 41 بعد 100 من سورة الأعراف.

بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين.

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب،

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

صحيحا ذلكم خير لكم إن كنتم

وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

بهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.

فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 54 من سورة الأعراف وحتى الآية 41 بعد 100. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في الواحدة والربع ظهرا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع عادل صلاح من الشرقية، يقول في رسالته: الاحتفال بالأعياد في الإسلام تختلف في تحديد ضوابطه الآراء، فمنهم من يفرط في مظاهر الاحتفال، ومنهم من يتشدد لدرجة التضييق على الناس، فما هو الضابط الشرعي لهذه الاحتفالات كي نكون على بينة من أمرنا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أيام عيد الأضحى هي أيام موعودة وأيام مشهودة، أيام يتجلى الله فيها عز وجل على عباده المؤمنين الموحدين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقد كان المسلمون الأوائل يجعلون من هذه الأيام موسما للخير وموسما للتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة وذبح الأضاحي التي سئل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام وقيل له: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن شريعة الإسلام تعمل على إحياء هذه المناسبات، لعل الإنسان يتعظ، لعله يعتبر، لعل شباب اليوم يأخذ عبرة وعظة من حياة سيدنا إسماعيل عليه السلام وبره بوالده يوم أن جاء إليه وقال له: يا بني، إني أرى في المنام أني أسبحك، فانظر ماذا ترى. فأجابه بقوله: يا أبا، تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فلما آمن بالله ربا وسلم أمره لله عز وجل فرج الله كربه وأزال همه. هذا درس نأخذه جميعا بعين العبرة والاتعاظ من هذا الشاب الذي كاد أن يسبح لولا أنه تضرع إلى الله ففرج الله كربه وأزال همه، وجعله الله سبحانه وتعالى آية وعبرة للناس في كل زمان ومكان. لعل شباب اليوم ينظرون إلى آبائهم وأمهاتهم فيعملون على برهم ويتخذون من أيام العيد موسما للبر بهم، لأن الإنسان كما يدين ودان، والإنسان إذا تقرب الله عز وجل بفعل الخير وصلة الرحم في مثل هذه الأيام الكريمة المباركة التي نعيشها جميعا سوف ننعم برضا الله عز وجل. أما قطيعة الرحم فهي سوء للإنسان وتجلب له الضرر في الحياة وبعد الممات، لأن الله عز وجل قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. فعلينا أن نحتفل بهذه المناسبات الطيبة وأن نأخذ منها عبرة وعظة، وعلينا أيضا أن نعمل على تقوى الله ومراقبة الله عز وجل، وعلى إحياء هذه المناسبات بالطاعة لا بالمعصية. هذا وبالله التوفيق.
2: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ميم ياء من القناطر الخيرية، يقول في رسالته: أعمل في مصلحة حكومية وسأخرج إلى المعاش بعد سنتين، ولم أؤدي فريضة الحج من قبل، فأقدمت على الاقتراض بضمان المرتب، واطمأننت إلى أن ما يخصم مني لن يؤثر تأثيرا كبيرا على حياة أسرتي بعد ذلك، فهل ما فعلته جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ما دامت الجهة التي تعمل بها قد وافقت على منحك القرض بضمان المرتب، وما دام ذلك لن يؤثر تأثيرا شديدا على النفقات الواجبة عليك نحو أسرتك، فإن الذي أميل إليه هو أنك تكون مستطيعا للحج، وحجك صحيح ومقبول إن شاء الله تعالى. ولو لم تحج لعدم قدرتك فليس عليك حرج. وبهذا فإنني أضع أمامك رأيين، ولك أن تختار واحدا منهما. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها اشترطت في القيام بأي تكليف أن يكون الإنسان مستطيعا وقادرا على أدائه، لأن الله تعالى لم يرد بهذه التكاليف أن يعذب الناس أو يشق عليهم، ولأن الحج عبادة شاقة وتتطلب قدرة مادية وغير مادية، فقد خصه الله تعالى بالنص على الاستطاعة، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يقل ذلك في عبادة الزكاة

0: عمن سأله هل يستقرض للحج؟ فقال لا، ومقتضى هذا النهي إما المنع والتحريم وإما الكراهة فقط. فإذا تيسر للإنسان أن يقترض بضمان المرتب في الجهة الحكومية التي يعمل بها، وكان المبلغ الذي سيخصم منه قليلا ولن يؤثر على نفقات أسرته تأثيرا شديدا، فلا مانع من ذلك شرعا، وحجه صحيح إن شاء الله تعالى.
1: إذن يا دكتور، الاقتراض للحج ممنوع شرعا، لكن إذا كان ذلك عن طريق جمعية أو صندوق باشتراكات الأعضاء ومن حصيلته يمكن للمشترك أداء فريضة الحج، هل في ذلك مانع شرعا؟
0: نعم، ليس في ذلك مانع شرعا، لقد قلنا إن الإنسان إما أن يكون قادرا بنفسه أو قادرا بغيره، ومن صور القدرة بالغير عمل جمعية أو صندوق باشتراكات من الأعضاء، فذلك من أشكال التيسير والمساعدة، وهو من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولأن كثيرا من الناس لو انتظر أن يكون قادرا بنفسه لما تيسر له أداء الحج، ومن ثم فإن هذه الطرق كعمل جمعية أو صندوق باشتراكات من الأعضاء تساعد الكثيرين على أداء فريضة الحج. فإذا ما تيسر للإنسان أن يحج بهذه الطريقة فلا حرج عليه، وحجه صحيح شرعا إن شاء الله تعالى.
1: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم في تلاوة من سورة النور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله.

مصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة.

والله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النور، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحت عنوان الحج عرفة نستمع من فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد انتهينا في مجمل أعمال الحج إلى التوجه إلى عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة، حيث تبدأ مناسك هذا اليوم بصلاة الظهر مع العصر في مسجد نمرة جمع تقديم مع القصر. وإذا لم يتيسر للحاج أداء هاتين الصلاتين مع الإمام صلاهما جمعا وقصرا أيضا حسب استطاعته في جماعة أخرى أو منفردا. ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال شمس اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر، ويتحقق الوقوف بالتواجد على أرض عرفة ولو لحظة، وقوفا أو جلوسا أو مشيا أو ركوبا في حالة نوم أو في حالة يقظة. والأفضل الجمع بين جزء من نهار اليوم التاسع وجزء من ليلة اليوم العاشر. ويشغل الإنسان نفسه في وقت الوقوف بذكر الله وتلاوة القرآن والاستغفار والإلحاح في الدعاء والالتجاء بالكلية إلى الله. فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ولا داعي لما يلجأ إليه بعض الحجاج من الصعود فوق جبل الرحمة معرضين أنفسهم للمشقة والمخاطر، فإن هذا مغالاة في الأعمال. وأرض عرفة كلها موقف، ويتحقق الوقوف في أي مكان منها. ولقد أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عام حج عند الصقرات أو قريبا منها. ثم بعد الغروب يتوجه الجميع إلى المزدلفة، حيث يصلون بها صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيتون بها إن تيسر ذلك، وإلا فإن المبيت يتحقق بمقدار أداء الصلاتين عند بعض الفقهاء. وإذا طلع الفجر وقفوا بالمشعر الحرام يذكرون الله كثيرا حتى يسفر الصبح، وبعد ذلك يتوجهون إلى منى حاملين معهم الجمرات التي جمعوها من المزدلفة، ليقوموا برمي جمرة العقبة بسبع حصبات. ثم بعد ذلك يتم ذبح الهدي إن أمكن لمن وجب عليه الهدي، ويحلق الرجال بعد ذلك أو يقصروا، أما النساء فيقصرن فقط ولا يحلق. وبهذا الحلق أو التقصير يتم التحلل الأول، ويحل للحاج أن يفعل بعده ما يشاء مما كان محظورا عليه ما عدا الاختلاط بالنساء، فلا يحل له هذا إلا بعد طواف الإفاضة، حيث يكون قد تم له التحلل الثاني الذي به يحل كل شيء من محظورات الإحرام. وبعد طواف الإفاضة أو طواف الزيارة يسعى بين الصفا والمروة المتمتعون فقط، لأنهم لم يسبق لهم سعي لحجهم، وإنما السعي الذي قاموا به كان العمرة. أما المفردون والقارنون فلا يلزمهم سعي آخر، لأنهم قد سعوا لحجهم بعد طواف القدوم. وبعد ذلك يعود الحجيج إلى منى للمبيت بها، ويقومون برمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، كل جمرة سبع حصيات، بدءا بالجمرة التي تلي منى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة. ويفعل مثل ذلك في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وهو مخير بعد ذلك بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب هذا اليوم ولا رمي عليه بعد ذلك، أو أن يبيت بمنى ويرمي في اليوم الثالث عشر مثل ما رمى في اليومين السابقين له. فإذا عاد الحاج إلى مكة وأراد مغادرتها يقوم بطواف الوداع، وهو طواف ليس بعده سعي، ويكون أداؤه قبل مغادرة مكة بوقت قصير حتى لا يكون هناك أي انشغال بعده لشراء شيء غير الطعام والشراب. والله يهدينا ويهديكم ويغفر لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحت عنوان الحج عرفة استمعنا إخوة الإيمان من فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: مستمعينا الكرام، تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والبواطي والفرافرة، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: السابعة تماما كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صوت من السماء، حين تسمعه ترى الدنيا في ضآلتها، وترى الآخرة قد تجلت في حقيقتها. القارئ الشيخ محمد رفعت في تلاوة مباركة من سورة الرحمن.

0: من سورة الرحمن تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوضح لنا هذا الحديث أن يوم عرفة هو اليوم الذي يعتق الله سبحانه وتعالى فيه خلقا كثيرا من النار، يغفر لهم ويحط عنهم خطاياهم ويجزل لهم العطاء. فيوم عرفة هو اليوم المبارك العظيم، والوقوف في هذا اليوم على عرفات هو ركن الحج الأعظم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: الحج عرفة، كما قال في حديث آخر: الدين النصيحة. ومعروف أن الدين ليس النصيحة فقط، هناك الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك، ولكن من أهم ما يؤديه المسلم نحو مجتمعه النصيحة. وكذلك مناسك الحج ليست الوقوف بعرفة فقط، بل هناك الإحرام والطواف والسعي ورمي الجمرات إلى غير ذلك. ولكن لما كان الوقوف بعرفة أهم الأركان وله زمانه المحدد وله مكانه المحدد، فإذا فات الزمان أو المكان فلا يصح الحج. من هنا كان لهذا اليوم مكانته. يجتمع المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها في هذا المكان الواحد وبزي واحد، ويدعون الإله الواحد، ويلبون ويجأرون إلى الله بالدعاء وبالذكر، فينظر الله سبحانه وتعالى إليهم نظرة رحمة فيغفر لهم ذنوبهم، فلا تغرب الشمس إلا وقد غربت بذنوب العباد، يغفرها الله سبحانه وتعالى لهم. ولذا يحث الرسول صلى الله عليه وسلم على الدعاء في هذا اليوم، ويحث أيضا على الذكر، فيقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ولعظمة هذا اليوم بالنسبة لغير الحاج، كان من المستحب أن يصومه الناس، حيث قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما بالنسبة للحاج فلا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة ليتفرغ لذكر الله وليتقوى على الذكر والدعاء والتلبية في هذا اليوم العظيم، وليؤدي المناسك في هذا اليوم، فلا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة، بل عليه أن يكثر من الدعاء وأن يكثر من الاستغفار ومن الذكر، لأنه اليوم الذي يباهي الله ملائكته بعباده ضيوف الرحمن. يقول: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وهذا اليوم والذي نزلت فيه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا اليوم هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال رضي الله تعالى عنه: أنصت لي الناس. فألقى الناس أسماعهم وقلوبهم فقال: إن السلام، إن الله أقرأني السلام، وجاءني جبريل وقال: السلام يقرئك السلام ويخبرك بأن الله تعالى قد غفر لأهل الموقف جميعا. فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، هذا لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب. وعرفة محددة بحدود يجب على الحاج أن يحرص على الوقوف في أرض عرفة، وليس بلازم ولا بفرض على الحجاج أن يذهبوا إلى جبل الرحمة ولا أن يرتفعوا على هذا الجبل.

0: وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الإجابة عن سؤال الأمس من مسابقة أذان الحج، فازت بجائزة قدرها 2500 جنيه الأخت المستمعة عصماء نور الدين محمد من محافظة سوهاج. أما الآن فإلى سؤال جديد من أسئلة المسابقة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ويوم عرفة يوم تتجلى فيه معاني العبودية والخضوع لله تعالى بأسمى صورها، حيث يقف الحجاج الآن على صعيد واحد متجردين من مظاهر الدنيا، رافعين أكف الضراعة لله، يرجون رحمته ويخافون عذابه. يجسد هذا اليوم العظيم صورة مصغرة ليوم القيامة، فيذكر المسلم بمشهد من مشاهد الآخرة، حيث يقف الناس جميعا لرب العالمين للحساب، مما يبعث في النفس شعورا بالمراجعة الصادقة، ويحفز على التوبة النصوح والإقلاع عن الذنوب والعودة إلى الله بقلب سليم. يا لها من تجليات، يا لها من نفحات، حيث تقترب الأرض من السماء ويستجيب الله الدعاء. يوم عرفة يوم المغفرة والعتق من النيران، يوم يباهي الله فيه ملائكته بعباده، يغفر فيه الذنوب ويستر العيوب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. من سنن هذا اليوم المبارك أيها الإخوة المؤمنون أن يتوجه الحاج إلى عرفة مبكرا، وأن يتأكد من دخوله حدود عرفة حتى يصح وقوفه، ويصلي الحاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر في مسجد نمرة، اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يستحب الإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء الخالص والإلحاح في طلب المغفرة والرحمة. وتبدأ الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، فيصلي الحاج المغرب والعشاء بمزدلفة قصرا وجمعا، ويبيت بها حتى يصلي الفجر. ويجوز للضعفاء من النساء وكبار السن ومن كان معهم بصحبتهم

قيام المبيت والانصراف بعد مضي نصف الليل. ويعد هذا الموقف امتدادا للوقوف بعرفة، حيث يواصل الحاج رحلته الإيمانية في أجواء من الخشوع والذكر. كما يظهر هذا التنقل بين المشاعر التزام الحاج بأوامر الله واتباعه لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل من الحجيج حجهم، واشملنا معهم بعفوك يا أرحم الراحمين. والسؤال 26، وردت آية في كتاب الله تبارك وتعالى تشير إلى استحباب ذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام، اذكر اسم السورة ورقم الآية الكريمة.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: أذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان، إعادة لهذه الحلقة تأتيكم في 7:05 مساء إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الفتح. وقد تحدث الإمام في حلقة الأمس حول وعد الله تعالى للمؤمنين بالمغانم جزاء صدقهم في بيعة الرضوان، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول الرؤية الصادقة في بداية النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال الآية 27 من سورة الفتح من قول الحق عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. إيه الرؤية؟ قال له: لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. اما ايه اللي حصل؟ طب ما احنا جينا بقينا قرب من الحرم وحشونا السفه بتاع قريش، منعنا والطيش. طب ازاي مع انك انت قلت لنا يا رسول الله ان ربنا اراك في الرؤيا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ فلما منعوا مع ان الرؤيا النبي قالها لهم قالوا: لا نقبل الدنيه في ديننا. عمر يقول: ألسنا على الحق؟ قالوا: نعم على الحق. كيف نرضى انهم يمنعونا من الله؟ لازم ندخل غصب عنهم. لكن لما يدخلوا غصب عنهم بغير رضا كفار قريش هتقوم معركة، والمعركة بين مين ومين؟ بين المسلمين اللي دخلوا غصب عنهم وبين قريش اللي مش عايزين يدخلوا. لما تحصل معركة، الضارب في المعركة لا يميز من يستحق الضرب ممن لا يستحق، ما يعرفش. فربنا عالم ما لم تعلم. ايه اللي عالمه ربنا؟ مش علم جديد، هو عالم بس أبرزه. قال ان فيه مؤمنين ستروا إيمانهم على الكافرين، فإذا دخلتم أنتم في معركة معهم أخذتوا العاطل مع الإيه؟ مع الباطل. ودول ضعاف في رجال ونساء مؤمنين، بس ستروا إيمانهم عن مين؟ عن قريش. فلما تدخلوا في المعركة ما أنتوش عارفين، لكن لو أنهم ميزوا المؤمنين كانوا في جهة والكفار جهة كنا عرفنا نؤدبهم، إنما مختلطين مع بعض. فمن أجل هذا قبلنا أننا نرجع ولا نعمل عمرة، لأنهم لو أصروا أن يدخلوا لكانت هناك معركة، والمعركة بين المؤمنين الداخلين للعمرة وبين من؟ كفار قريش. ومدام معركة السيوف ما بتميزش، فالكل هيبقى متاخد. فلما يعرفوا أنهم قاموا على مسلمين رجال ونساء وعملوا فيهم كده تصيبكم منهم معركة، لأنكم اعتديتم على إخوان لكم في الإيه؟ في الدين وأصابتكم منهم إيه معرة. يبقى قول الله فعلم ما لم تعلموا أما مكنكوش من إنكم تدخلوا المكة. ليه؟ لأنكم لو دخلتم أحر هم مش عايزين. فيقول الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الرؤيا رؤية منام والحق واقع. فجاء الحق مطابقا لمين؟ للرؤيا. يبقى لما ربنا قال صدق الله رسوله الرؤيا أكن ربنا قال له على الرؤيا وبعد ذلك صدق هذه المسألة بواقع المشوه لكن ما حصلش ما دخلوش إلى حال لك فعلم ما لم تعلموا من إن فيه قوم مؤمنين ولا هتشرفهم شيء هتؤذوهم. أما اللي نعمل إيه بقى؟ ألزمهم كلمة التقوى. اتقوا أن يصابوا بمعرة إذا اعتدوا على إخوان إيه؟ مسلمين وإيه؟ ومؤمنين. فعلم ما لم تعلموا ولذلك ما خلاش العمرة تأتي في هذه السنة. وبعد ذلك رسول الله قبل الصلح. فلما قبل الصلح المسلمين زعلوا. ليه؟ قال لك ما نقبلش الدنيا في ديننا. حتى أنه أمرهم علشان يعملوا الهدي وبتاع ما حدش طوع. فدخل رسول الله على أم سلمة رضي الله عنها فقال لها يا أم سلمة هلك المسلمون أمرتهم فلم يمتثلوا. أمرهم بإيه؟ بأنهم يرجعوا السنة دي بدون عمرة لأنهم لو دخلوا حيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. فلما يجي واحد يقول له ألم تقل لنا إنك إحنا دخلنا المسجد الحرام آمنين محمد قال أنا قلت لكم السنة دي لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إيه ولو دخلتم من غير إذن قريش ورضاه مش هتبقوا آمنين هتبقوا مفزعين من مين منهم ويقتلكم. وبعد ذلك قال لك طيب ما يمكن يدخلهم صحيح وساعة ما دخلوا يسمحوا لهم يدخلوا لكن لما يشوفوهم عمالين يطوفوا كده يبقى أكنه حرقوا مناخيرهم يقوم تاخدهم الحمية تاني وما يمكنهمش من الطواف ولا البتاع. ولذلك إلا تدخلون المسجد قبل دخول خلاص محلقين رؤوسكم. طب هو التحليق بيبقى امتى؟ مش بعد ما نعمل ممكنش محلقين. قال لك يبقى فيه امن ساعة الدخول ويمكن يتغير رأي قريش يشوفوهم بيطوفهم الحمية تكفيهم يقوم يحشوهم ما ايه. قال لك لا محلقين رؤوسكم يعني ستتم لكم العمرة لانها اما تتم يحصل ايه محلقين رؤوسكم ومقصرين. وبعدين قال لا تخافون. قال له طب ما هم عملوا الأمر وخلاص هيخافوا ايه؟ أم قال لك اصل القريش كانت اذا دخل واحد الحرم لنسك ما يتعرضوش له باي حاجه لكن اذا فرغ من النسك يوم يبتدوا. قال لك ما يمكن يسيبهم يحلقهم ويقصرهم والمساله تنتهي وبعدين ايه؟ يقول لك ما عادوش في خلاص ده قدوا عمرتهم يبقى لما نعتدي عليهم. أم قال لك لا ايه؟ يبقى يجيب لهم امنين اثنين امن ساعة الدخول وعدم خوف ساعة اتمام الايه ساعة اتمام الايه اتمام العمرة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الحق الشيء الثابت وما دام ربنا اراه الرؤية قال لك لان النبوة بدأت بالرؤية اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة. قعد 6 أشهر في المسألة دي وهو قاعد في بعثته كم سنة؟ 23. يبقى 6 أشهر بالنسبة للثلاثة وعشرين كام؟ 1 على 46 1 على 46 خلاص؟ يبقى أول ما بدأت به النبوة الرؤية الصادقة. الرؤية قعدت قد إيه؟ 6 أشهر وبعثته قعدت قد إيه؟ قعدت 23 سنة. يبقى نسبة الرؤية للبعثة الحقيقية قد إيه؟ 1 على 46. ولذلك قال الرؤية الصالحة جزء من 46 من الله. الرؤية الصالحة هي جزء من 46 من النبوة. ما دام حصل بالشكل ده طب وليه الأول يعملها رؤية؟ قال لك لأن الرؤية تأتي والإنسان نائم نائم ملوش خواطر خاصة في شهوة. ولذلك لما بيكون جعان يقول لك إيه ما هو الجعان بيحلم إيه بالعيش. أم قال لك لكن هو لما هو نايم ملوش خواطر في أي شيء تقوم لما تجينه الخواطر بقى يقوم تيجي إيه وأيضا ليؤنسه بمجيء الوحي بعد ذلك. يقول لك ما هو شافها في الرؤية وبعدين جت زي ما رأى يبقى لما يجيله بقى وحي من الملائكة يبقى يصدق دي زي ما إيه زي ما صدق دي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
5: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. كيف يشترك غير الحاج مع من يقف بيوم عرفة في الثواب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
2: يشترك في الثواب، هذا مصطلح طيب، المهم أن لا نقول يتساوى في الثواب ولكن يشترك، لأن أعمال الحج لها أجر، فالذي يقف بعرفة قد دفع مالا وبذل جهدا، ولكن الذي يكون في بيته أو بلده ولم يقف بعرفة لم يحرم من الثواب، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام عرفة أو يوم عرفة غفر الله له عامين، العام الماضي والعام المقبل، يعني يكفر عنه سيئاته، وهنا يشترك معه في ذلك، وأيضا يشترك معه في الذكر، فهم هناك يلبون ويكبرون ويهللون، ونحن هنا في كل بقعة في غير أرض المناسك يشرع لنا التكبير من فجر يوم عرفة، التكبير الذي نقوله في صلاة العيد، نقوله من فجر يوم عرفة. والله

0: الثامنة تماما كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة البقرة للقارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة مباركة من سورة البقرة، تلاوة القارئ الشيخ محمود علي البنا، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن يومكم هذا يوم عظيم، هو تاج الأيام وجوهرة الزمان. يوم عرفة هو ركن الحج الأكبر ومهبط الرحمات وموطن سكب العبرات. فيه يتجلى الله تعالى على عباده ليغفر الزلات ويقيل العثرات. وأفضل ما يقال في هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن جوامع الدعاء في هذا الموقف العظيم: اللهم أحينا حياة من تحب حياته وبقاءه، وتوفنا وفاة من تحب وفاته ولقاءه. اللهم احفظ علينا الرأس وما حوى، اللهم احفظ علينا البطن وما وعى، اللهم احفظ علينا ما أمرتنا به، واحفظنا عما نهيتنا عنه. اللهم لا تحرمنا ونحن نسألك، ولا تعذبنا ونحن نستغفرك. اختم آجالنا بأحسن أعمالنا. اللهم إنا نسألك بجودك وبذلك ومنك وطولك وعظمتك وبهائك مغفرة ما أحاط به علمك، يا من إليه الإياب وعليه الحساب. حاسبنا حسابا يسيرا، لا تقريع فيه ولا تأنيب ولا مجازاة ولا مكافأة. اللهم اجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. دكتور محمد، خير يوم تشرق عليه الشمس يوم عرفة، ركن الحج الأعظم، فيه يباهي الله ملائكته بأهل عرفة، إنه يوم المغفرة، يعيش الحجيج تجليات إيمانية بأرواحهم وقلوبهم. دكتور محمد، نرجو أن نعيش معهم بعض هذه التجليات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، فيا كل البشر، يا كل الناس، يا كل مؤمن، يا أخوتي في الإيمان، هذا يوم عرفة، الوتر الذي أقسم الله به في قوله: والشفع والوتر. هذا يوم عرفة، ركن الحج الأعظم، الحج عرفة. هذا يوم عرفة، يوم المغفرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هذا يوم عرفة، يوم المباهاة، يباهي الله فيه بأهل عرفة، أهل السماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة. هذا يوم الدعاء، خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هذا يوم عرفة، أكمل الله الدين وأتم النعمة لما أنزل قوله تعالى على نبينا الهادي على أرض عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها المؤمن، أيها الإنسان، هذا يوم عرفة لتشهد الدنيا كلها، لتشهد أمة الإيمان قبل الناس جميعا على أرض عرفة، كيف أن الإيمان يجمع بيننا ويسقط عنا كل نوازع التفرق والتشتت والخلاف. على اختلاف لغاتنا وقومياتنا اجتمع الجميع لنداء واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا، هكذا لتشهد الدنيا كلها أمة الإيمان على أرض عرفات، ويسقط عنهم الإيمان كل نوازع التفرق والتشتت والخلاف والعصبية. هكذا الإيمان يجمع هذه الأمة، لتشهد الأمة درسا فريدا في العمل معا بروح الفريق، نصوم معا، نحج معا، وعلى أرض عرفات يجتمع الحجيج كلهم في مكان واحد في وقت واحد، لتشهد الأمة على أرض عرفات درس السكينة والإيمان. والنبي ينادي في الناس عند الإفاضة من عرفات: أيها الناس، عليكم بالسكينة. لتشهد الأمة درس مكارم الأخلاق، فعلام التعالي وفيما التفاخر، إن كان الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، ويعلنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا مكان للتعالي، لا مكان للتفاخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. هذا يوم عرفات، لتشهد الأمة درسا في الزهد في دنيا الشهوات والملذات والسلبيات والمشاغل، حيث قال صلى الله عليه وسلم بعد العصر: لم يبق لكم من دنياكم إلا كما بقي من هذا اليوم، لتشهد الدنيا درس الإنسانية والمشترك الإنساني على أرض عرفات في نداء نبينا الهادي: أيها الناس، يسري هذا النداء في الزمان بعد الزمان وعبر كل زمان ومكان، بالإنسانية السمحة، بالإنسانية التي تدعو الناس جميعاً إلى الرحمة، إلى المحبة، إلى المودة، إلى التعاطف، إلى التراحم، بديلاً من الحروب، تدعو الناس إلى التعاطف. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، حتى يكون ذلك بديلاً لما يدعون من صراع وحروب وتشتت وتفرق. فلتكن عرفات يقظة لهذه الأمة حتى تسقط عنا كل الرايات الزائفة، وحتى تسقط عنا كل السلبيات، حتى يسقط عنا الجهل، ويسقط عنا الإهمال، ويسقط عنا الفساد، وتسقط عنا الرشوة، ويسقط عنا كل زيف، حتى تسترجع الأمة هويتها، مجدها، ذاتها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: اللهم يا حنان يا منان، ارزقنا حج بيتك الحرام والسلام على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، واحفظ بلادنا الحبيبة من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، وشكرا لكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما تيسر من سورتي الطارق والأعلى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: إنه يعلم الجهر وما يخفى. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي الطارق والأعلى، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل لقاءنا مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، ونتحدث اليوم عن يوم عرفة وبعض أحكامه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الوقوف بعرفة أهم أركان الحج كما في حديث رواه أحمد، وقد أجمع العلماء على فرضيته، لا يغني عنه دم ولا أي عوض يكون، ولو فات الإنسان تحلل بعمل عمره وعليه القضاء والهدي. والأحاديث في فضله كثيرة، منها ما رواه مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة. وفي تصوير هذه المباهاة تقول رواية ابن خزيمة وابن حبان: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. وفي نهايتها تقول رواية البيهقي: يقول الله عز وجل: قد غفرت لهم.
0: وما هو الوقت الشرعي للوقوف بعرفة؟ وكذلك ما هو المكان المفضل له؟
1: الوقت الشرعي يبدأ من زوال الشمس يوم 9 من ذي الحجة، ويستمر حتى طلوع فجر اليوم 10، ويكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا.
0: زوال الشمس أي ساعة الظهر؟
1: نعم. لكن لو وقف الإنسان بالنهار وجب مد الوقوف إلى ما بعد الغروب ليدرك جزءا من الليل وجزءا من النهار. والشافعي يرى أن هذا المد سنة وليس بفرض، فلو أفاض الواقف قبل الغروب فلا حرج. والوقوف يحصل بالحضور في أي جزء من الموقف، حتى لو كان ماشيا أو نائما أو راكبا، وسواء كان طاهرا أو غير طاهر كالحائض والنفساء. وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب الوقوف عند الصخرات أو قريبا منها حسب الإمكان، كما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم أنه قال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ولا داعي للتزاحم على الصعود إلى جبل الرحمة، فليس ذلك بسنة.
0: وهل هناك دعاء مخصوص في يوم عرفة؟
1: الوقوف بعرفة فرصة للمناجاة، فينبغي أن يحافظ الإنسان على طهارته، وأن يستقبل القبلة، ويكثر من الاستغفار والذكر والدعاء، فهو أرجى للقبول. ومن السنة الدعاء لمن سألوه الدعاء، وأن يعنى بالدعاء لقادة المسلمين وأئمتهم، أن يجمع الله قلوبهم على التقوى ويبصرهم طريق الرشاد. ومن المأثور في الدعاء ما رواه أحمد والترمذي: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وما رواه الترمذي: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول: اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. إن العبادة البارزة في الوقوف بعرفة هي الدعاء، مع شعور الواقفين بأن إلههم واحد، وقبلتهم واحدة، وهتافهم واحد، ونهايتهم واحدة، والكل متأهب على حدود الحرم، ينتظرون الإذن من الله ليقبلوا في زحف مقدس إلى بيته الحرام. ينبغي أن يحس الواقفون جلال الموقف، ورب العزة مشرف عليهم قريب منهم، ولا يشغل الواقف بالدعاء عن صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر.
0: إذا كان فضل الوقوف بعرفة بهذه المنزلة، وإذا كان اليوم نفسه مفضلا كما قلنا، فهل من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيه أن يصومه المسلمون، سواء منهم الواقفون بعرفة أو الذين لم يقفوا به؟
1: لما كان الوقوف بعرفة عيدا والفرصة ليست متاحة للراحة عند الإفاضة، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الحجاج عن صيامه، مع أنه رغب فيه لغير الواقفين، وقال إنه يكفر ذنوب سنة قبله وسنة بعده، ولم يصمه الرسول ولا أبو بكر وعمر وعثمان من بعده. وقد ظن بعض الواقفين مع الرسول أنه صائم، حتى أرسلت إليه ميمونة رضي الله عنها بحلاب فشرب منه والناس ينظرون كما في الصحيحين، ورأى بعض الأئمة كراهة صومه، وترك بعضهم الخيار لمن يستطيع.
0: وهل هناك شعور معين يوحي به الوقوف بعرفة ينبغي أن يستشعرها الواقفون هناك؟
1: إن هذا المكان سمي بعرفة، قيل لأن آدم وحواء تعارفا عليه لما أهبطا من الجنة، أو لأنه مرتفع أو مرتفع معروف، أو لأن جبريل كان يعلم إبراهيم فيه مناسك الحج، وكلما علمه شيئا يقول عرفت، أو لتعارف الناس بعضهم مع بعض، أو لغير ذلك. فيا أيها الواقفون بعرفة، أنتم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام، كما قال الرسول في حديث حسن للترمذي. ومن أبرز خصائص إبراهيم أبي الأنبياء شدته في الدعوة إلى الحق وإلى توحيد الله بوجه خاص، وكان لأدلته العقلية التي أفحم بها قومه أثر كبير في مراجعة أنفسهم، وكان لموقفه من أصنامهم التي حطمها أثر كبير أيضا في وجوب الاعتماد على العقل وطرح التقليد الأعمى لما يرثون. لا ينبغي أن ننسى في عرفة وغيرها هذا التاريخ المشرق في الوقت الذي نعيش فيه متجردين من زخارف الحياة، كأننا محشورون إلى الله يوم القيامة. فليتهيأ الواقفون بعرفة وقد آذنت الشمس بالغروب إلى الإفاضة بسكينة ووقار ومحافظة على النظام، كما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم. وسنصحبكم إن شاء الله إلى المزدلفة في حلقة أخرى، وبالله التوفيق.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله. تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من الختمة المجودة لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئك هم الخاسرون.

0: صدق الله العظيم.
1: من الختمة المجودة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، استمعنا إلى تلاوة مباركة من سورة الأنفال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن يومكم هذا يوم عظيم مبارك، تفتح السماء أبوابها لفيوضات لا تنقطع، يقف الزمان إجلالا لتاج الأيام وجوهرة الزمان يوم عرفة، ميثاق من الغفران يجمع قلوب الحجاج في المشعر الحرام، ودعوات المسلمين في كل بقاع الدنيا. إنها لوحة إيمانية لا تضاهى، مشهد تتجلى فيه عظمة الخالق سبحانه وتعالى حين يباهي ملائكته بعباده الذين أتوه شعثا غبرا من كل حدب وصوب، الكل يعلن الافتقار بين يديه سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، وبهذه المناسبة ننتقل بحضراتكم في حوالي الساعة 11 إلى إذاعة خارجية لنقل وقفة الحجيج على جبل عرفات وخطبة عرفات وصلتي الظهر والعصر جمعا وقصرا من مسجد نمرة إن شاء الله تعالى في 11 صباحا، ثم نعود مرة أخرى في 5:30 مساء إن شاء الله لنقل نفرة الحجيج من جبل عرفات إلى مزدلفة والمشعر الحرام. مستمعين الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله من حجاج بيته الحرام ورزقنا وإياكم زيارة بيته الحرام ومسجد نبيه عليه الصلاة والسلام.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، من لطف الله عز وجل بالمسلمين أنه إذا أغلق على أحدهم باب من أبواب البر عوضه الله بآخر يتوافق مع قدراته واستعداداته، ويشمل ذلك الرجال والنساء. روى البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة مباركة من سورة المائدة.

0: من سورة المائدة تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، الأنعام جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت نعما لأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهي التي تكون هديا في الحج لمن يجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد كحال القارن، أو في إحرامين بينهما تحلل في أشهر الحج كما في حال المتمتع. وخص بهيمة الأنعام لأن البهيمة من غير الأنعام لا يحل ذبحها وأكلها كالخيل والبغال والحمير، فالبهيمة من الأنعام هي التي يجوز أن تذبح في المناسك، وأفضل الهدي الإبل. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الذبائح ليست من خصائص هذه الأمة، بل كانت لكل أمة، وعلى أن الأضاحي لم تزل من الأنعام حتى يوم القيامة. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 10 دقائق إخوة الإيمان والإسلام، مع تلاوة مباركة من سورة المطففين، تلاوة القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

الذين يكذبون بيوم

0: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم.
1: من سورة المطففين تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر ما قصد المسلمون حج بيت الله الحرام. الله أكبر ما أنفقوا الأموال وتعبوا الأبدان وتركوا الأهل والأولاد من أجل الرضوان. الله أكبر ما صاروا في البر والبحر والجو تحفظهم عناية الملك العلام. الله أكبر ما علت أصواتهم بالتلبية استجابة لنداء الخليل إبراهيم عليه السلام. الله أكبر ما اكتحلت أعينهم بأنوار بيت الله الحرام. الله أكبر ما وقف الحجاج على عرفات. الله أكبر ما تداركوا أنفسهم لما فات. الله أكبر ما ارتفعت أصواتهم بالدعوات. الله أكبر ما قبل الله دعاءهم. الله أكبر ما جبر خواطرهم. الله أكبر ما عفى عن مسيئهم. الله أكبر ما شملنا بعفوه معهم.

أنا لست في الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرا. لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع، وما دمع بعين قد جرى. لبيك أعلنها بكل تذلل، لبيك ما امتلأت بها أم القرى. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة سيد الأنام، واكتب لنا أجر حجاج بيتك، وتقبل أعمالنا واقبلنا بفضلك يا كريم، وأنزل السكينة والطمأنينة على بيوتنا وأهلنا وبلادنا، واحفظنا بحفظك واسترنا بسترك الجميل، إنك جواد كريم.

كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار. إشارات ضبط الوقت تعلن تمام 10. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الشعراء يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة مباركة من سورة الشعراء، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من كنوز المعرفة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، يقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. المزدلفة هي المكان الذي يبيت فيه الحجاج ليلة النحر بعد إفاضتهم من عرفات، يصلون المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء جمع تأخير، ويجمعون الجمار، وسميت المزدلفة بهذا الاسم لاجتماع الناس بها. وقيل معنى الازدلاف الاقتراب لأنها مقربة من الله تعالى، وقيل لنزول الناس بها في زلف الليل، وتسمى جمع أيضا لأن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض لم يزدلف إلى حواء حتى تعرف بعرفة واجتمع بالمزدلفة فسميت جمعا ومزدلفة. ومزدلفة صحراء منبسطة شرقي منى، ولا توجد حدود جغرافية طبيعية بينهما، وفيها واد يقال له واد محسر، وهو المكان الذي اجتمع فيه أصحاب الفيل الذين جاءوا بقيادة أبرهة الأشرم لهدم الكعبة بيت الله الحرام، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، فكانت لا تصيب أحدا منهم إلا هلك، وأصيب أبرهة في جسده ولم يكد يصل صنعاء حتى هلك. لذا يستحب إسراع الخطى في وادي محسر، فهو ليس مكان بركة. ولأهل العلم في المبيت بمزدلفة أقوال، فذهب أكثرهم إلى القول بأن المبيت بمزدلفة واجب يجبر تركه بدم، ويرى بعضهم أنه يلزمه أن يبيت إلى منتصف الليل. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ومن بات بمزدلفة لم يجز له الدفع قبل نصف الليل، فإن دفع بعده فلا شيء عليه، وإنما أبيح الدفع بعد نصف الليل بما ورد من الرخصة فيه. فروى ابن عباس قال: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، ويرى غيرهم بأنه يجزئه أن ينزل فقط من الراحلة ويصلي المغرب والعشاء ثم يتحرك. قال ابن قدامة في المغني: وقال مالك: إن مر بها ولم ينزل فعليه دم، فإن نزل فلا دم عليه متى ما شاء دفع. وعند ابن ماجة من حديث عباس بن مرداس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة، فأجيب: إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم، فإني آخذ للمظلوم منه. قال: أي ربي، إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم. فلم يجب عشيته، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال تبسم، فقال له أبو بكر وعمر: بأبي أنت وأمي، إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
3: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
2: إخوة الإيمان، ونتناول في حلقة اليوم الآية الأولى من سورة النمل، ونتحدث فضيلة الدكتور بداية حول المعنى الإجمالي للآية المباركة.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي على آله وأصحابه أجمعين. ابتدأت السورة ببعض الحروف المقطعة التي تبين إعجاز القرآن، طاسين، وتبرز عجز الخلق عن معارضته بالإتيان بشيء من مثله، مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها. تلك الآيات آيات القرآن، وهو نفسه كتاب ظاهر صدقه ومظهر كذلك الحق ببيانه، هدى للمؤمنين وبشارة لهم. ثم وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء المؤمنين فقال: هؤلاء المؤمنون هم الذين يقيمون الصلاة بأركانها وشروطها وحدودها، ويعطون الزكاة، وهم بالآخرة يؤمنون إيمانا يقينيا.
2: السورة فضيلة الدكتور تبدأ بالحروف المقطعة، فما دلالة بدء بعض السور بالحروف المقطعة؟ ونود أن نتحدث وأن نتناول بعضا من أقوال المفسرين في ذلك.
3: قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور بيانا لإعجاز القرآن الكريم، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف نفسها، من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله في تحريره وتنويره بعد أن استخلص من أقوال العلماء في الحروف المقطعة 21 قولا وقسمها إلى 3 أنواع، خالص فيها رحمه الله إلى أن الأرجح من تلك الأقوال 3، وهو القول بأن تلك الحروف لتبكيت المعاندين وتسجيلا لعجزهم عن المعارضة، أو كونها أسماء للصور الواقعة هي فيها، أو كونها أقساما أقسم الله بها لتشريف قدر الكتاب وتنبيه العرب الأميين إلى فوائد الكتابة لإخراجهم من حالة الأمية. ثم قال ابن عاشور رحمه الله تعالى: وهذا القول هو الذي عليه الجمهور وهو الصحيح المشهور. وقال ابن كثير أيضا رحمه الله: كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن، وهذا معلوم بالاستقراء وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر وتدبر هذه الآيات. وقال القرطبي رحمه الله تعالى ناقلا ما قاله عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين الذين قالوا: هي سر الله في القرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سر، فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه، ولا يجب أن يتكلم فيها، ولكن نؤمن بها ونقرأها كما جاءت. وجاء في التفسير الوسيط للقرآن الكريم، وهو طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، ومن أحسن ما قيل في هذا: إنها تشير إلى أن القرآن مكون من كلمات أساسها هذه الحروف التي ينظم منها العرب كلامهم، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله، وفيهم الفصحاء والبلغاء، فإذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الأمي فالله تعالى هو الذي أنزله إليه، ولم يأتي به من عند نفسه، وهم أئمة البلاغة، فالقرآن فوق مقدرة البشر جميعا. ومن أحسن ما قيل أيضا في فواتح السور تلك الحروف المقطعة: إن المشركين كانوا تضافروا على ألا يسمعوا القرآن، قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ التلاوة بهذه الأحرف المنزلة جاهرا بقراءته ليستمعوا إلى القرآن الذي أعرضوا عنه، فهي أي الحروف المقطعة لغرابتها أقوى في تنبيههم إلى استماعه من أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم استمعوا له. وقد شبه بعض المفسرين الحروف المقطعة في أوائل السور بأنها أعلام للإعجاز تشبه أعلام الفاتح المنتصر التي يركزها في قلاع أماكن الفتح. وما القرآن في سمو بلاغه وجمال رونقه إلا مركب من هذه الحروف، أما وقد عجزوا عن تأليف مثله، فهذه الكلمات أعلام نصر وعزة تدل على المعجزة الباقية إلى يوم الدين. وطاسين التي بدأت بها سورة النمل حرفان من الحروف المقطعة التي افتتحت بها العديد من السور القرآنية، والمقصد منها كما قال جمهور المفسرين التنبيه إلى التحدي والإعجاز الذي هو سمة القرآن وصفته وخاصيته التي لا ينازع فيها. فالعرب هم أمراء البيان ورموزه وسدناته وأعلامه وفحوله التي لا تبارى في هذا الميدان ولا تجارى، فإنهم عجزوا عن المجاراة للقرآن فهو قطعا ليس كلام البشر، بل هو كلام خالق الكون. ورحم الله الإمام الطبري إذ قال لكل كتاب سر وسر القرآن فواتحه. وقال صاحب الكشاف رحمه الله فكأن الله عز اسمه عدد على العرب الألفاظ التي منها تراكيب كلامهم إشارة إلى ما ذكرت من التبكيت لهم وإلزام الحجة إياهم. وقال أبو حيان في البحر المحيط والذي أذهب إليه أن هذه الحروف التي في فواتح السور هو من المتشابه الذي استأثر الله تعالى والذي أذهب إليه أن هذه الحروف التي في فواتح السور من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه وسائر كلامه تعالى محكم. وإلى هذا أيضا ذهب ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز. لكن هذه الحروف وإن كان قد اختلف في معناها إلا أنه يجب أن نلتمس منها الفوائد وأن نستخرج منها المعاني وأن نقف أمام هداياتها. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلي اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير،
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني في تلاوة مباركة من سورة الحج.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يصير. صدق الله العظيم.
1: من سورة الحج، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، ونحن نسير مع موكب الحجيج في مرحلة النفرة من عرفات إلى مزدلفة لجمع الجمرات، وما يترتب عليها من مجهود بدني شاق يتطلب تركيزاً عالياً للحفاظ على سلامة العضلات والقدمين، ثم إلى منى لرمي الجمرات، وهي مرحلة تجمع بين طول المسير وقلة الاستراحة، مما يستوجب حكمة في التعامل مع طوارئ الإجهاد. في حلقتنا اليوم عن ليلة مزدلفة وجمع الجمرات، إن السير لمسافات طويلة ليلاً ثم الانحناء لجمع الجمرات قد يعرض الحاج لتقلصات عضلية أو جروح في القدمين، ناهيك عن الإرهاق التراكمي الذي يبلغ ذروته في هذه الليلة. ما هي الطوارئ المحتملة في هذه المرحلة؟ قد يحدث للحاج ما يسمى بالتشنج العضلي نتيجة لنقص الأملاح والماء، أو إصابات القدم نتيجة المشي حافياً أو بحذاء غير مناسب، وكذلك الإغماء الناتج عن الزحام الشديد عند مداخل مزدلفة. إرشادات السلامة في النفرة والمبيت: السكينة في الحركة، التزم بالهدوء أثناء النفرة وتجنب التدافع، فالزحام يستنزف الأكسجين ويؤدي للإعياء. حماية القدمين: احرص على ارتداء حذاء مرن ومريح، ولا تمشي حافياً أبداً مهما كانت الظروف، لتجنب الإصابات والتهيجات الجلدية. الوضعية الصحيحة لجمع الجمرات: عند جمع الحصى تجنب الانحناء المفاجئ للظهر، بل انزل بركبتيك لحماية العمود الفقري من التشنج. تناول بعض التمرات أو العصائر في مزدلفة لتعويض الطاقة المفقودة، وتأكد من شرب كمية كافية من السوائل. الثمرة الصحية:

عندما تبيت في مزدلفة بسكينة وتحمي جسدك من الإصابات، تستعيد عضلاتك قوتها لتستقبل يوم النحر، وأنت قادر على الطواف والسعي بنشاط ويسر. ومن الأخطاء الشائعة المشي لمسافات طويلة شاقة بين المشاعر مع حمل أمتعة ثقيلة على الظهر، فهذا يؤدي إلى تمزقات عضلية وإجهاد للقلب. والأولى استخدام وسائل النقل المتاحة لكبار السن والمرضى. أيها الحاج الكريم، رحلتك بين المشاعر هي رحلة روح في جسد أمانة، فارفق بهذه الأمانة لتتم نسكك على أكمل وجه. نصيحة الحلقة: السكينة السكينة، فالوصول بسلام خير من الوصول بعجلة تورث العلل. نسأل الله أن ييسر لكم السبل، وأن يتقبل منكم هذه الشعائر العظيمة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: السعاد.
1: قدمنا لكم الدليل الصحي للحاج، برنامج أعده وقدمه لكم عماد عطية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الأمين. إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى، فكرة وإخراج علي عبد العال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. بداية نرحب بضيفنا الكريم دكتور الشحات، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بحضرتك.
0: دكتور الشحات، من الأسماء التي وردت حول مكة المكرمة في كتاب ربنا تبارك وتعالى اسم البلدة، حيث ورد في الآية 91 من سورة النمل في قول ربنا تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. صدق الله العظيم. بداية، المعنى العام لهذه الآية.
1: الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الله تبارك وتعالى ينسب الأشياء إليه تشريفا، رب البلدة، والله رب كل شيء. لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يشرفها فشرفها بأمرين: أولا بالإشارة إليها،
0: هذه البلدة،
1: هذه البلدة، والثاني التي حرم، رب هذه البلدة الذي حرمها. الذي حرمها ولا التي حرمها؟ فالذي حرمه هو الله، والتي حرمها هذه البلدة هي التي أخذت التحريم. فكأن الله تبارك وتعالى يقول لنا على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أمرنا بطاعة وعبادة رب هذه البلدة يقتضي منا أن نحترم حرمة هذا البلد الحرام، وأن له عند الله مقام، والله عز وجل أقسم به: لا أقسم بهذا البلد. فالبلد والبلدة هي مكة المكرمة. لماذا؟ لأن الناس يأوون إليها.
0: هنا سؤال.
1: نعم.
0: قد يتبادر إلى الأذهان: لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذا البلد الذي حرمه وله كل شيء، على التذكير وليس التأنيث؟
1: دائما تجد أن التذكير لا أقسم بهذا البلد في مقام إجلال، أما في تأنيث البلدة كله من مقام اللطف ومن مقام الألفة ومن مقام الجمع، لأنه ارتبطنا دائما حتى في خطابنا وفي كلامنا وبالوالدين إحسانا، ففي مقام اللطف. فإذا كان في مقام وفاء الحق ولا أبويه، فدائما مقام الذكورة مقام هيبة وجلال وحفظ وصيانة، أما مقام البلدة فهو مقام اللطف والأنس والجمع والقرب. فتجد أن هذا البلد وهذه البلدة في مقام القسم والتشريع هذا البلد،
0: نعم،
1: وفي مقام الأدب والتوقير هذه البلدة حرمها. يعني إيه؟ يعني أن الله تبارك وتعالى يقول لنا: ارعى حرمة هذا المكان، لأن الذي حفظه هو الرحمن. وكيف يا رب؟ قال: وله كل شيء.
0: الذي هنا تعود على الله تبارك وتعالى.
1: نعم. الذي حرم هذا المكان هو الله، وهذه البلدة التي حرمها الله إنما أخذ ذلك من عطاءات الله تبارك وتعالى، الذي حرم كل شيء، الذي يحلل ويحرم من؟ الله، والذي يبلغ عن الله سيدنا رسول الله. ومع أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في مقام التحريم أن الذي حرم مكة الخليل إبراهيم، لما؟ قالوا: لأنه هو الذي سأل وهو الذي طلب. فكأن التحريم لما كان لمقام الخليل كان الذي حرم هو الخليل، والحبيب صلى الله عليه وسلم طلب حرمة المدينة، فكأن الذي حرم المدينة أي الذي جعلها حرما آمنا، واستصدر الإذن والأمر من الله تبارك وتعالى، الذي استصدر الإذن لمكة الخليل، والذي استصدر الإذن للمدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن الذي حرم هنا وهناك إنما هو الله تبارك وتعالى.
0: نعم. وأمرت أن أكون من المسلمين.
1: نعم.
0: من علامات ودلائل إسلام المرء كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: نعم.
0: الحجاج في زحام شديد، ولا تؤمن بعض الأمور التي لا تروق للنفس، فماذا على الحاج في هذه الأماكن؟
1: أن أكون من المسلمين أن يكون الإنسان سلما وسلاما لكل الدنيا. لماذا؟ بعض الناس الله عز وجل أعطاه قوة، ففي مسيره في نفسه لا يملك نفسه، لم يتعمد أن يؤذي أحدا، لكنه في خطوه من كثرة الزحام قد يصطدم بشيء أو قد يصطدم به شيء. بعض الناس الله تبارك وتعالى أدخله في جمع من الناس فصار كالموجة يسير معهم في هذا التموج العجيب حول الكعبة المشرفة أنت لا تملك فيه، فربما جاءت قدم على قدم،
0: نعم،
1: أو مس كتف كتفا. هنا كن سلما وسلاما، فما قصد أحد أن يؤذيك، فلا تضيع عبادتك وطاعتك وأنت جوار البيت. والحبيب صلى الله عليه وسلم لم يقل كما ورد في موضع وأنا أول المسلمين، وإنما قال من المسلمين تأنيسا ولطفا، كأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يرفعنا جميعا معه إلى درجته من هذا الرقي،
0: الله أكبر،
1: كأنه يقول أنا معك، أنا من هؤلاء، فكما كنت سلاما لكل هؤلاء فكن أنت سلاما كسلامي. وأنا من المسلمين الذي حرم البيت وحرم البلدة وله كل شيء، أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم وأمرنا في شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نكون من المسلمين، فكن واحدا من المسلمين. فلست أنت الوزير فلان، ولست أنت البطل الأولمبي فلان، ولست أنت القوي الفتي فلان، ولست أنت صاحب المال فلان، وإنما أنت مسلم ممن يطوفون حول البيت، أنت كواحد منهم، فكن على الأخلاق التي ترضي رب العالمين، كن من المسلمين.
0: وكأنها رسالة أنك أيها الإنسان جئت إلى هذا المكان لتحقق العبودية المتجردة لله تبارك وتعالى، فإياك وإيذاء الآخرين.
1: كأن الله يقول لك انزع كل الأوصاف عنك إلا وصفا واحدا، أنك مسلم جاء ليطوف حول البيت. انزع مع ملابسك رتبة إن كانت لك رتبة، ومنصبا إن كان لك منصب، ووجاهة إن كانت لك وجاهة، وقوة إن كانت لك قوة، وغنى إن كان لك غنى، والبس مع ملابس الإحرام ثوب المسلمين.
0: اللهم اجعلنا أفقر الناس إليك، أغنى الناس بك، ولا تحرمنا يا ربنا الوقوف بعرفات قبل الممات، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذا اللقاء أتقدم بخالص الشكر إلى ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أشواق قلبي نحو مكة كافة دمع

0: بلد الأمين. إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى، فكرة وإخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني في تلاوة مباركة من سورة النحل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة المباركة للقارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني لما تيسر من سورة النحل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الفترة السابقة سعدتم بصحبة الزميل هاني عماشة. فترتنا تمتد حتى الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل محمود الطناني من هندسة الهواء، ومسعد الجهري من أسرة المذيعين. كل عام وأنتم بخير.

إخوة الإيمان والإسلام، هذا هو يوم عرفة، وهو ركن الحج الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. في هذا اليوم العظيم يخرج الحجاج إلى الله تبارك وتعالى شعثاً غبراً ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يعلنون توحيده ويظهرون تمجيده ويكثرون ذكره وتكبيره. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا.

0: الإذاعة المصرية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة والإذاعات الإقليمية وإذاعة الكبار إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، لنقل وقفة الحجيج على صعيد عرفات وخطبة عرفات وصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا من مسجد نمرة.
1: بارك الله فيك، وأهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للحجيج قبولا لحجهم ومغفرة لذنوبهم، وأسأل الله لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتقبل الله منهم عباداتهم وصلواتهم وصيامهم وذكرهم لرب العزة والجلال.
2: اللهم آمين. شيخنا، بالحديث في هذه اللحظات ونحن نستذكر الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كنا نتساءل شيخنا عن دلالات هذه الآية الكريمة وأيضا التعامل بكل معانيها وتفسيرها، فهل تفضلتم في الحديث عنها؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الأمين. وبعد، هذه آية عظيمة نزلت في موقف عرفة، ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته به 3 أشهر، وتدل على إكمال هذا الدين وإتمام النعمة بإتمام فرض شعائر الإسلام وأركان دين الإسلام، فكان ذلك علامة على تمام هذا الدين. وأنا من مشعري عرفة أذكر لكم بعض المشاعر في هذه المواطن. أول هذه المشاعر استشعار الحجيج ومن ورائهم أهل الإسلام عن بعد لمكانة هذا المشعر ولعظم منزلة هذه الوقفة العظيمة، وقفة عرفة التي تكون سببا من أسباب نزول الخيرات على الخلق أجمعين. الأمر الثاني، ما رزق الله الحجاج من إخبات وتضرع لله جل وعلا وإنابة إليه سبحانه ورغبة فيما عنده، بل نجد من الحجيج رغبة في إقامة تعاهد مع الله جل وعلا على إصلاح حياتهم في مستقبل أيامهم ليكونوا على خير حال وأفضل أخلاق وأطيب مقال. والشعور الآخر مما يشعر به الحجاج في هذه المواطن شعور الامتنان لأصحاب الولاية في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، بالخدمات العظيمة التي وجدوها مقدمة لهم من جميع الجهات الرسمية والجهات الخدمية والتطوعية. فإن الإنسان في كل سنة يجد من التطور ومن الخدمات ما لا يجده في السنوات السابقة له، ويشعر هذا بما لدى الجهات من خبرات متراكمة في ترتيب أمور الحج. كذلك مما نجده في هذه المواطن ما يشعر به الحجاج من امتنان للجهات الأمنية، سواء في حفظ أمن الحجيج والسعي في استقرارهم أو فيما يتعلق بإيصالهم إلى مواطن وقوفهم بسهولة ويسر وترتيب أمر السلامة المرورية والخطة المرورية التي وضعت. وبالتالي نستشعر الفضل العظيم الذي من الله به على المسلمين بجعل ولاية الحرمين وجعل ترتيب أمور الحج عند الدولة السعودية جزاها الله خيرا وبارك فيها وبارك في رجالها وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، جزاهم الله خير الجزاء وبارك الله فيهما وأيدهما بتأييد من عنده ونصر. كذلك من المشاعر التي نجدها في هذه المواطن ما لدى أهل الإسلام الرغبة في إقامة العلاقة مع الله جل وعلا، بحيث تكون قلوبهم معتمدة على الله وقلوبهم خائفة من الله ووجلة وقلوبهم راجية لما عند رب العزة والجلال، يستشعرون أن هذا الموطن من مواطن الخير ومن مواطن إجابة الدعوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوا، فإن دعوا استجيب لهم وإن استغفروا غفر لهم، كما ورد ذلك في السنن. وهكذا نستشعر ذلك الإخبات عند حجاج بيت الله الحرام في هذه المواطن وفي هذه المحال الشريفة. هكذا نجد الحجاج في هذه الأوقات قبيل خطبة عرفة ما لديهم من ترقب لهذه الخطبة العظيمة التي تلقى في هذا المشعر، فمن كان قريبا من المسجد جاء إلى المسجد ليصلي فيه، ومن كان بعيدا قام بترتيب وسائل نقل الخطبة، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو كان ذلك على مستوى الحملات باختلاف أنواعها. بل نجد أن من غير العرب من سعى إلى الحصول على طريقة لترجمة اللغة، ترجمة الخطبة باللغة التي يتكلم بها الحاج، وقد هيئت ترجمات متعددة بلغت عشرات اللغات لترجمة الخطبة. وبالتالي نستشعر ما لدى الحجاج من ترقب لهذه الخطبة التي تكون بمثابة توجيه عام وتصحيح لمسار الأمة في عامها الآتي. هكذا يستشعر الإنسان ما لدى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من ترقب لهذه الخطبة العظيمة التي يستلهمون منها شيئا من أحكام دين الله عز وجل، ويأخذون منها القواعد الكلية لدين الإسلام بما يصحح مسار حياتهم. هكذا نجد جهودا عظيمة في هذه المواطن كلها تسعى إلى زراعة خافة الله في القلوب، تسعى إلى رفع مستوى الوعي الديني، وتسعى إلى رفع الارتباط القلبي برب العزة والجلال تعظيما له ورغبة في إرضائه جل وعلا. ومن هنا فإني أشكر للجهات الإعلامية تغطيتها لهذا الموسم، ومن ذلك إذاعة القرآن الكريم، فجزاكم الله خيرا على مشاركتكم بحجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، الذي يباهي الله به حجاج بيته ملائكته، يقول: هؤلاء عبادي جاؤني شعثا غبرا وقد غفرت لهم، فما من يوم يكون أكثر في عتق العبيد والرقاب من نار جهنم من هذا اليوم العظيم. وهكذا نستشعر ما يكون لحجاج بيت الله من مشاهدة هذا اليوم الفضيل. ولذلك قال الله تعالى: وشاهد ومشهود، فهذا في يوم الجمعة وهذا في يوم عرفة على الأشهر من أقوال المفسرين. هنيئا لمن حج بيت الله الحرام ما يحصلون عليه من الأجور ومن إجابة الدعوات، كما نهني إخواننا الذين لم يتمكنوا من الحج ونبشرهم بأن لهم الأجر والثواب في كونهم رغبوا في الحج لكنهم لم يتمكنوا منه. وقاعدة الشريعة أن من رغب في عمل صالح وبذل أسبابه ثم لم يتمكن منه كتب له أجره كاملا. فأهني إخواني المستمعين بهذه البشرى التي تأتيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصيهم باستغلال هذا اليوم بذكر الله جل وعلا، فإن التكبير المقيد لغير الحجير يبتدئ من فجر هذا اليوم يوم عرفة ويستمر إلى عصر اليوم 13 من ذي الحجة. كما أوصيهم بالتقرب لله عز وجل بصيام هذا اليوم، فإن من صام هذا اليوم كفر عنه سنتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وصيام يوم عرفة على الصحيح لا يشترط فيه التبييت من الليل، من استيقظ نهارا ووجد من نفسه نشاطا فصام بقية يومه كتب له أجر الصيام، فإن المتطوع يجوز أن يصوم بنية من النهار. كذلك من صام في أوائل هذا اليوم وشعر بحاجة للطعام فلا حرج عليه حينئذ في أن يطعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. كذلك أبشر أولئك الذين تركوا الحج رغبة في الاستجابة لتوجيهات أصحاب الولاية ولم يقوموا بالحج نظرا لكونهم لم يحصلوا على التصاريح المطلوبة، أبشرهم بأن لهم الأجر المضاعف، أجر الحج يكتب لهم كاملا بإذن الله عز وجل، وأجر السمع والطاعة لولاة الأمور حيث يمتثلون قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأهنئهم بحصولهم على الأجور المضاعفة في ذلك، وأشكر لكم إخواني تغطيتكم لهذا اليوم الفضيل، يوم عرفة.
2: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدمتم في هذه الدقائق من كلمات حول هذا اليوم العظيم وما فيه من مشاهد ومشاعر وتوجيهاتكم للحجاج والمقيمين، فشكر الله لكم وتقبل منا ومنكم.
1: سلمتم وبارك الله فيكم.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه التغطية المتواصلة من مشعر عرفات. من هذا الصعيد بطهارته ومكانته التي اقترن برحمة الله عز وجل، فعلى سهولها وجبالها تنزل الرحمات في هذا اليوم، حيث وقف نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وقال: وقفت هنا وعرفات كلها موقف. وقف الرسول الكريم في عرفة و دعا للمسلمين وخطب فيهم خطبة عظيمة، ونحن معكم إن شاء الله في هذا اليوم، حيث سننقل لكم على الهواء مباشرة خطبة يوم عرفة مع فضيلة الشيخ الدكتور علي الحذيفي، وسنكون معكم إن شاء الله للوقوف على مضامين هذه الخطبة بمشيئة الله تعالى.
1: مستمعينا، نحن عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة، ونحن نتابع على التوالي لحظات هذا اليوم العظيم وننقلها لكم. نحاول قدر الإمكان أن نعيش معكم وننقل لكم لحظة بلحظة مشاعر هذا اليوم العظيم ولقطات نحاول قدر الإمكان أيضا أن نصفها، وهي أعظم بكثير مما قد تتيح لنا الكلمات وصفها. هؤلاء الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، وهم ينتشرون في عرفات ويطلبون من فضل الله وكرمه ورحماته، ملبين وخاضعين لسلطانه وعظيم شأنه، يأملون رحمة من الله عز وجل، وهم القادمون من شتى بقاع الأرض في عرفة في هذا اليوم العظيم.
0: نعم، كما ذكر معالي الشيخ سعد قبل قليل بأن من أعظم مشاهد هذا اليوم هو توحيد الله عز وجل بالألوهية والربوبية، وهذا مظهر متجل بشكل واضح في الحج في هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام، حيث يهتف المسلمون ملبين مكبرين في هذا اليوم لرب واحد، يرفعون أكفهم سائلين الله سبحانه وتعالى القبول. ما زلنا معكم أيها الكرام وفي متابعتنا لهذا اليوم والرصد الإعلامي. معنا الآن عبر الهاتف الزميل سعيد مشهور من مراسلي الإذاعة في الميدان. الزميل عفوا خالد المصري معنا عبر الهاتف. السلام عليكم زميلنا خالد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي عبد الرحمن والزميل العزيز ومستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك، حدد لنا موقعك وتفضل برسالتك الصوتية.
2: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى تسليم. حقيقة أنا في قبل قليل كنت في طريقي إلى مخيم ضيوف خادم الحرمين الشريفين، كانت الطرقات مهيئة تنظيم على أعلى طراز ومستوى. وصلت بفضل الله ومنته إلى مقر مخيم ضيوف خادم الحرمين. ما شاء الله، مخيم امتد على مسافة كبيرة جدا، مقسم لأقسام عديدة، رجالا ونساء حسب الدول حسب المناطق. والآن دخلت إلى القسم الأول من أقسام هذا المخيم المبارك، ما شاء الله تبارك الله، مخيم الرجال لعدة دول. وللمعلومية تقريبا 104 دولة يستضيفهم البرنامج في هذا العام، وأنا أتجول الآن في الممرات. وصلت إلى حيث اجتمع ما شاء الله كثير من الحجاج، وامتلأ بهم المسجد المخصص لهم في هذه البقعة، وامتد السجاد خارجها، والمسلمون كما تعلمون في كل أنحاء العالم ينتظرون في هذا اليوم العظيم المبارك خطبة عرفة وصلاة الظهر والعصر.
1: خالد، لا أريد أن أقاطعك، لكن هل لك أن تصف في هذه اللحظة ملامح هؤلاء الحجاج، أقصد الحالة التي يعيشونها في هذه اللحظة، سعادة كانت ترقبا هذه اللوحة؟ نعم. لا شك أن مستمعينا وأنت تشاركنا مؤكد في هذه اللحظة يهمهم أن يروا المشاعر عبر وصفك.
2: بلا شك والله، انا كنت حريصا على ذلك،
1: نعم
2: وانا امشي الان وصلت الى المسجد رايت الملامح تعلوها السكينه، هذا هو العنوان الابرز،
1: نعم
2: سكينه وطمانينه وابتسامه خفيفه، قارئ يقرا القران، داع يعني على كرسيه يجلس ويتلو ويدعو. ارى الان في هذه اللحظات باب الجامع مفتوح او المسجد او المصلى مفتوح على مصراعيه،
1: نعم
2: وبعض الحجاج على عتباته، الكل هنا يعني يطرق بسكينة وخشوع ما بين تال وقارئ، أمامهم الشاشة التي تنقل لهم مشاهد مباشرة من هذا المشعر المبارك، مشعر عرفات. لعلي ألتقي بأحد الحجاج في هذه اللحظات، لو تعرفنا باسمك.
3: زاهر الشكري.
2: من أين يا زاهر؟
3: من سلطنة عمان.
2: حياكم الله أخي زاهر. في هذه اللحظات، هذا اليوم المبارك العظيم، القلوب ماذا تقول؟ ماذا يقول قلبك؟
3: والله لا نستطيع أن نصف هذا اليوم ونحن في هذا المكان الطاهر، مشعر عرفات، وجميع الحجاج هنا اليوم يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، يدعون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يتقبل منهم أعمالهم.
2: اللهم آمين يا رب العالمين. هنيئا لكم حقيقة هذه أداء هذه الشعيرة العظيمة. هل هي لأول مرة تؤديها؟
3: نعم، هذه المرة الأولى، وأتقدم بالشكر الجزير على كل القائمين الذين سخروا جهودهم لنجاح هذا الحدث العظيم، الحدث الإسلامي، ولله الحمد والمنة والفضل على كل حال.
2: الحمد لله، شكرا لك وبارك الله فيك. كما سمعتم مستمعين الكرام وزميلي العزيزان، هذه المشاعر الجياشة حقيقة مع حرارة الأجواء نسبيا، أنا في كل مكان حقيقة، في الطريق إلى المخيم وفي المخيم ذاته، الرذاذ والمراوح التي تبرد وتلطف الأجواء. هنيئا حقيقة لحجاج بيت الله، هنيئا لهؤلاء الذين قدموا له جل في علاه ووجدوا بفضل الله عز وجل أولا وأخيرا ثم بجهود القائمين هذه التسهيلات الكبيرة.
1: لا شك أنه حتى مع هذه الخدمات التي تقدم خالد، يتوجب أيضا على حجاج بيت الله مراعاة هذا الأمر واتقاء أشعة الشمس في أوقات الحرارة العالية قدر الإمكان، كما تقول كذلك توصيات وزارة الصحة للحفاظ على صحة الحجيج.
2: بلا شك، وهذا ما ألمحه يعني الجميع، يعني هو للأمانة المكان أو المخيم أستطيع أن أقول 99% منه مظلل، وما شاء الله الأمور على ما يرام مع يعني أساليب التبريد والتنظيف الموجودة، الحجاج مراعون لمثل هذا، وأرى ما شاء الله تبارك الله زجاجات أو قوارير المياه الباردة، يظهر أثر ذلك على يعني سطحها الخارجي المبردة متاحة بشكل كبير. الحجاج ما بين كما ذكرت في المصلى وما بين بالسجاجيد الخارجية الممتدة خارجا، وأرى الآن هناك على قسم على العشب ما شاء الله تبارك الله وضعت الطاولات والكراسي وبرادات المشروبات المتنوعة موجودة مع المياه والوجبات الخفيفة للمشروبات الساخنة وغيرها، فيا رب لك الحمد، الأجواء والأمور على ما يرام في أقصى درجات السكينة والانضباط والطمأنينة. من ناحية الانضباط يعني حتى رأيت أثناء دخولي للمخيم رجال الأمن حريصين جدا على أن لا يدخل إلى المكان إلا من يحمل الشارة كما يقولون والثوار الخاص بالمخيم، بحيث أنه تبقى الأمور بكل أمن وطمأنينة وعدم دخول عدد أكبر من المصرح به أو حتى لغير المصرح بهم، لأنه كما تعلمون أن لكل حاج مخيمه الخاص والتنظيم على أعلى مستوى، فعند وجود بعض التجاوزات أو محاولة التجاوز الدخول إلى أماكن غير مصرح بها يمنع مباشرة ويتم توجيهه إلى بالذهاب إلى مكانه. معنا الآن أحد الحجاج، لو تعرفنا باسمك.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخونا الحاج من كوسوفا.
4: Yes.
2: لا تتحدث العربية؟
4: Yeah.
2: How are you?
4: Fine.
2: How are you see today?
4: Very good. الحمد لله. الحمد لله.
2: وجزاك، قد لا تسمحوني لغة الإنجليزية على إيصال كل المشاعر، هنا كما تعلمون جنسيات متعددة ومتنوعة، ما شاء الله تبارك الله.
1: من المؤكد أن كل القطاعات خالد تشاركنا أيضا، يعني هؤلاء الحجيج وإن اختلفت ألسنهم إلا أن كل الخدمات موفرة لهم، رغم هذا الذي قد يراه من شخص إلى آخر أنه عائق، لكن كل الخدمات خصوصا التعامل مع تلك اللغات سواء كانت اللغات الشائعة المختلفة
2: نعم و
1: فتقدم لهم الخدمات، هم في اطمئنان لهذه الناحية.
2: اي نعم بلا شك، يعني ترى رجال المرور وترى الدفاع المدني، رايت كذلك المسعفين، وكما تفضلت هؤلاء يعني يتم تدريبهم على اعلى مستوى ويتم استقطاب كفاءات يعني متميزه التي تتحدث لغات هؤلاء الضيوف، ضيوف الله عز وجل، مثل ما ضيوف خادم الحرمين في هذا المخيم. بلا شك ان الحاج يريد ان يجد من يتحدث معه باللغة التي يجيدها، وأن يرشده وأن يدله وهكذا. فالحمد لله رب العالمين على يعني ما نراه من استعدادات كبيرة وتهيئة بديعة في هذا الشأن. أنا أحاول الآن أن يعني أجد بعض الحديد ممن يجيد العربية ويتحدث بها، إن كان هناك معي متسع من الوقت
1: حتى يكون ربما لاحقا بعد قليل خالد.
2: نعم.
1: عموما حتى تجد الفرصة، نحن أيضا نكمل حديثنا في موطن آخر ومع ضيف آخر. خالد نعود لك في وقت لاحق حتى
2: بإذن الله
1: تكون الأمور أكثر فيما يتعلق بالضيف المتحدث بالعربية.
2: جميل جدا بإذن الله.
1: شكرا جزيلا خالد المصري من أحد المواقع هنا في عرفة.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ومعنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله بن تيم العنزي المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. السلام عليكم أستاذ عبد الله.
1: يلا حيا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك. كان معنا قبل قليل أحد المراسلين من مقر ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ونعلم أن هذا البرنامج هو من البرامج المميزة التي تقوم على الإشراف والتنفيذ عليها وزارة الشؤون الإسلامية، فنريد أن نتحدث معك بشكل مفصل أكثر عن هذا البرنامج وما فيه من متابعة. فما الذي يعكسه هذا البرنامج في خدمة المسلمين حول العالم أستاذ عبد الله؟
1: حياك الله وحيا الله جميع مستمعي الإذاعات السعودية، وأنا أتشرف حقيقة بالانضمام إليكم في هذا النقل المباشر والحديث عن هذا البرنامج الذي تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ بتنفيذه والإشراف عليه. ولله الحمد هذا البرنامج المميز منذ 3 عقود وهو يقدم خدمات للمستفيدين من منظومته، وفي كل عام تتطور هذه المنظومة ويزداد عدد المستضافين في هذا البرنامج بما يجسد رسالة البرنامج وبما يحمل أيضا من اسم غالي على الجميع، برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي يمكن آلاف الحجاج بالحج على رفقة خادم الحرمين الشريفين وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية منذ ترشيح الضيف وهو في بلده، يتم تقديمه في كافة الخدمات وتشحن له حقيبة الحج بالكامل كي يستعد لرحلة الحج، ويودعون من سفراء خادم الحرمين الشريفين عبر حفلات تقيمها السفرات لتوديع هؤلاء الضيوف، ضيوف مولاي خادم الحرمين الشريفين، وأيضا تقيم لهم البرامج النوعية وزارة الشؤون الإسلامية منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وحتى أيضا أدائهم مناسك العمرة، ثم يمكثون عدة أيام في مكة المكرمة، يقام لهم عدد من البرامج الثقافية النوعية لزيارة المعالم التاريخية في مكة المكرمة، مصنع كسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين وغيرها من المعارض التي تجسد عناية المملكة واهتمامها بالحرمين الشريفين، ولإطلاع هؤلاء الزوار وإثراء تجربتهم الإيمانية في رحلة الحرمين.

0: تأكيد على رسالة البرنامج وشموليته، وأيضا حرص وزارة الشؤون الإسلامية على تحقيق رغبات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في توسيع نطاق البرنامج ليشمل أكبر عدد من الدول المستهدفة. البرنامج يتضمن عدة مسارات، مسار البرنامج العام هو الذي يستضيف الشخصيات الإسلامية والمؤثرين وأيضا من مختلف المجتمعات الإسلامية والأقليات المسلمة في دول العالم، وأيضا هناك برنامج لأسر ذوي الشهداء. وفي هذا العام ولله الحمد استضفنا 1000 حاج وحاج من أسر وذوي الشهداء من المشاركين بعاصفة الحزم وإعادة الأمل من أشقائنا السودانيين الذين يثمنون دور هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، والتقدير الكبير لما قدم أبنائهم في سبيل الدفاع عن المملكة العربية السعودية، الدفاع عن الحرمين الشريفين، وهم يلهجون بصادق الدعاء بأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية وأن يحفظ خادم الحرمين وأن يبارك في جهوده وأن يجزي خير الجزاء على ما يقدمه من خدمات جليلة لضيوف البرنامج في تمكين من أداء هذا الركن العظيم على نفقته، وأيضا برعايته وباهتمام من بالغ وزارة الشؤون الإسلامية ولله الحمد. يعني أتمت يعني كافة الاستعدادات منذ نهاية الموسم الماضي وحتى يعني وصول هؤلاء الضيوف والخدمات على أعلى المستويات، ويقدم لهؤلاء الضيوف. وقد لمستم أيضا من خلال اللقاء الذي سبق استضافتي من مشاعر هؤلاء الضيوف وثنائهم وتقديرهم وأيضا دعائهم الخالص لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين على ما يقدمونه من أعمال جليلة في العناية بهذا البرنامج وتقديم الخدمات لهؤلاء الضيوف الذين يحملون اسم غالي على الجميع، ضيوف مولاي خادم الحرمين الشريفين، ملك الإنسانية، ملك العطاء، ملك الخير الذي يقدم الخير للمسلمين في مختلف دول العالم. ألسنة هؤلاء الحجاج تلهج بالدعاء ومستقرين في أماكنهم وهم يلبون لبيك اللهم لبيك، وقلوبهم ووجدانهم يحمل كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية جزاء ما تقدم وتقدم للإسلام والمسلمين. وهذا البرنامج حقيقة هو من البرامج الذي هو مفخر لكل مواطن سعودي، حيث يستضيف آلاف المسلمين على نفقة خادم الحرمين الشريفين ممن لم يتمكنوا من أداء مناسك الحج، وبهدف سامي وجليل تمكين هؤلاء الضيوف من أداء هذا الركن العظيم من أركان الحج. وحقيقة من خلال أن المراكز الإعلامية التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية نرصد مشاعرهم، وأيضا عبر منصات وزارة الشؤون الإسلامية ومواقع التواصل الاجتماعي نرصد عشرات المقاطع الفيديو التي يعبرون فيها عن فرحتهم، يعبرون عن ما يكنون من محبة وتقدير لهذه البلاد المباركة، لهذه البلاد التي هي مفخرة وأيضا هي راعية لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، ورائدة في العمل الإسلامي الذي يجسد هذه الرسالة السامية التي تحملها بلادنا منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز وصولا إلى هذا العهد الزاهر الميمون، عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في تقديم كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين. هذه جانب من جوانب عناية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوشات بهذا البرنامج وما يقدم من خدمات لهؤلاء الضيوف الذين هم أغلى ضيوف على كل مواطن سعودي وليس على منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية.
1: نعم أستاذ عبد الله، لا شك أن الحجاج الذين يأتون من خارج المملكة يأتون ضمن وفود من بلدهم بفريق عمل من بلدهم بلغتهم. زميلنا المراسل قبل قليل تحدث عن أن الضيوف تقريبا في هذا العام من أكثر من 100 دولة تقريبا وجنسية مختلفة، وربما تكون الأعداد من كل جنسية أعداد قليلة، فأنتم كيف تتعاملون مع هذا التنوع الكبير داخل برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في إيصال كل التعليمات والتوجيهات والتفويج وما إلى ذلك؟
0: لا شك أن هذا البرنامج هو يحوي أكبر تجمع ثقافي وحضاري تحت مظلة وسقف واحد، 104 دولة يجتمعون شخصيات إسلامية، مؤثرين، علماء، مفكرين، أئمة، دعاة من مختلف أطياف المجتمعات يجتمعون تحت مظلة هذا البرنامج. الوزارة كما أسلفت أنها منذ أن ينتهي العام الماضي وهي تبدأ بخطة استراتيجية ترسم من خلالها يعني.

0: برنامج الخدمات، وأيضا أن يقدم لكل ضيف ما يحتاج إليه، سواء من توفير المترجمين وأيضا توفير الخدمات اللوجستية وأيضا خدمات النقل والإعاشة، وأيضا خدمات أيضا إعداد برنامج ثقافي متكامل لهؤلاء الضيوف، ويعني يطلعون على كل ما يحصل في هذه البلاد من تقدم ورخاء واستقرار، وأيضا ما يقدم للحرمين الشريفين من خلال زياراتهم للمعالم التاريخية وأيضا الأماكن التي تبرز عناية المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين، وتؤكد الرسالة السامية التي تطلع بها تجاه الحرمين الشريفين. حقيقة نلمس منهم الرضا التام، وأيضا هنالك أيضا ملتقيات ثقافية تقام على هامش البرنامج، ويتعرف الضيوف على الثقافة السعودية، ومن يعني بروتوكولات الاستقبال الذي يستقبلون بالقهوة السعودية وأيضا التمر، ويطلعون على عدد من الثقافة والموروث العربي الأصيل الذي نفخر حقيقة نحن كمواطنين سعوديين. هنالك معرض ثقافي في بهو كل فندق من الفنادق التي تجمع ضيوف قادم الحرمين وأيضا مقراتهم. هذا المعرض يتم استعراض فيه يعني عدة جوانب، جوانب عناية المملكة بالإسلام والمسلمين، جوانب عناية المملكة في الموروث الثقافي وتعزيز الهوية. أيضا يستعرض هنالك أركان تستعرض جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة في نشر منهج الوسطية والاعتدال الذي تتبناها المملكة العربية السعودية وتصدره للعالم، وأيضا يرصد بلغة الأرقام هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة المملكة العربية السعودية، وأيضا من خلال توجيه وزارة الشؤون الإسلامية بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته. حقيقة يعني هذا فيض من غيظ، وأيضا يعني لا يتسع المقام لذكر ما يقدم لهؤلاء الضيوف وأيضا ما يرصد من مشاعر تجاه المملكه العربيه السعوديه وقيادتها الرشيده.
1: نعم، انا اذكر استاذ عبد الله العام الماضي قابلت احد الاشخاص ممن كانوا ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، قال جمله الحقيقه تختصر هذه الجهود، قال: اشعر وكاني انا الحاج الوحيد في هذه الحمله لما اجد من خدمه واهتمام من قبل القائمين على هذا البرنامج، من معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف حفظه الله الى اصغر موظف في الوزاره، يقول وكان الجميع سخر لخدمتي انا فقط. واعتقد ان هذا هو الشعور الذي وصل لكل ضيوف خادم الحرمين الشريفين، فشكر الله لكم هذا الاهتمام.
0: لا شك ايضا معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف على الشيخ يرافق هؤلاء الضيوف، هو الان متواجد في مقرات اقامتهم ويطلع على الخدمات خطوه بخطوه، ويقابل هؤلاء الضيوف ويستمع الى متطلباتهم، وايضا يطمئن على مستوى الخدمه المقدمه لهم. وحقيقه يعني هو يمثل ويطبق توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن يطلع المسؤول بمسؤوليته تجاه ما يقدم لكل حاج ومعتمر، ولا سيما هؤلاء الضيوف الذين يحملون اسم خادم الحرمين الشريفين. يعني بالأمس عقد معاليه عدة لقاءات مع هؤلاء الضيوف على هامش البرنامج، تبادل خلال تلك اللقاءات ما يحملونه من مشاعر صادقة، وأيضا ما يكنون من محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية، وأيضا بحث معهم أوجه ما يهم المسلمين في دولهم وما يعزز انتمائهم وهويتهم الإسلامية، وحثهم حقيقة مع الوزير على التمسك بالتوحيد والعمل وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا نواة خير في بلدانهم، وأن يحققوا رسالة الإسلام التي تدعو إلى الخير وتدعو إلى السماحة وإلى بذل المعروف، وأن يكونوا قدوات حسنة. أيضا هم من جانبهم نقلوا مشاعرهم الصادقة تجاه قيادة المملكة العربية السعودية، حملوا معالي الوزير أمانة نقل سلامهم وتحياتهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، وشكرهم على تمكينهم من أداء مناسك الحج في هذا البرنامج النوعي الذي كما أسلفت أنه يحمل اسم خادم الحرمين، ويحظى بعناية واهتمام معالي الوزير المشرف العام على البرنامج الذي يتابع لحظة بلحظة ويقف على مجريات هذا البرنامج، وفي كل عام تطور منظومة هذا البرنامج وتنوع برامجها الثقافية والاجتماعية، وأيضا اللقاءات التي تقام على هامشه، يلتقون أيضا بعدد من أئمة الحرمين الشريفين، يزورون المعالم التاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتعقد لهم اللقاءات، وأيضا توفر لهم جميع الخدمات التي تجعل هؤلاء الحجاج فقط يتفرغون للدعاء والقيام بالعبادة، وألسنتهم تلهج بالدعاء بأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة التي مكنتهم
1: نعم
0: ويعني من
1: نعم
0: تحقيق أمنية العمر في هذا
1: شكرا
0: البرنامج
1: شكرا
0: المبارك.
1: شكرا لك الأستاذ عبد الله بن تيم العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، متحدثا عن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج.
0: شكرا لك.

0: لازلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة، نتابع وصفا وتعليقا كل ما يمكن أن يفي بمعلومة أو بوصف أو بقراءة للمشهد هنا في عرفة. لازلنا معكم في هذه المهمة، أملنا أن تكون على أكمل وجه. في هذه اللحظة ينضم إلينا الزميل سعيد مشهور من أحد المواقع هنا من عرفة، واصفا ومعلقا. سعيد، أهلا بك في هذه اللحظة، أنت على الهواء. حيث أنت مكانا، ماذا ترى، ماذا يمكن أن تقدم أيضا لمستمعينا من وصف عن خدمة وعن مشهد هنا في عرفة؟
1: نعم نعم نعم، تواجد الآن في طريق الجوهرة هنا في وسط عرفات، وحقيقة الحجاج يسيرون والحمد لله بانسيابية، أيضا مع الباصات التي تقلهم. رجال الأمن يقومون بأداء عملهم على أكمل وجه. أيضا أرى وألاحظ رذاذات المياه حقيقة، وكأنها مطر ينزل على الحجاج. نسأل الله يعني أن يعينهم وأن يتقبل منهم. ولفت انتباهي هنا في هذا الشارع إحدى الجمعيات الخيرية التي توزع العصائر الباردة حقيقة في هذا الشارع، ليس هم وحدهم، إنما مئات المئات من هذه الجمعيات، وحقيقة يطلعنا على هذا الجهد. فهد، أود أعرف اسمك كامل يا فهد.
2: معك فهد عبد الرحمن القحطاني.
1: ونعم ونعم يا فهد، أنت تعمل في هذه الموسمية مع طول السنة؟
2: لا موسم، أشتغل موسم. وهي مؤسسة خيرية توزيع مياه وعصائر وهدايا مكونة من مطارة ومظلة ومنشأة.
1: ما شاء الله.
2: طبعا وزعنا الهدايا هذه من الصباح، خلصنا أكثر من 25 كرتون بمحتوى،
1: يعني في أقل شيء كم درجة؟
2: أقل شيء في 50 هدية الكرتون الواحد.
1: ما شاء الله.
2: قفلنا عليها من الصباح، وحاليا نوزع المياه الباردة، طبعا هي في الثلاجة جوا.
1: أيوة.
2: وعصير تفاح وعصير برتقال والموية، الموية طبعا مثلجة، فكميات كبيرة، وفي حال جانك يزودون الدعم من أقرب مركز على طول.
1: ما شاء الله. قلت إنك طالب؟
2: أي والله أنا طالب في جامعة أم القرى، وأشتغل موسمي كل حج. نكسب أجر ونشتغل ونقضي
1: الوقت. الله فيك وفي جهودكم. كيف ترى فرحة الحجاج وفرحة الزوار في عندما تقدمون له العصائر الباردة والمياه؟
2: والله هي فرحة ما توصف.
1: أحد يعطيكم فلوس أو يفكر
2: أنه بعضهم وده يتصدق وده يكسب أجر، لكن نرفض، نقول هذه مقدمة مجانا من الدولة، يعني ما ندفع. والله نشكر الدولة على جهودها في الحج، وبرضه وزارة الحج والعمرة على الجهود هذه. الحجاج ما شاء الله مرتاحين في أتم الراحة وبالمظلات وبالمياه الباردة، وما شاء الله تبارك الله.
1: طيب. السلام عليكم يا حاج.
3: سلام ورحمة الله.
1: وش اسمك يا حاج؟
3: عطية فرج عطية كساب من البحيرة.
1: من البحيرة، أول مرة تحج يا حاج؟
3: أيوة يا سيدي.
1: كيف الأمور؟ كيف التساهيل حتى وصل
3: النبي؟ حاجة تفرح يعني.
1: الحمد لله.
3: حاجة تفرح تفرح تفرح، ونقول أكثر من كده إيه؟ تعملوا معنا الواجب، أحلى واجب، وشايلين على كفوف الراحة.
1: الله، إحنا نتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام من الملك، الله يحفظه، حتى أصغر شخص في المملكة العربية.
3: خلي له كل من هو حبايبه كله. هنقوله إيه؟ هنقوله لا إله إلا الله.
1: حسنا لا إله إلا الله.
3: يا ما وعصر يا ما وأكل يا ما وخير يا
1: جميعا مجانا يا حاج.
3: وربنا يوسع عليكم يا عم.
1: أيضا في مواقع السكريم وتوزيع السكريم للتبريد على الحجاج، مريت عليها؟
3: لا.
1: حتلقاها إن شاء الله قدام، وربنا يتقبل منكم إن شاء الله هذا الحج، وتعودون إلى أوطانكم سالمين غانمين.
3: يا رب يا رب.
1: الله يحفظك يا حاج. طيب فهد، أنتم تنتقلون بعد يوم عرفة إلى موقع آخر أم تنتهي مهمتكم هذا اليوم؟
2: لا، ننتقل إلى مزدلفة، حيث نحن نخدم الحجاج أثناء انتقالهم من عرفة إلى ميناء. في مرورهم مزدلفة نكون متواجدين هناك، نوزع المياه بنفس النظام ميناء بشكل مجاني.
1: وخلاص بعد مزدلفة يعني تنتقلون لميناء؟
2: لا بعد مزدلفة خلاص في ميناء، فيه قدامنا جمعية ثانية مستفرين بهم هناك وحملاتهم مستفلة بهم.
1: هناك تنسيق بين الجمعيات لمواقع في المشاعر.
2: اي نعم اي نعم، منسقين مع الحملات خلاص.
1: الله يبارك فيكم يا فهد. شكرا يا فهد. شكرا يا حاج. حقيقة زملائي في الاستوديو، الأجواء التي يعيشها الحجاج وهم ينتقلون من موقع إلى موقع وهم في هذه المشاعر الطاهرة حقيقة لا توصف. من أول شيء من الخدمات المقدمة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، ثم بفضل من يقومون من رجال الأمن ورجال الصحة ورجال الدولة بشكل عام في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
0: نعم، أنا شاكر جهودك سعيد وسط الحجاج، حجاج بيت الله في هذه الطرق هنا في عرفة، وأيضا
1: وحقيقة أنا شاركت معهم في توزيع المياه والعصائر. والله تجد الفرحة من وجوه الحجاج، ونحن يا من نعمل في الميدان إن نحن نعيش هذه الأجواء الطيبة السعيدة بهذه الخدمات التي نقدمها فضلا من الله علينا.
0: لا شك كلنا فخر، وفخر خدمة حجاجنا وشرف عظيم. شاكر لك زميل سعيد مشهور من طريق الجوهرة هنا في عرفة. جميل أخو عبد الرحمن، لاحظت صدق وبساطة الحديث اللي بين الحاج ويتحدث مع زميلنا سعيد ببساطة، هذه الفرحة بما يجدوا على بساطة عبارات، وعلى بساطة أيضا من يقدم هذه الخدمة وهذه الخدمات لحجاج بيت الله، هذا الطالب الجامعي الذي يعمل على الخدمة في هذا القطاع الخدمي الخيري عبر لا شك أنها من ضمن العمليات المنظمة في خدمة حجاج بيت الله. إذن العملية بسيطة في صدق العبارات التي يقولها هذا من يقوم على الخدمة ومن يتلقى.
4: من يتلقى فعلا الحقيقة، ولن تكون اللغة عائقا بينهم ولا اللهجة، وإنما يتواصلون بمشاعرهم، هذا يعطي وهذا يأخذ، هذا يدعو وهذا يؤمن، وهذا يساعد وهذا يحمل، وهذا يمد يدا وآخر يستقبل. والحقيقة هذه المشاعر مشاهدة وتصل للمشاهد حتى البعيد عندما يرى في الصورة. ولعلك تذكر يعني في السنوات الأخيرة أصبحت من أكثر اللحظات وصولا وتأثيرا في الناس هي الصورة الصامتة. يعني كان بعض المصورين يلتقط صورة من هنا وهناك، ثم هذه الصورة تنتشر وتصل إلى كل مكان في العالم للمسلمين وغير المسلمين، وكأنها تنطق بما فيها من مشاعر وشعائر ورسائل
0: وصدق
4: وفعل وصلت للناس. سبحان الله، الحج استذكر الآية الكريمة وأنا أسمع اللقاء قبل قليل، الله عز وجل ما يقول ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله. الحج فيه ذكر اسم الله عز وجل، ويشهد الناس في حجهم منافع لهم. الحاج يشهد منفع له بالتعرف، باللقاء، بمعلومة، بتبادل خبرات، بتكوين علاقات، بتواصل مستمر. الطالب هذا الذي يدرس في جامعة أم القرى شهد منفعة له بأن تطوع واكتسب خبرة وأجرا في تقديم المعونة للحجاج والزوار. فالكل، وكما ذكر قبل قليل أستاذ عبد الله، الحجاج يقول هو ملتقى، فعلا هو ملتقى ثقافي، الناس تشهد وتأخذ المنافع التي لها. فسبحان الله، يعني الحج عندما تنظر من أي زاوية تجد
0: تحقق للآية الكريمة. صدق. نزلنا في حديثنا وصفا وتعليقا على حتى تفاصيل بعض هذه المشاهد التي ننقلها لكم مستمعين الكرام من عرفة في هذه اللحظات. لازلنا عبر إذاعة المملكة العربية السعودية هنا من عرفة نحاول كما سلفت الذكر قدر الإمكان أن نكون متابعين معكم لحظة للحظة، لحظة بلحظة، وعملا تلو عمل لما يقدم لحجاج بيت الله الحرام في كل اللحظات.
5: نعم.
4: نعود مرة أخرى مستمعينا الكرام إلى الزميل خالد المصري معنا من موقع من المواقع في عرفات. السلام عليكم زميل خالد.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ما زلت في مقر الضيوف خادم الحرمين ولا طلعت؟
6: نعم لازلت هنا. طيب. وفي هذه المرة أنا في الخيمة الخاصة في الدول العربية، من 10 دول أتى 142 حاجا واستقروا ما شاء الله في هذه الخيمة الكبيرة ما شاء الله. وأكاد أقول أنني أحتاج إلى معطف لاتقاء البرد والأجواء ما شاء الله المميزة الباردة هنا في هذه الخيمة. طيب أنا مباشرة لعلي أذهب إلى أحد الحجيج، جزاه الله خير، أنا رأيته يعني ممسكا بجهازه المحمول الجوال ويقرأ من آيات الكتاب العزيز. لو تعرفنا باسمك ومن أين؟
5: دكتور العباس الوردي، أستاذ جامعي مملكة المغربية.
6: حياكم الله دكتور العباس. هي لحظات ثمينة بلا شك في هذا اليوم العظيم، ونحن نستمع في الخلفية الآن إلى صوت التلبية وتلبية الله عز وجل واللجوء والانطراح بين يديه في هذا اليوم. كيف يعني استغللت وقتك منذ الصباح وحتى الآن، وما هي الخطة إلى قبيل الغروب؟
5: أولا نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده محمد السيد محمد بن سلمان على هذه الدعوة الكريمة وعلى كذلك الرعاية الموصولة. ثم المشاعر كلها بطبيعة الحال تعج بذكر الله منذ فجر هذا اليوم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بذكر الله، وكذلك بتلاوة القرآن والصلوات وكل الأعمال التي تقربنا من الله عز وجل، لأن هذا يوم عظيم من الأيام العظيمة عند الله وهي المغفرة. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن كذلك يهون على جميع المسلمين والمسلمات أينما علوا وارتعالوا. وذكر الله هو الأساس في هذا اليوم المبارك، لأن الله عز وجل سينزل إلى أدنى السماء، سيباهي بنا ملائكته، سيقول ماذا يريد عبادي، ما بال عبادي، فهم يطلبون ماذا أراد عبدي، والله سبحانه وتعالى يغفر لنا فيقول اذهبوا قد غفرت لكم، اللهم اجعلنا من المغفورين في هذا اليوم المبارك. اللهم نسأل جميع الخيرات لهذا البلد الكريم، والله يحفظ بلدكم وولي عهدكم والشعب السعودي الشقيق، ويجعل الشعوب كلها على يد واحدة إن شاء الله في هذا اليوم المبارك، ويزيد الخيرات وكذلك ييسر الأمور ويجعلنا كذلك من الفاتحين في الدين والدنيا والآخرة.
6: اللهم آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. أنا قبل أن أخذ الميكروفون من الزملاء كنت أسمعهم يتحدثون عنه الحج هو عبارة عن من ضمن سبحان الله منافعه التقاء المسلمين وتعارفهم، فكيف وجدت ذلك وأنت ما شاء الله مجتمع مع إخوتك هنا من 10 دول عربية؟
5: الحمد لله، هذه لقية رحمة ولقية محبة ولقية وصال مع إخوان جميع الدول العربية والإسلامية، وفيها تلاقح فكر، وكذلك تعلم أن هناك اختلاف في المذاهب، وهذا الاختلاف فيه رحمة كذلك، وكذلك هناك تجاذب للرؤى في مجموعة من الأمور التي يوحدها الكتاب والسنة. تأليف هذه بنية تلاقحية. نشكر جلال الملك السعودي وكذلك ولي عهده على هذه الفرصة، أنها ساهمت في ربط جسر المحبة بين المسلمين والمسلمات، هذا هو أصل الإسلام. فيا أيها الذين آمنوا إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. فهذه الشعوب وهذا التعارف لا يقتصر على المسلم وغير المسلم، نحن أولى به، لأن المسألة ترتبط أولا وقبل كل شيء ببنية إسلامية عربية يجب أن تتوحد، وهذا بطبيعة الحال البنية الملائمة كما قلت فيها برد، فيها كذلك الظروف جيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسنات الشعب السعودي وملك السعودية وولي عهده، وأن كذلك يسير لكم الأمور الطائرة وباطنة، واجعل هذا البلد كما ارتضاه الله عز وجل بلد الخيرات، وكذلك جميع بلاد المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها.
6: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. لا أود حقيقة أن أطيل عليك وأنت يعني بين يدي الكتاب العزيز، فبارك الله فيكم، رضي عنكم دكتور، شكرا جزيلا. كما سمعتم أيها الكرام مشاعر عظيمة وجياشة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع هذه الدعوات وهذه الأمنيات. بلا شك كل إنسان لديه من الأماني والدعوات التي احتفظ بها لهذا اليوم العظيم. معنا في هذه اللحظات حاج آخر، لو تعرفنا أخي الكريم باسمك ومن أين؟
7: عبد المنعم توشي من قناة القرآن الكريم التلفزيون الجزائري.
6: حياكم الله أخي الكريم، سلمك الله. ما شاء الله أنتم في هذا اليوم العظيم المبارك، كيف تعبرون عن الرحلة وما وصلتم في هذه النقطة الآن في عرفة؟ ما هي الكلمة التي تحب أن تقولها وأن توصلها مما في قلبك من مشاعرك؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية من لم يشكر المملكة العربية السعودية لم يشكر الله سبحانه وتعالى. شكرا لجهود المملكة العربية السعودية وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان وكافة إطارات وحكومة المملكة العربية السعودية، فردا فردا شعبا جزاهم الله خير، قاموا بالواجب، كفيتوا ووفيتوا وما خليتوا. نعم الله يحفظكم ويرعاكم. أيضا شكرا لسفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر على اختيارها لبعض شخصيات وبعض يعني الوجوه وبعض الأساتذة والدكاترة من نخب الجزائر. أيضا شكرا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف على رعايتها لنا من أول يوم وصولنا لمطار الملك عبد العزيز بجدة إلى صعيد عرفات، وما زال الخير القادم بكرمهم وبطيبتهم وبعفويتهم يعني أصالتهم التي تربوا عليها ونشأوا عليها. الله يحفظكم ويرعاكم.
6: طيب أنتم في هذا اليوم يوم عرفة ماذا تريدون من الله عز وجل؟ ما الذي يعني تدخرونه في الدعوات الأمنيات الرجاءات لكم لأهاليكم؟
7: نعم دائما الكثير ونحن يعني متوجهون إلى البقاع المقدسة تجد المواطن أو القريب لك من الجزائر يقول لك ما تنسانش من الدعاء، لا تنسانا من صالح الدعاء، ادعي لي بالصحة والعافية. بعضهم يعني ينسى أن يقول لك ادعي لي يعني له لشخصه، فيقول لك ادعي لي لوالدي يعني ولوالدتي لذريتي لأبنائي لإخواني لأخواتي لمريضي لصلاح أبنائي لصلاح البلد والبلاد والعباد. نعم
6: لكم القبول والتيسير والبركة. ما هي الرسالة التي ممكن لمستها من اجتماعكم كعرب وكمسلمين في هذه البقعة وفي هذا المخيم؟
7: عندما يستعد المسلم لأداء فريضة الحج فإنه يحزم حقائبه ويرتدي اللباس الأبيض ويتجرد من زخارف الدنيا ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويتجه إلى قبلة المسلمين راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنبه وأن يتقبل منه الحج وأن يجعل سعيه مشكور وأن يتم حياته بصحة وعافية وهناء وسعادة. الله يحفظكم ويرعاكم. شكرا لإذاعة القرآن الكريم السعودية على هذه اللفتة الطيبة الجميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى للمملكة العربية السعودية الأمن والأمان والاستقرار، ودائما الشعوب العربية وخاصة الشعب الجزائري مع السعودية ظالمة ومظلومة.
6: بارك الله فيك، سلامك الله، شكرا جزيلا لك. كما سمعتم زميلي العزيزان وكذلك مستمعي الكرام، نحن في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية هذه المشاعر الطيبة المباركة والأجواء الإيمانية التي يعيشها حجاج بيت الله الحرام هنا ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.
4: شكرا لك زميلنا خالد المصري من مقر حمل ضيوف خادم الحرمين الشريفين على ما قمت به وقدمت لنا من مشاعر وصلت للمستمعين والمستمعات، فالشكر لزميلنا خالد المصري. وما زلنا معكم مستمعين الكرام حيث سننتقل بعد دقائق إلى مسجد نمرة لننقل لكم أذان وصلاة الظهر والعصر وخطبة عرفة بمشيئة الله تعالى، حيث بدأ حجاج بيت الله الحرام في المخيمات القريبة من المسجد يتوافدون للصلاة في مسجد نمرة. أما باقي الحجاج فقد جهزت المخيمات بالمصليات حيث يصلي كل حجاج في مخيمهم وفق التعليمات، حتى كما نشاهد ربما وتشاهدون في الصور المباشرة أن الطرقات في عرفة تقريبا غير مزدحمة ولا يوجد فيها أعداد كبيرة، لأن الحجاج تقريبا كلهم وصلوا واستقروا في مخيماتهم وفق التعليمات بأن لا يخرج أحد حتى لا يتعرض للإجهاد الحراري أو ضربات الشمس. المخيمات مجهزة والصوت واصل من المسجد لكل المخيمات تقريبا.
0: لا شك أنه ما نشاهد حتى الآن الحقيقة زميل عبد الرحمن من نجاح حتى الآن في هذه الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام في مختلف الخدمات يعيدني أيضا إلى بدايات الحقيقة، بدايات التأكيد على حملة لا حج بلا تصريح. كل ما نشاهد الحقيقة، لعلك تشاركني في هذا الأمر وهو أثني على ما ذكرت من ملاحظة أن هذه الشوارع التي نشاهدها حولنا سهولة الحركة فيها، انسيابيتها، يعني أن تقدم الخدمات بكل يسر وسهولة عبر هذه الطرقات إلى كل المخيمات إلى كل الحجاج، ما يعني أن أهمية هذا الأمر هي ما كانت استوجب أن تكون التشديد عليها والمضي قدما في ضبط هذا الأمر فيما يتعلق بإنجاح حملة حج لا حج بلا تصريح. هو ما نشاهده حتى الآن من نجاح الخدمات التي أعتقد أنها أحد أسباب نجاحها هو التأكيد على هذا الأمر والمضي فيه بإسرع.
4: نعم، والخدمات دائما تصمم وتبنى وفق أعداد محددة ومستهدفة، فأي زيادة في هذه الأعداد غير مخطط لها لا شك أنه يربك كل هذه الخطط وما ينعكس على الحاج النظامي الذي وصل إلى الحج بتصريح، سيحصل على كل الخدمات المقررة والمبنية له لأنها وفق الخطة المعمولة من جميع الجهات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن ينفع بالجهد وأن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين دعواتهم في هذا اليوم العظيم، حيث ينتظر المسلمون في كل مكان وليس الحجاج فقط هذه الخطبة العظيمة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة، خطبة الوداع التي خاطب بها المسلمين في ذاك العام، وسار خطباء عرفة على نهجه صلى الله عليه وسلم، حيث سيصعد بعد قليل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي الحذيفي وهو خطيب عرفة لهذا العام 1447، وسنكون معكم مستمعين الكرام عبر إذاعات المملكة العربية السعودية في نقل مباشر لهذه الخطبة، ثم نعود بعد ذلك لنراجع وإياكم ونعلق على ما ورد فيها من مضامين ورسائل بمشيئة الله تعالى.

0: متابع معكم مستمعين الكرام، انتظار لحظة سعودي الشيخ الدكتور علي الحذيفي منبر مسجد نمرة لإلقاء خطبة يوم عرفة. وحتى هذه اللحظات نتابع معكم مستمعين الكرام هذه اللحظات الإيمانية التي يعيشها حجاج بيت الله الحرام، وهم يترقبون هذه اللحظات أداء استماع إلى خطبة يوم عرفة. وكما ذكر عبد الرحمن قبل قليل، هي لحظة إيمانية الحقيقة لهذا اليوم العظيم. الاستماع لهذه الخطبة هي لا تهم فقط حجاج بيت الله من وصلوا إلى هذه المشاعر المقدسة، إلى هذا، إلى عرفات فقط، هي تهم كل مسلم الحقيقة يستشعر في هذه الخطبة أشياء كثيرة تهم العالم الإسلامي. لا شك أنها محطة مراجعة لأحوال المسلمين الحقيقة، ولا أهم من هذه المناسبة في يوم عرفة. استشعار عظيم لعظم هذا اليوم عبر كل لحظة فيه في يوم عرفة.
1: وتتوفر ترجمة بلغة الإشارة، وكذلك رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين أيضا وفرت ترجمة خطبة عرفة بعشرات اللغات، وذلك عن طريق الموقع الخاص بهم ومنصة حرمين. وسيكون موجود QR خاص في قناة القرآن الكريم، كذلك بإمكان المتابع المسح عبر QR للوصول إلى اللغة التي يريد أن يستمع ويتابع مضامين الخطبة من خلالها. وتقريبا أقل من دقيقة مستمعين الكرام، حيث هو موعد دخول وقت صلاة الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، وبالتالي هو موعد دخول خطيب يوم عرفة في مسجد نمرة، حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في خطبة الوداع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونحن معكم في هذه الصورة، حيث ننتقل الآن إلى مسجد نمرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض على المسلمين حج بيته الحرام وجعله ركنا من أركان دين الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام، عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أفضل الصلاة وتم السلام. أما بعد، فيا أيها الناس عليكم بتقوى الله، فبها نجاة العبد في آخرته. قال الله تعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده،
3: وترك دعاء غيره، وكيف يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه؟ ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشعار أهل الإيمان التوحيد لله تعالى. قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أركان دين الإسلام: التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، مع التوصية بالخوف من الله تعالى. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، والصبر في طاعة الله وعلى الأقدار المؤلمة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع شكر الله على نعمه، قال عز وجل: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولله في الخلق سنن كونية على العبد أن يؤمن بها وأن يستفيد منها. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومن ذلك قوله تعالى: فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة. قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يفدون لهذه المواطن إجابة لدعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة وترك الشرك بالله. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإظهار في وطهارة، بل طهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتتجلى في الحج مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم، وليطعموا من هديهم البائس الفقير، ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور في موقف عرفات. في موقف عرفات يباهي الله بكم ملائكته، وهو الموقف العظيم الذي أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فاقتدوا بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم وقف يذكر الله إلى أن غربت الشمس، فانطلق إلى مزدلفة، كما قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلما أصبح يوم العيد دفع إلى منى. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فرمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه وأجاز التقصير، ثم طاف بالبيت. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة، تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى، وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك. وفي منى يستحب الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي أيام التشريق يرمي الحاج الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم، والأفضل البقاء إلى اليوم الثالث عشر، ويجوز التعجيل في اليوم الثاني عشر. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقبل السفر طواف الوداع، فالله تعالى هو اجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه، وخصوصا في مواطن الحج، فهي مظنة للإجابة. وفي الحديث أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم تقبل، اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم، ويسر لهم أمورهم، واغفر لهم ذنوبهم، وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. وتولى جميع شؤونهم، وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية. وتولى جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة، فقد أحسنوا لعبادك ويسروا للحجاج أداء المناسك، وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم انصر بهما دينك، اللهم انصر بهما دينك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: استووا، اعتدلوا، استووا. الله أكبر،
1: الله

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

أخبر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سبحان الله بعدي لك الخطايا الواحد رشيد الله اللهم نقني خطايا كما يقول الدرس اللهم أصلح.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
2: بسم الله بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد.

0: مستمعين الكرام، أرحب بكم مرة أخرى من إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة. كنا قبل قليل نستمع وإياكم إلى خطبة يوم عرفة التي ألقاها الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي من مسجد نمرة في جموع حجيج بيت الله الحرام.
1: نعم، وقد جاءت الخطبة، وشكر الله للدكتور علي الحذيفي على ما قدم في هذه الخطبة، الخطبة العظيمة، حيث ذكر مما جاء فيها: أيها الناس عليكم بتقوى الله، ففيها نجاة العبد في آخرته. وذكر أيضا الخطيب من تقوى الله سبحانه وتعالى الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. وجاء في مضامين هذه الخطبة أن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره. ولا شك أن من أعظم مظاهر الحج هو توحيد الله بالألوهية والربوبية، حيث تم
2: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لحضراتكم وقفة الحجيج على صعيد جبل عرفات وخطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا من مسجد نمرة. كل عام وأنتم بخير.

إلهي، اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك وأطمعهم دوام إفضالك ومدوا أيديهم إلى كريم نوالك وتيقنوا ألا غنى لهم عن سؤالك. اللهم يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين ويا قرة أعين العارفين ويا أنيس المنفردين ويا ظهر المنقطعين ويا من حنت إليه قلوب الصديقين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي، لو أردت إهانتنا لم تهدنا، ولو أردت فضيحتنا لم تسترنا، فتمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا ما به أكرمتنا. إلهي، أتحرق بالنار وجها كان لك ساجدا، ولسانا كان لك ذاكرا، وقلبا كان بك عارفا؟ إلهي، أنت ملاذنا إن ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 12:52 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن بصلاة الظهر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة العصر إن شاء الله في 4:28. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، أعدها الزميل خالد قنديل، ومعكم في قراءتها مسعد الجهري. إخوة الإيمان والإسلام، إن من فضل الله عز وجل على أمة حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لهم مواسم للطاعات تتضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات ويغفر فيها كثير من المعاصي والسيئات. فالسعيد من اغتنم هذه الأوقات وتعرض لهذه النفحات، ومن هذه النفحات يوم عرفة. وقد تدافرت النصوص القرآنية الكريمة والسنة النبوية المشرفة في بيان فضل هذا اليوم العظيم، فقد أقسم الله تعالى به: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. فهو اليوم المشهود في قوله: وشاهد ومشهود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان: يوم عرفة فضائل وخصائص. جاء فيه: إن يوم عرفة من أفضل الأيام التي تتنزل فيها الرحمات وتغفر فيها المعاصي والسيئات، وهو يوم يباهي الله سبحانه وتعالى بعباده أهل السماء ويعتق رقاب عباده فيه من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وهو يوم قد أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم علينا النعمة. فعن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وفي هذا اليوم العظيم، حتى يكون المسلم من الفائزين، فعليه أن يقوم بعدة أمور، منها الإكثار من الدعاء وسؤال حاجته في هذا اليوم الأغر المبارك. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومنها أيضا صيام يوم عرفة، فصيامه مغفرة للذنوب والسيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ومنها أيضا حفظ الجوارح، فيجب على المسلم أن يحفظ سمعه وبصره ولسانه وجميع جوارحه في هذا اليوم، وأن يجتهد في الطاعة، فالحسنات مضاعفة لحرمة الزمان والمكان، كما يجب عليه أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي، لأن العقاب مضاعف أيضا لحرمة الزمان والمكان. ومنها أيضا المداومة والمحافظة على ذكر الله عز وجل. فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله تبارك وتعالى ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وفي الختام إخوة الإيمان، يجب أن نعلم أن من أهم الأعمال التي يجب القيام بها في هذا اليوم المبارك هي القيام بحقوق الله تبارك وتعالى. يقول أحد الصالحين: من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه، ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى، ومن لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، وأن يجعلنا في هذا اليوم من عتقائه من النار. إلى هنا إخوة الإيمان، نصل إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدها الزميل خالد قنديل، ونفذها هندسيا الزميل محمود الطناني، وكنت معكم في قراءتها مسعد الجهري، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

يعشقها قلبي ويشدو بذات العالم.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا اليوم المبارك أن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تفرج كروبنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى المصحف المرتل من القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يرتل من سورة الأعراف من الآية 42 بعد 100 وحتى ختام السورة الكريمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

السلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

العذاب. إن ربك لسريع العقاب، وإنه لغفور رحيم. وقد

أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل

من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد

أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون.

وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جِنَّةٍ

له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به

ربكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الترتيل المبارك من سورة الأعراف، ترتيل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي يسعدنا أن نلتقي فيه بالدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
1: بدأنا في اللقاء السابق الحديث عن يوم من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، اليوم الذي تتنزل فيه الرحمات ويباهي الله عز وجل ملائكته بعباده المؤمنين. كان الحديث عن يوم عرفة، وقدمنا بعض الرسائل الإيمانية للسادة المستمعين التي تعينهم على الفوز بهذه الفرصة الغالية. تحدثنا إليهم عن ضرورة الصوم في ذلك اليوم عن كل المعاصي والذنوب، ليس صوما عن الطعام والشراب ولكن صوم الجوارح. كذلك تحدثنا إليهم عن ضرورة تصفية النفوس وإصلاح ذات البين بيننا وبين من حولنا، سواء في البيت أو من خارج البيت ممن نتعامل معه. اسمح لي، نريد المزيد من هذه الرسائل الإيمانية الجميلة التي تمكننا من القرب من الله سبحانه.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يوم عرفة موسم رباني عظيم، يجب أن تستثمر كل ساعاته وكل لحظاته وكل دقيقة فيه، وأن يستحضر فيه حضور القلب وصفاء النية وصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ليغفر الله تعالى لك ذنبك آخر اليوم كما غفر لحجيج بيته الحرام. أول همسة أهمس بها في أذني كل محب مقبل على التوبة راج من الله العفو والمغفرة في هذا اليوم، أقول له: لا تنشغل في يوم عرفة بالملهيات، إياك أن تسرق أوقاتك في هذا اليوم، إياك أن يفر يوم عرفة من بين يديك دون أن تكتب شيئا في ميزان حسناتك، إياك أن تقضي يوم عرفة في النوم، إياك أن تقضي يوم عرفة أمام المحمول والهواتف والشاشات وأنت بعيد جدا عن قراءة القرآن والذكر والدعاء والتهليل والتحميد والتكبير وذكر الله سبحانه وتعالى.
1: نعم،
2: كثيرا.
1: نعم. إياك، لا تجعله يوما عاديا كبقية أيامك.
2: أحسنتي.
1: التي تنفلت من بين أيدينا دون أن تكتب كلمة في ميزان الحسنات.
2: معلوم أن الوقت إذا مر لن يعود.
1: نعم.
2: والله تعالى أقسم به، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، فدل ذلك على أن الأصل في الإنسان الخسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا الذين استغلوا أوقاتهم. نحن نتكلم الآن عن يوم عرفة، وهو أولى ما يصان فيه الوقت. يوم عرفة يوم ترجى فيه المغفرة العامة، يوم يباهي الله تعالى فيه ملائكته بعباده، فكيف يليق بمسلم أن يبدد هذه الساعات في لهو أو غفلة؟
1: ساعات قليلة، يعني ليست عمرا طويلا، ساعات قليلة لكن تساوي الكثير، فكيف نضيعها؟
2: ولكن والله من أعظم الحرمان.
1: نعم.
2: أن تمر هذه النعمة دون أن تترك أيها العبد أثرا في ميزان حسناتك يوم القيامة.
1: إذن كيف نقضي ذلك اليوم يا دكتور؟ رسالة للأسرة، يعني كيف نستفيد، نضع خطة لهذه الساعات، وليس بقليل على هذه الساعات أن نضع لها خطة. إذا كنا نسافر في رحلة فنحن نضع خطط، ما بالنا بذلك اليوم العظيم.
2: أولا، انقطع عن الهواتف ومواقع التواصل والتنقل بين ما لا ينفع من الأخبار والمقاطع، وقد قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر، يعني شغلكم عن المقصود الأعظم. وإن العبد لينسل عمره من بين يديه دون أن يدري. أنت الآن في نفحة ربانية، الله تعالى يطلع عليك ويقول لك: هلم إلي يا عبدي، هلم إلي، أبرز إلي، أرني نفسك، أرني نفسك في أي موضع يا رب، على سجادة صلاتك، أمام مصحفك، أرني نفسك بالدعاء، أسمع صوتك تلهج بالذكر، أرني نفسك، أين أنت من هذه المواقع الآن؟ أحباؤك على جبل عرفات يلهجون بالثناء على الله والدعاء والتضرع والبكاء وكل يبكي خطيئته وذنبه ويتضرع إلى الله تعالى، يقول: يا رب اغفر لي ذنبي، يا رب أتيتك من بلاد بعيدة فاغفر لي ذنوبي واجبر خاطري. هؤلاء هم هناك في عرفات، وأين أنت؟
1: لابد
2: ما
1: أن
2: هو
1: أكون
2: دورك؟
1: معهم بقلبي.
2: نعم أحسنت،
1: نعم.
2: ما هو دورك أنت في بيتك؟ هم الآن في حر الشمس والقيظ يدعون، وأنت الآن في المكيفات وفي المبردات،
1: ومع
2: وأنت
1: ذلك
2: الآن
1: الله سبحانه وتعالى يقبل منك،
2: أحسنت، هو
1: إن تضرعت كما يتضرعون.
2: هي رحمة عامة
1: نعم
2: على
1: نعم
2: المسلمين جميعا في
1: ادعو
2: أهل
1: لنفسك
2: الموقف.
1: ولأهلك ولجيرانك ولأحبابك. ويعني يا دكتور، الدعاء لابد أن يصدر من القلب، ليس كلمات محفوظة ومكتوبة كما يفعل البعض.
2: طبعا
1: ما أجمل أن تخرج الكلمة من القلب.
2: خروجها من القلب يدل على صدقك في الدعاء، لكن ما جدوى أن تمسك ورقة وتدعو بدعاء والقلب غير حاضر؟ لو أمسكت الورقة وقلبك حاضر نقول نعم، لكن أن تردد ترديدا عاديا والقلب محجوب عن
1: ولاهن.
2: الحضور، هذا خطأ فاحش. الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه أن يوم عرفات يوم ذكر، وأيام الحج كلها أيام ذكر، يعني ليس مقصودا بيوم عرفات فقط أن تذكر ثم اليوم الذي بعده هو يوم العيد لا تذكر، هي كلها أيام ذكر. الآيات التي وردت في سورة البقرة تتحدث عن فريضة الحج وركن الحج، ذكرت فيها 5 مرات: واذكروا الله واستغفروا الله واذكروه كما هداكم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، واذكروا الله في أيام معدودات، 5 مرات، كأنه يقول لك هذا الزمن، هذا الظرف هو ظرف
1: الذكر.
2: للذكر، ظرف للاستغفار، ظرف للتهليل والتحميد والتكبير وما إلى ذلك.
1: ونحن مطالبون بالذكر في كل وقت وحين يا دكتور، لكن مواسم الخير هذه لابد أن نكثف فيها العمل. نعم، يعني هناك وقت في ذلك اليوم يعني يعتبر من أهم الأوقات في ذلك اليوم، وهو الساعة التي قبل غروب الشمس يوم عرفة. ماذا نفعل في هذه اللحظات الأخيرة؟ إن صح التعبير نسميها اللحظات الحاسمة.
2: الساعة الأخيرة قبل المغرب في يوم عرفة هي من أنفس الأوقات وأعظمها بركة.
1: نعم.
2: وهي ختام اليوم، وخير الأعمال خواتيمها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيها من الدعاء، وهي مظنة الإجابة، لأنها تجمع بين شرف الزمان وحال الانكسار بعد طول صيام وعبادة، فمن وفق لاستثمارها فقد فاز بكنز عظيم. وفي هذه اللحظات يباهي الله تعالى بعباده ملائكته، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذه ساعة لا تضيع ولا يفرط فيها بحال، ويجب أن تستثمر بصادق الدعاء، وأن نتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، عسى الله تعالى أن يتقبل منا ومن سائر عباده الصالحين.
1: اللهم أمين. شكرا للدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. ونشكركم أحبتي في الله، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فترتنا إن شاء الله ممتدة حتى 5 بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل محمود الطناني من هندسة الهواء، ومسعد الجهري من أسرة المذيعين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في هذا اليوم المبارك من عتقائه من النار ومن المقبولين الفائزين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة يتلو من سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة

0: من سورة الأنبياء: تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أخي الحاج انتبه.
1: الحج فرض مرة في العمر.

0: أخي الحاج انتبه. إعداد منى عثمان، تقديم فوزي عبد المقصود، إخراج علي عبد العال.
1: الحج رحلة إيمان عظيمة تهفو إليها القلوب قبل الأقدام، ويشتاق إليها المؤمن سنوات طويلة. فإذا بلغ بيت الله الحرام وجب عليه التحلي بالاعتدال والسكينة في أداء هذه الرحلة المباركة، وأن يدرك أن الحج عبادة وخشوع وليس سباقا أو منافسة أو ازدحاما بالأجساد، بل الحج تهذيب للأرواح وانضباط في السلوك ورحمة بالناس واتباع لهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكم من حاج أفسد على نفسه صفاء العبادة بسبب كلمة جدال أو دفع وإيذاء أو تهاون بالتعليمات أو انشغال بالمظاهر والعطور إلى غير ذلك. يقول الحق تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. مستمعين، تعالوا نعايش هذا الموقف ونرى كيف تتحول العبادة العظيمة إلى تعب ومشقة عندما يغيب الالتزام واحترام التعليمات.
2: يا حجاج، أرجو الالتزام بالتعليمات وعدم التزاحم أثناء الطواف، وعدم استخدام العطور ذات الرائحة القوية، مع المحافظة على الهدوء والسكينة وضبط النفس.
3: من فضلك يا أخي المشرف، أريد أن أنتهي سريعا من أداء المناسك، فقد أرهقني الزحام وأثقلتني حرارة الشمس.
2: تمهل يا حج خالد، فليس الحج سباقا تدركه بالسرعة، ولكنه عبادة تؤدى بقلب خاشع ونفس مطمئنة. وما التعب الذي تجده إلا أجر يكتبه المولى تبارك وتعالى لك بإذنه تعالى.
3: هيا يا جماعة، أسرعوا أسرعوا، أريد أن أنتهي من السعي قبل الزحام.
4: تمهل تمهل يا أخي الحاج، فأنت بذلك تؤذي غيرك ولا تدفع الناس هكذا، فالمكان مزدحم.
3: أتعلموني كيف أحج؟ أنا أعلم المناسك جيدة.
4: استغفر الله العظيم، كيف يتحول الحج إلى خصام؟ أتدري يا بني، أنت هنا بجسدك ولكن قلبك مليء بالغضب والجدال.
3: اللهم إني أسألك العفو والعافية.
4: انتبه يا أخي الحاج، كيف تصطدم بامرأة كبيرة في السن بسبب انشغالك بالنظر في الكتاب.
3: ماذا بك يا أخي؟ أريد أن أقرأ الدعاء الصحيح في كل مكان حتى لا أنسى.
4: أدع بما تحفظ وبما يخرج من قلبك، فالمهم ألا تؤذي غيرك.
1: وللتعليق على هذا الموقف، يسعدنا أن يكون معنا أحد المتخصصين.
5: من الأخطاء التي يقع فيها من أحرم بالحج أو العمرة أنه بعد لبسه ملابس الإحرام وتلبيته بالنسك يضع عطرا أو يقص أظفارا أو يغطي رأسه بعمامة أو ما يرتدى على الرأس، فليتنبه إلى هذا الخطأ. فالمحرم لا يأخذ من شعره ولا يقص من أظفاره ولا يغطي رأسه حتى يتحلل. ومن الأخطاء التي لا بد أن يتجنبها المحرم الخوض بلسانه في غيبة أو نميمة أو جدال. قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن الأخطاء التي لا بد أن يتجنبها المحرم عند طوافه مزاحمة الناس، فالبعض يزاحم في الوصول إلى الحجر الأسود وربما يؤذي غيره من الناس. لذلك إن وصل الحاج إلى الحجر الأسود واستلمه بيده دون مزاحمة فلا بأس، وإن كان هناك زحام وهذا لا بد منه فليجتنب المزاحمة وليكتفي بالإشارة إليه بيده اليمنى. ومن الأخطاء التي تقع في الطواف قراءة الأدعية من كتاب أو من ورقة يقرأ منها الطائف. لذلك أيها الحاج، عند طوافك بالبيت اكتفي بقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادع بما يجريه الله على قلبك ولسانك من دعاء دون أن تتكلف النظر في كتاب أو ورقة. ومن الأخطاء التي تقع من بعض حجاج بيت الله الحرام ظنهم أنه لابد من الوقوف على جبل الرحمة، فيشك الواحد على نفسه وربما يصاب بضربة شمس وإرهاق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على جبل الرحمة، أي على جبل الصخرات، وقال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف. فيا أيها الحاج، لا ترهق نفسك ولا تشق عليها، طالما أنك بعرفات ففي أي مكان وقفت منه فهو صحيح. ومن الأخطاء في رمي الجمرات ظن بعض حجاج بيت الله الحرام أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، والمختار في الفتوى أن الرمي على مدار 24 ساعة حتى ترفع المشقة عن حجاج بيت الله الحرام. ومن الأخطاء التي تقع من بعض حجاج بيت الله الحرام الوسوسة التي تعتري بعضهم بعد الفراغ من أداء النسك، فتراه كثير السؤال فيما فعل حتى يخيل إليه أن حجه ناقص وأنه ترك شيئا. لذلك بعد أداء النسك سل ربك القبول، واعلم أنه لن يردك أبدا إلا بذنب مغفور، فكن واثقا في عطاء الكريم واترك الوساوس وكثرة السؤال. عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

0: أخي الحاج، انتبه واعلم أن من أعظم مقاصد الحج تهذيب النفس وتعليمها الانضباط والرحمة، فكم من كلمة جارحة أفسدت صفاء الحج، وكم من دفعة مؤذية آلمت حاجا ضعيفا، وكم من جدال حرم صاحبه لذة الطاعة. فاحرص أخي الحاج على المحافظة على روح الإحرام وآدابه، وتذكر دائما قول الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
1: قلت يا الله وقولك الحق الذي لا يرد.
0: أسأل الله لحجاج بيته الحرام أن يجعل حجهم مبرورا، وذنبهم مغفورا، وسعيهم مشكورا، وعملهم متقبلا، ودعاءهم مستجابا. وأسأل الله أن يمن علينا وعلى من لم يكتب له الحج هذا العام زيارة البيت الحرام أعواما عديدة في صحة وعافية وإيمان. اللهم آمين.

0: أخي الحاج انتبه. إعداد منى عثمان، تقديم فوزي عبد المقصود، إخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي محمود يتلو من سورة الأنفال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود ما تيسر من سورة الأنفال.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم أستاذنا الكريم.
1: لماذا يعد يوم عرفة هو اليوم الأعظم في محو الذنوب والدعاء لله سبحانه وتعالى؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بداية، هذا اليوم هو خير أيام الدنيا على الإطلاق، فقد أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: خير أيام الدنيا يوم عرفة، وهو يوم عيد لأهل الإسلام. لما نزل قول ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رددها الناس وتعبدوا بها تلاوة وعلما وعملا، فقالها أحدهم بين يدي مجمع من الناس وفيهم يهودي، فإن اليهودي قال: لو كان عندنا مثل هذا لاتخذنا ذلك عيدا. فسمعها الفاروق رضي الله عنه، فقال سيدنا عمر: إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة. هذا اليوم يا أستاذنا الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدله بألف يوم، وجاء ذلك على لسان السيدة عائشة رضي الله عنها نصاً،

0: قالت: يا مسروق، أوما علمت أن النبي كان يعدل يوم عرفة بألف يوم لما رأته مفطرا في هذا اليوم؟ ولأن أسباب المغفرة في هذا اليوم ميسرة، مذللة، مقربة للعباد. أرجى أسباب المغفرة في هذا اليوم أن يصوم الإنسان عرفة، وهذا الصيام لغير الحجيج، فإن الأصل لمن كان يشهد المشهد بعرفة أن يكون مفطرا كما فعل النبي ليتقوى على الطاعة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث سيدنا قتادة: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر العام الذي قبله والذي بعده. وهذا إذا لم يتقصد العبد ولم يجترئ ولم يضمر ولم يعزم وهو يفعل هذه الطاعة أن يفعل المعاصي بعد ذلك. هذا اليوم يكفي فقط أن يتضرع الناس إلى الله عز وجل. بعض الناس يا دكتور علاء يظن إن فضائل عرفة لمن شهدوا عرفة وهم حجيج، إن الخير في هذا اليوم للحجيج وغير الحجيج. غير الحجيج يصومونه، وغير الحجيج يذكرون الله هنا يكبرون، لأن هذا التاسع من ذي الحجة، ويعني لهم طاعات في هذا اليوم كثيرة، واستعداد هؤلاء أيضا للأضحية وما إلى ذلك. وغير الحجيج يدعون الله عز وجل فيه بخير ما قاله النبي والنبيون من قبل نبينا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لكن في هذا اليوم، وهو يوم التجلي الأعظم، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا، يتنزل يدنو إلى عباده عشية عرفة. ومعلوم أن الله عز وجل لا يتنزل إلا في ثلث الليل الآخر كل ليلة، لكن في هذا اليوم يكون الأمر نهارا، ثم يباهي بهم ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. العجيبة دكتور علاء إن في رواية عند الطبراني وغيره، بعض الملائكة تقول: ربنا فيهم فلان مرهق، يعني متهم بالسوء والفسق، وكأن الملائكة تستبعد أن يغفر له، لا يستحق. فيقول الله: قد غفرت لهم. فلنحرص على هذه الأسباب، لا سيما أن نحفظ جوارحنا عن كل حرام في هذا اليوم العظيم.
1: وأيضا صحبة الأخيار، لابد أن ينال الإنسان الخير مع صحبتهم، فصحبة الأخيار تؤدي إلى رضا الله سبحانه وتعالى والجنة.
0: نعم،
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد المنعم دودار من علماء الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي يتلو من سورة الفتح.

0: فتحا قريبا. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة الفتحة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: رسول

0: حديث الحج.
1: فرح الزمان.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. من تسجيلات فاضلة الشيخ منصور الرفاعي بيد نستمع إلى حديث الحج، موضوعه الوقوف على عرفات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم عرفة، لأنه اليوم المشهود تشهده الإنسانية التي تجيء من كل الدنيا في موكب مهيب ليقفوا على عرفات. فالحج عرفة، وعليه يتدارسون شؤونهم، لأن هذا الموكب هو شبكة اتصال بين قارات الأرض. وهذا الموكب الذي يقف على عرفات في لحظة فريدة يتجمع معه قلوب الناس في أي بقعة من الأرض، حيث يتجه كل شخص في صلواته لمنطقة التجمع، وفي مشاعره وعواطفه وفاء للمثل والمعاني التي حملتها فريضة الحج. لأن غاية الحج طهر النفس وتعارف الإنسانية وتبادل المنافع وإشاعة الحب والرحمة بين عباد الله. وندرك أن حرمة البيت الحرام ليست لما فيه من أحجار وطوب، بل بما يحتفظ من ذكريات حوله، لأن ما يقوم في البيت من عمل وما يقع حوله من شعائر لن ينال الله منه شيئا، وإنما يناله التقوى منكم. وهذا خير تحديد للشعائر الإسلامية، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وندرك أن فريضة الحج تخدم قضية السلام العالمي، وتفتح باب التفاهم في جميع القضايا التي تخص البشر. ذلكم لأن كل من يقف على عرفات يخلع عن نفسه زخرف الحياة وكل ما صنعه الإنسان، ثم ترتفع الحجب المادية فيكتمل عند الإنسان السمو النفسي، ويشتد الاتصال بالبشرية، وتتوثق المعرفة بينه وبين الكون. والكل يقف في ضراعة لمالك الملك، والوجوه شاخصة إليه، والأيدي مرفوعة بالرجاء إليه، والألسنة مشغولة بالدعاء، والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يكبرون ويهللون مشاركة لمن أسعدهم الحظ فوقفوا على عرفات. وقد رغب الإسلام غير الحاج في صيام يوم عرفة ليكون له الإشراق القلبي والسمو الروحي، ثم ليشارك إخوانه هذه اللحظة. وقد شرعت الأضحية ليكتمل المشاركة. وعندما يذبح الإنسان الأضحية فكأنه يذبح نفسه الأمارة بالسوء، ثم يكون الطواف هناك، طواف الإفاضة، وصلاة العيد هنا، ليتم الاعتراف الكامل بالنبوات السابقة. ومع الاعتراف بهم فإننا نعترف بأن خاتمهم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء موضع تكريم وتبجيل، لأنهم أنصفوا الحقيقة ودعوا إلى الوحدة الإنسانية والتعاطف البشري. وإذا كانت الإنسانية اليوم قد ألجأتها ظروف التوتر والاعتداء المتكرر من القوي على الضعيف، فأنشأت هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ليكون ذلك صمام أمن للإنسانية. فإن الإسلام قد جعل عرفة مؤتمرا عالميا، ومع أنه قربة لله ففيه يتم تبادل المنافع. وقد أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم من على عرفة وثيقة حقوق الإنسان في هذا اليوم العظيم، حيث حدد المعايير ووضع الأسس، وأعلن تلك الوثيقة على الإنسانية كلها من المؤتمر العالمي المتجدد في حياة الناس. إنه يوم عرفة الذي يقع في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي فيها الخير، وقد أقسم الله بها بعد أن أقسم بفجر يوم عرفة، فقال الله سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. إننا نضرع إلى الله في هذا اليوم أن يغفر لنا وأن يجمع شمل الأمة الإسلامية على الوحدة وأن يرفع عنها البلاء. إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وأنتم بخير.
1: من تسجيلات فضيلة الشيخ منصور الرفاعي بيد، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الحج، حدثنا تحت عنوان الوقوف على عرفات، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حديث الحج.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الرعد يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم عرفة من الأيام المباركة التي يستجيب الله فيها الدعوات ويرفع الدرجات ويمحو السيئات. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، نقدم لكم هذه الخطبة الجامعة من تسجيلات فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي، والتي ألقاها فضيلته يوم عرفة بين جموع الحجاج عام 1396 من الهجرة.

به. والحمد لله ولا حمد إلا له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي أرسل عن الحق مراده للخلق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شعار هذا اليوم ونشيد هذه الساعة وترتاد هذا الركن لبيك اللهم لبيك. ومن أولى بالتلبية منك يا رب العالمين، وقد خلقت الخلق بقدرتك وأمدتهم بقيوميتك وأنعمت عليهم بدينك، فلا لبيك إلا لك. تنادي الأوطان وأنت تدعو، فأنت أولى بلبيك. وتمسك الأهل وأنت تدعو، فلا يكون إلا لبيك. ويدعو المال والولد إلى أن يظل الإنسان حديثهم، ولكن لا لبيك إلا لك. سبحانك ولا تقال إلا لك. لمن هذا الزحام والاحتشاد؟ لمن هذه الكثرة الهائلة التي انصهرت فيها الأجناس وذاب البياض فيها وذاب السواد؟ ولمن هذه الحشود التي تجتمع على هتاف واحد؟ لبيك اللهم لبيك. تسود فيه لغة القرآن ولا تساد. دعوة إبراهيم حين أمن بالحج لباها عباد مخلصون مؤمنون. قال الله أذن فأذن، فكان الإعجاز الخالد في الدنيا أن يكون مصداقا لقوله يأتوك. سبحانك يا ربي خصصت هذا الركن العظيم من حج بيتك والوقوف في ساحة رحمتك بما لم تميز به ركنا من الأركان، خصصته بشيء حكمت فيه بما يكون إلى أن تقوم الساعة. كلفت بالصلاة، وكلفت بالزكاة، وكلفت بالصيام، وتركت العبيد أخيارا فيما يختارون من طاعة تقربهم إليك أو ابتعاد يبعدهم عنك، ولكنك سبحانك حكمت في هذا الركن أنه لا يكون حين يؤذن بالحج إلا أن يأتي القوم رجالا وركبانا من كل فج عميق. ومصداق ذلك هذه الظاهرة العجيبة في دنيا الناس، نرى انصرافا عن منهج الله في تكاليفه، ونرى احتيالا على ان يتخلص الناس من عبودية التكليف في كثير من مسائل الدين، ولكن
حين نراهم كذلك في كل هذا، نراهم يحرصون على هذا الركن ويزدادون عليه اقبالا يضيق به كل توسع، ولا يمكن ان يأويه اي نظام. اللهم انك قد قلت فأذن فأذن، وقلت يأتوك فأتى القوم من كل فج عميق. سبحانك يا رب، حين تريد ان يكون لا يكون هناك راد لما تريد ان يكون. سبحانك يا ربي، وما اصدق لهجة عبادك جميعا حين يقولون لك لبيك اللهم لبيك. ولماذا لا يكون لبيك لك يا ربي وانت لا شريك لك؟ ولماذا لا نقول لبيك لك يا ربي والحمد لك؟ الحمد بكل صوره، الحمد بكل الوانه، حتى الثناء على الاسباب، حتى الشكر للوسائط والوسائل، مرد الحمد فيها جميعا اليك يا رب. فالوسائط والوسائل والاسباب من خلقك، فان اجريت عليها ما يأتي بالخير فانت المجري يا رب. اذا لك الحمد اولا ولك الحمد اخرا. سبحانك يا ربي، من لم يحمدك لانك الذي خلقت ورزقت وانبتت بالنعم، من لم يحمدك لكل ذلك فليحمدك، لان لك الملك، ولانه لا معدى له ان يلتقي بك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأمر ما يا ربي جعلت شعار حجك لبيك، حتى يكون شعار المؤمن في كل أمر تأمر به، وحتى ينطبع في ذهن المؤمن، وحتى يستقر في وجدان المؤمن ان دعوتك لاي امر من الامور اولى من دعوة اي خلق من خلقك، مهما سمت منزلته وعلى مركزه وعظم جاهه. سبحانك ولا تقال الا لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا ربي نسألك يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولهؤلاء جميعا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء. انك يا ربي ما دعوت عبيدك لزيارة بيتك والوقوف في ساحة رحمتك عرفات الا وانت تريد بهم الخير وتريد لهم الرحمة. وكل داع نعرفه حين يدعو مدعويه يعد لهم من الحفاوة ومن التكريم ومن التحف ما يليق بسماحه وما يناسب كرمه وما تتسع له امكانياته. فكيف اذا كان الداعي هو الرب الذي يقدر على كل شيء؟ وما عندنا ينفد وما عند الله باق. لو سألك كل هؤلاء في ساحة رحمتك، بل لو سألك كل المؤمنين بك في ارضك كلها، لو سألوك حوائجهم فأعطيتها لهم، ما نقص ذلك مما عندك يا رب إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وذلك أنك يا رب جواد، وأنك واجد، وأنك ماجد،
عطاؤك كلام وعذابك كلام، انما امرك لشيء اذا اردته ان تقول له كن فيكون. تجلياتك يا رب على خلقك لتنظر هذه الضراعة الجليلة والعبودية الخاشعة ونعمة الذلة لك ونعمة العبودية لك، لأنها عبودية تعز العبد. فالعبودية من الخلق للخلق، عبودية تأخذ خير العبد للسيد، وعبوديتنا لك يا رب تعطينا خيرك يا سيد. يا رب يا رب يا رب، نسألك بأنك الملك وأنت على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون، يا رحمة الله يا رضوان الله يا تجليات الله، هؤلاء خلق الله، فاهبطي عليهم بالإشراق وتنزلي عليهم بالصفاء، وأرجعيهم مأجورين مغفورا لهم، مجبورين مجابين الدعاء لهم ولآلهم ولأزواجهم ولذرياتهم ولأحبابهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. يا ربي، إن رسولك الأعظم صلى الله عليه وسلم ليعطينا لا حساوة البشر بالبشر، ولكن حساوة الملائكة في ملائها الأعلى. يعطينا حفاوة الملائكة وهم مخلوقون لله ونحن مخلوقون لله. اذا هي تحايا مخلوق لمخلوق، انظروا اليها ايها القوم كيف يصورها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان ملائكة الله في عليائها وفي صفائها وفي طهرها وفي عبوديتها المكرمة، هؤلاء جميعا يتلقون رسبان الحجاج بالمصافحة، ولكنهم يتلقون الماشين بالعناق. انظروا كيف يجازي الله على قدر المشقة، انظروا كيف لا تضيع حركة من حركات الإنسان في رضاء الله عند الله. ما أعظم ما نشهد وما أجمل ما نرى، أهو الجلال يكسوه الخشوع وتكسوه الذلة؟ أهو الجمال يكسوه الإشراق والبهاء؟ أم هو المزيج من الجلال والجمال؟ يذكر الناس هؤلاء ذنوبهم فيخشون ويخافون، ويذكرون رحمة ربهم فيفرحون. هنا وفي هذا المكان يمتزج الجمال بالجلال. سبحانك يا ربي ولا تقال إلا لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلهي لست بإله استحدثنا ولا برب اتبعنا، ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك، ولا أعانك أحد على خلقنا فنشركه فيك. سبحانك سبحانك سبحانك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. حظ التلبية من التوحيد أن نشهد بك واحدا لا شريك له، وحظ جميع أركان الإسلام من الحج أن الصلاة لها منه ذلك الحظ. نتوجه إلى بيتك كل صلاة، فهذا هو البيت
رأيناه رؤيا العين وطفنا جميع جهاته واستلمنا حجره الأسود ليشهد لنا يوم لقاه. وأما حظ الزكاة فإن فيها البذل وفيها السخاء وفيها الأريحية وفيها السبج ليطعم الناس وليطعم الفقراء والمساكين. أما حظ الصوم من الحج فإنك يا ربي جعلت على المحرم محظورات، هذه المحظورات مباحة مع غير الإحرام، ولكنه ساعة يحرم تحرم عليه، وذلك لون من الإمساك، من الإمساك عما أحل الله. فكأن ركن الحج يا ربي ركن جمعت فيه الأركان مرموزا إليها وممثلة فيه، لهذا يا ربي كان جزاؤك عليه أن يخرج الحاج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سبحانك يا ربي حين تكلف خلقك تكلفهم بالفعل ثم تترك لهم حرية الزمان، وقد تكلفهم بالفعل وتترك لهم حرية المكان، ولكن الحج هو الركن الوحيد الذي اجتمع فيه الأمر بالفعل والنهي عن المحظورات في زمان مخصوص ومكان مخصوص. لذلك كان جزاؤك عليه يا ربي خير ما تجازي به عبادا جاءوك شعثا غبرا أوابين أواهين توابين دامعين خافقة قلوبهم واهنة أبدانهم وهم لا يرجون إلا رحمتك لا يرجون سواك، لأنه لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم إنك قد أمرتنا أن نحج بيتك فامتثلنا وقلنا لبيك، وأمرتنا أن نقف في ساحة رحمتك فقلنا لبيك. فكما لبينا دعوتك يا ربي لب ضراعاتنا واغفر زلاتنا وارحمنا وارض عنا. اللهم ما مضى من ذنوبنا فاغفر، وما نستقبل من حياة فاستر عنا ذنوبها. اللهم إنا نسألك الخير من حيث تعلم أنه الخير يا ربي يا ربي يا ربي، بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سبحانك يا ربي ولا تقال إلا لك، حشد واجتماع كل قلب فيه واجه، ولكن كل قلب فيه مؤمن. جاءوك وهم يثقون بكرمك، جاءوك وهم يثقون بعفوك، جاءوك ويحبون أن يرجعوا إلى أهلهم على خير ما يرجع المسافر من هجرة لله، بتحية من الله في نزل من الله. يا ربي يا ربي يا ربي، نسألك بأنك الملك وأنك على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون، اللهم إنا نسألك أن تعطينا من الخير ما تعلم أنه الخير لنا في ديننا وفي دنيانا وفي أهلنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا جميعا
حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما أعطيتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. يا ربي يا ربي نسألك بأنك الملك وأنك على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون، جئنا يا رب كما وعدت لنشهد منافع، وقد شهدنا والحمد لله، شهدنا كيف يطبق الإيمان وكيف يطبق الإسلام وكيف يعيش المؤمن في منهج ربه شهرا من الزمن او اكثر او اقل، فيجد في نفسه صفاء وفي روحه اشراقا وفي بدنه خفة من عبادة. الا يدل كل ذلك على ان منهج الله ارساله دائما اشراق وصفاء؟ فلو انكم ايها الحجيج حين تذهبون الى بلادكم استصحبتم منهج ربكم كما تستصحبونه هنا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، الانسان في سلام مع نفسه فلا عدوان حتى على شعره، والانسان في سلام مع النبات فلا تعبد حتى شجرة، والإنسان في سلام مع الحيوان فلا يصاد في هذا المكان ما أحل له في غير هذا المكان. أدب مع كل الوجود، أدب مع النفس، أدب مع الجماد، أدب مع النبات، أدب مع الحيوان، أدب ينتظم اتساق الوجود كله وانسجام الكون جميعه، وحين ينسجم الكون جميعه تكون الوحدة ويكون الأخاء ويكون الصفاء. سبحانك يا ربي شهدنا أنك الرحمن الرحيم، وشهدنا أنك حين تبتلي بشر، حين تبتلي بشر في أعراف الناس ولا شر منك أبدا، إنه الخير المطلق ولكنه شر بمقاييس خلقك، حين تبتلي الإنسان بما يشق عليه ويصعب على نفسه لا تريد من عبدك إلا أن يرضى بقضائك وأن يستسلم لحكمك، وحين يرضى مخلصا بيقين بما قضيت يرفع قضاؤك عنه وتلطف به. ولقد شهدنا ذلك النفع العقدي في الحج، فرأينا كيف أن أبانا إبراهيم عليه السلام حين قبل ابتلاء الله له في ولده وولده الذي لم يره إلا على كبر، ولم يبتله بأن يمرض ولم يبتله بأن يقتله سواه، ولكنه ابتلاه بأن يقتله هو بيده وأن يذبحه، فما أعظمه من ابتلاء لا يصبر عليه إلا أولو العزم، لا يصبر عليه إلا مثل إبراهيم الأمة. فلما امتثل للأمر وامتثل ابنه للأمر ماذا كان منك يا رب يا لطيف يا رحمن يا رحيم؟ كان كما قلت في كتابك الكريم، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، علمتنا يا ربي أن قضاءك على عبدك لا يرفع حتى يرضى به، اذا فالسخط على القضاء هو الذي يطيل امد القضاء على الناس. علمتنا يا ربي كيف ان ايمان ابراهيم ويقين ابراهيم تحمل عنا جميعا الى ان تقوم الساعة، تحمل عنا ان تتعبدنا بذبح اولادنا، فلو ان ابراهيم خار لاستمر الحكم
وصار لساما وأنت يا ربي كما تحب في خلقك وكما تشرع. فلو أنك يا رب أمضيت هذا الحكم لكان في ذلك ابتلاء. هذا الابتلاء يعم كل الناس، فلينظر الناس كيف نفعهم إيمان أبيهم إبراهيم، كيف نفعهم تسليم أبيهم الأمة، كيف نفعهم تسليم جدهم إسماعيل، كيف نفعهم. إنهما حينما أسلما لأمر الله نطف الله، وفدى الله بالذبح العظيم، وفديناه بذبح عظيم، واكتفى ربنا منا هنا أن نريق الدماء. لم ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. علمتنا يا ربي في رحلة العمر، علمتنا كيف نستقبل هواجس الشيطان ونوازغه وخواطره، كيف نستقبله. فدربتنا على ذلك تدريبا حسيا، وجعلتنا نلتقط الحصى من المزدلفة بعد أن خرجنا من هنا مغفورا لنا، حتى لا يعود الشيطان إلى التدسس وإلى الانفلال ليفسد المغفرة علينا وليجعلنا منذورين ثانية. فجعلتنا يا ربي نلتقط الحصى، ومع كل لقطة ذكر، ومع كل لقطة فكر، ونجمعه حتى نذهب إلى الرمزية في الشيطان، فنرجمه قولا ونرجمه فعلا، حتى ينطبع في الذهن بتكرار كل ذلك أن هواجس الشيطان حين توسوس للنفس البشرية ما عليك إلا أن ترجمه كما أمرك ربه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا ربي يا ربي نحن عبادك وأنت ربنا، ومن القحة في أعراف الناس أن

صفات البصر كل ذلك، لأن صفات الجبروت يا ربي لا جلد لنا عليها، ولذلك كان من كرمك أن تبقى يوم القيامة شفاعتك أنت، وهي الملجأ الأخير لعبادتك. وقد يقول الناس الملائكة والأنبياء والمؤمنون يشفعون عند الله، فكيف تبقى شفاعة الله وعند من يشفع الله؟ نعم، إن لله صفات جمال ولله صفات جلال، وصفات الجلال تتطلب مطلوبها من القهر وذي البطش الشديد، وصفات الجمال تتطلب مطلوبها من المغفرة والرحمة. فالموقف عند المذنبين لصفات الجلال للجبروت وللقهر ولذي البطش الشديد، يظل الموقف لصفات الجلال إلى أن تأتي صفات الجمال منك يا ربي، صفات المغفرة، صفات الرحمة، فتشفع صفات الجمال منك عند صفات الجلال منك، فيكون ما يكون من فتح الله على العصاة بالمغفرة وعلى المذنبين بالتوبة. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا ربي إنها ساعة تجلت فيها رحمتك، ويوشك يوم الرحمة أن تأفل شمسه وأن يرجع عبيدك بالمغفرة والرحمة. فنحن ننتهز هذه الفرصة لندعوك يا ربي بما دعاك به آدم عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به إدريس عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به نوح عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به هود عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به صالح عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به إبراهيم عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به لوط عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به إسماعيل عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به إسحاق عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به يعقوب عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به يوسف عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به موسى عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به هارون عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به داود عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به سليمان عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به أيوب عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به يونس عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به إلياس عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به ذو الكفل عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به زكريا عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به يحيى عليه السلام. ونختصر ما ندعوك به يا ربي بدعاء خير خلقك وسيد أنبيائك ورسلك رحمة الله للعالمين سيدنا محمد. إلهي، بجاهه عندك ومكانته لديك ومحبتك له وبالسر الذي بينك وبينه، نسألك أن تصلي وتسلم عليه وعلى آله، وأن ترزقنا حبه وحب من يحبه، وأن ترزقنا اتباعه والاقتداء بآدابه وسنته، وأن تسكب علينا ما كتبته عليه من نور ومن صفاء ومن خشية ومن حب، حتى نصبح ربانيين لا نصلح إلا لحضرتك يا ربي. يا ربي نسألك بما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

وسلم أن تقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ونسألك أن تقسم لنا من رحمتك ما يقربنا من طاعتك، ونسألك يا رب أن ترزقنا من اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا وأحداثها، ونسألك يا ربي ألا تجعل همنا دنيانا، وألا تجعل دنيانا مبلغ علمنا، وألا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أعطنا من الخير ما تعلم أنه الخير، وردنا به وما علمته غير ذلك، فتكرم علينا بأن لا تجيبنا إليه، وادخره لنا. فإننا نسألك يا رب على قدر ما نعلم، وما أقل ما نعلم وأكثر ما نجهل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عمل لا يرفع. اللهم إنا نسألك في هذا الموقف عزائم رحمتك. اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، واجعلها الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على أعدائنا. اللهم إن قلوبنا وجوارحنا لم نملك شيئا منها، فهي لك وحدك، فحيث جعلتها لك وحدك فكن أنت يا ربي وليها، ولا تحرك قلوبنا إلا بحبك، ولا تؤمن جوارحنا إلا في طاعتك، بحيث يكون كل أمر منك ممتثلا، ويكون كل نهي منك مجتنبا. يا ربي يا ربي نسألك بأنك الملك وأنت على كل شيء قدير، وما تشاء من أمر يكون، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا ربي يا ربي يا ربي، وما أحسنها من راحة حين نعلم أن لنا ربا نفزع إليه، مجرد النطق بها يريحنا يا ربي، فكيف بالعطاء بعدها؟ يا شؤم من ليس له رب ليستنجد به، يا بؤس من ليس له إله يلجأ إليه، كيف يعيش دنياه وكيف يستقبل مصائب حياته؟ اللهم إنا نحمدك لأنك هديتنا إلى الإيمان، ونحمدك لأنك هديتنا إلى الإسلام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الذين حملوا لنا دينك ولم يكلفون الضياع في متاهات العقائد. اللهم ارحمهم وارحم آباءهم وأمهاتهم إلى أولهم في الإسلام. اللهم كما سألناك لمن مضى منا الرحمة، فنسألك لمن بقي منه العفو والعافية والعفة، ونسألك له الاستقامة على منهجه. اللهم إنا نسألك أن تجعل منا دعاء مقبولا لكل ذي سلطان في المسلمين، فإنه يا ربي بإصلاحهم يصلح كثير من خلقه، فالناس على دين ملوكهم. اللهم اهد حكام المسلمين لمنهجه، اللهم اهد حكام المسلمين لمنهجه. اللهم إنا نسألك أن تجمعهم على دينك، وأن توحدهم.
ويقود بين صفوفهم تحت راية قرآنك ومنهج نبيك. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تجعل هؤلاء رواد كلمة يقولونها وهي دستور الحكم في بلاد الإسلام القرآن.

0: إليه. اللهم إنا نسألك لهم هديا وتوفيقا وسدادا. يا ربي يا ربي نسألك بأنك الملك وأنت على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما أجمل عبادك يا ربي حين يفيضون الآن يتوجهون إلى مشعر آخر، فإن لكل مشعر توقيتا. اللهم إنهم لم ينصرفوا عن ملالة ولم ينصرفوا عن هجران، وإنما جاءوا بأمر وانصرفوا بأمر، فهم عبيدك آتين وذاهبين، وهم عبيدك في أي مكان يستقبلون منك الأمر فيتوجهون إليه بالحب ويتوجهون إليه بالعشق. يا ربي يا ربي نسألك لهم جميعا مغفرة ورحمة ورضوانا. اللهم من وصلته في هذه الساعة اليوم فلا تحرمه الوصل إلى أن يموت. اللهم من حالت أسبابه وعوائقه أن يقف هذا الموقف فيسر له وسهل أمره وذل أمامه العقبات، لينعم كل عبيدك بتلك الفرحة، لينعم كل عبيدك بهذا الجمال، لينعم كل عبيدك بهذا الجلال. سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي، ما أجملهم منصرفين، ما أجملهم منصرفين يوفدون كما أمرتهم. ما أجملهم يا ربي ما أجملهم يا ربي، عباد أخلصوا للاستجابة لدعوتك وحفظتهم برحمتك، كيف لا يكونوا مسرورين مجبورين، وكيف لا يبتهلون وكيف لا يتهللون. يا ربي يا ربي أدم عليهم نعمة هذه التوبة ونعمة هذه المغفرة، واكفهم يا ربي شر نفوسهم وشر شياطين الإنس وشر شياطين الجن. ما أجمله من منظر لا يستطيع البيان أن يوصفه ولا العبارات أن تؤديه. إنه موقف لا تصفه إلا العين ولا يحسه إلا القلب، فطوبى لمن وفقه الله. أنتم أيها الحديث أنتم لا ترون أنفسكم إلا على مقدار آفاق أبصاركم، ولكننا نراكم الآن نراكم الآن وأنتم في زحمة العبودية. أعزاء بهذه العبودية ذهبتم من هنا برحمة وتذهبون إلى هناك إلى استقبال رحمة، فكل خطواتكم رحمة وكل مناسككم رحمة. ما أجمل ما رأينا في ذلك اليوم، الثياب البيضاء التي استوى فيها الناس، المنظر الموحد الموحد موحد موحد. تلك هي العبودية الحقة، تلك هي السوائية التي يطرح فيها الإنسان البذة التي تميزه والهيئة التي تشخصه، حتى يرى الناس جميعا كل الناس، وحتى يرى الضعيف كيف يخضع القوي ويزل، وحين يرى القوي أن الضعيف قد رآه في موقف ذلة فإنه لن يطغى عليه ولن يتكبر عليه، ويكون هنا لاستطراق العبودي لله. ذلك الاستطراق الذي يريده الحق من الخلق، حين يوجد ذلك الاستطراق يكون الناس سواسية كأفنان المشت. يا ربي يا ربي يا ربي نسألك بأنك الملك وأنت على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأنتم أيها الحديث اذهبوا إلى نسك آخر يستقبلكم، اذهبوا إلى المشعر الحرام وابتلوا الله، وابتلوا الله كما هداكم، ونقوا الحصى وتفكروا جيدا لماذا تلتقطونه، وابتلوا جيدا لماذا ترجمون به الجمرات، اذكروا جيدا ان ذلك منهج تطبيقي رمزي تجريبي على ان تطردوا الشيطان في كل وسوسة له. واذكروا الهدائم لان الشيطان خناس، ان غفل عن الله وسوس وان ذكر الله خنس. اذهبوا ثم اذهبوا الى منى، وبعد ذلك اذهبوا لتطوفوا طواف الإفاضة. استقبلتم البيت بالطواف واتممتم اركان حجكم بالطواف، الزموا ملتزم ربكم وادعوه جميعا للمسلمين بالخير وللمسلمين بالنصر، ادعوهم جميعا ان يجمع الله كلمة المسلمين والعمل على كل ما يعوق انتشار الاسلام. يا قوم انه منهج الله، وهذا دليل من ادلة بقاء منهج الله في ضمائر الشعوب وفي وجدانات الامم. هؤلاء الضعاف الذين حجوا رجالا، والله لقد رأيت بعيني ان امرأة تطوف وهي على اربع، اي انها لا استقامة لها في بدنها حتى تمشي على رجلين، فمن ساقها وهي معذورة ومن قعدها وهي غير مضطرة الى ذلك. انه الوقود اليقيني، والله لقد رأيت رجلا اعمى يحمل رجلا مقعد، المقعد يهديه الى الطريق ببصره والاعمى يحمله على رجليه. تكاتف ما احلى، هذا يحب ان يشهد ذلك الموقف، وذلك يحب ان يشهد ذلك الموقف. فتعاونا معا، اعمى صحيح الرجلين يحمل مقعدا صحيح العينين. ايوجد ذلك في دنيا الناس؟ ايمكن ان نجد ذلك في اصحاب الجبروت ان يسوقوا هذه الجموع الحاشدة؟ لا والله، انها لا تساق الا لله ولا تقاد الا بالله. فلينظر الحاكمون وليعتبروا ان الايمان في المؤمنين وان الاسلام في المسلمين خميرته دائرة في جميع النفوس، وانهم حينما يكونون ضعافا لا يقوون على مجابهة الحاكمين. فلو اراد الحاكمون ان يتقربوا الى هذه الشعوب المؤمنة فليعلنوها كلمة مدوية: الحكم من الان لله، والدستور من الان القرآن، ومنهج حياتنا هو ما تركه لنا صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة نبيه. لو تمسكنا بهما لن نضل. يا قومي اعلموا جميعا ان الله لا يتغير من اجلنا، ولكن يجب ان نتغير نحن من اجل الله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يا قومي انه الله وحده وله المرجع، وكل ما يشهد في بيئاته وفي محيط حياته وما يعلم من اهله وحكامه انهم حين يذهب سلطانهم وحين تمضي دولهم لا يجدون لهم ملجأ الا الله، حينئذ يقبلون على الله وهم بغير جاه. اين كان الله من نفوسكم وانتم تملكون ان تحكموا منهجه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نريد يا قوم أن لا يكون ذلك شعار الحج فقط، ولكننا نريد أن تكون لبيك شعار كل حياتنا، كل حركاتنا في الحياة شعارها لبيك. فإن أمر البشر وأمر الله فطاعة الله أولى بلبيك، وإن أمرت القوانين الوضعية وأمر دستور الله في القرآن فلا شعار إلا لبيك. حين يكون شعارنا الذي كررناه تكرارا متعددا، يريد الحق من ذلك التكرار أن يتأصل في نفوسنا تأصلا ما ينساه الفكر ولا يغيب عن الوجدان. وحين يتأصل في النفس الإنسانية يكون منهج الله ويكون حكم الله أولى بأن نقول له دائما في كل حركة من حركات الحياة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا ربي يا ربي نسألك بأنك الملك وأنت على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون، اللهم إنك تعلم حال المسلمين وتعلم ما هم فيه من اجتماع عليهم، اللهم إنك تعلم حال المسلمين وما نكبوا به من رأس حربة حمها الاستعمار القديم علينا، اللهم إنك تعلم الكيد في إسرائيل وتعلم الظلم في من يعين إسرائيل، وأنت يا ربي حكمت قديما بأنهم مضروب عليهم الذلة ومضروب عليهم المسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فكما قطعت يا ربي حبل عنهم فاقطع حبل من يدينهم من الناس حتى نصبح ونحنهم فرسي رهان، إن كانوا أقوياء انتصروا وإن كنا أقوياء انتصرنا، ولن نكون أقوياء حتى نحكم منهج الله، فإن فلسطين عزيزة علينا وفيها قبلتنا وفيها بيت من بيوت الله المقدسة وعزيز علينا يا ربي، ونحن في موسم مقدساتك الآن أن ننسى القدس أن ننسى الحرم الثالث، وكيف ننساه وقد ترى إليه نبينا وقد أصبح من مقدساتنا، نذكره يا ربي نذكره يا ربي نذكره يا ربي، وندعوك يا ربي أن ترد إخواننا الفلسطين إلى بلادهم المغتصبة، وأن تعيد عليهم ديارهم وأن تعطيهم ما يعوضهم عما شردوا فيه وعما تعبوا فيه، وأن تجعل من المسلمين ردئا يعاونهم، وأن توفق كل خطوة تحقق لهم آمالهم وتعيد إليهم ديارهم. يا ربي يا ربي يا ربي نسألك بأنك الملك وأنت على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم أنبيائه المرسلين، وسلام على إخوانه المرسلين جميعا، وإلى اللقاء في موسم آخر إن شاء الله، والمسلمون في نصر والمؤمنون في تجمع والحاكمون مقبلون على منهج الله، وبالمغفرة والرضوان سيدوا الخالمين غالمين، والله يرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قدمنا لحضراتكم تسجيلا للخطبة الجامعة التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. يوم الأربعاء التاسع من ذي الحجة سنة 1396 من الهجرة، المصادف للأول من ديسمبر عام 1976 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعداه الله على أمة الإسلام بالخير واليمن والبركات. وحتى نلتقي بكم مع الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات سعيد مدبولي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، لنا لقاء آخر مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في 10:02 وحلقة خاصة عن الإفاضة من عرفات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفات: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا وأقرأني من رب السلام وقال: إن الله تعالى غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إلى طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. تقديم دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. وعن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. قال: قلت: والله لعجبا منكم، كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. وعنه أي عن محمد بن أبي بكر قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه غداة عرفة: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنا المكبر ومنا المهلل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه. وعن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته، فصببت عليه من الماء فقلت: أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو من سورة إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا

من سورة إبراهيم تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان والإسلام، احمدوا الله تبارك وتعالى أن مد في آجالكم فأدركتم أفضل أيام الدنيا، وهو هذا اليوم العظيم وأيام العشر من ذي الحجة. عظم الله شأنها ورفع مكانتها، وهي من أفضل الأيام عند الله، بل هي بنص الحديث الصحيح أفضلها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وتالإيمان، هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، هو يوم العتق من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ يوم عرفة يوم العتق من النار، يعتق الله تبارك وتعالى رقاب عباده من النار. فاللهم اجعلنا يا ربنا في هذا اليوم العظيم من عتقائك من النار. هذا اليوم يكفر صيامه، يكفر ذنوب سنتين. أسأل الله أن يكفر ذنوب سنتين لكل من دعا وكبر في هذا اليوم العظيم المبارك، يوم عرفة، يوم يتعرف فيه العباد إلى الله تبارك وتعالى. فاللهم أدخلنا الجنة برحمتك، وعرفها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من هذا اليوم إلا بذنب مغفور، وعمل مقبول، وصيام متقبل يا أكرم الأكرمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 4:28 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن الآن بصلاة العصر، يرفع نداء الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: الله أكبر الله.

حي على الصلاة.

0: أكبر لا
1: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة المغرب إن شاء الله في 7:48. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة طه، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما أفضل عبادة يقوم بها المسلم في يوم عرفة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
2: أفضل عبادة يقوم بها المسلم الحاج يوم عرفة أن يكثر من التهليل ومن التسبيح ومن الحمد ومن قراءة القرآن، وألا يصوم يوم عرفة، وذلك للحاج. وكذلك يذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، يقولها كثيرا، ويكثر من الاستغفار ومن كثرة الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولغير الحاج يفعل كل هذا كما يفعل الحاج ما عدا شيئين: الأول أنه يصوم والحاج لا يصوم يوم عرفة، الثاني أن الحاج يلبي وغير الحاج لا يلبي. يعني نوع عبادتك يا من لم تذهب إلى الحج بين الصيام والذكر وقراءة القرآن وصلة الأرحام والصدقات.
1: والله أعلم.
3: يا من إليك تضر
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا

0: وفي هاتين الآيتين تتضح لنا قاعدة التيسير في فريضة الحج في أجلى صورها، كما يوضح لنا المولى سبحانه وتعالى الآداب السامية التي يجب أن يتبعها الحجاج عند الإفاضة. هذا ما سيوضحه لنا بالتفصيل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث القرآني عن فريضة الحج وعن أحكامها وعن آدابها وعن فضلها ما زال موصولا. ففي هذه الآية الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. في هذه الآية بين سبحانه أن التزود بالزاد الروحي لا يتنافى مع التزود بالزاد المادي متى توافرت التقوى ومتى توافر الإخلاص لله رب العالمين. أي لا إثم ولا حرج عليكم أيها المؤمنون في أن تطلبوا رزقا حلالا ومالا طيبا عن طريق التجارة أو غيرها من وسائل الكسب المشروعة في موسم الحج. وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن الناس كانوا يمتنعون عن التجارة في الحج، حتى إنهم كانوا يتجنبون البيع والشراء في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فنزلت هذه الآية لكي تخبرهم أنه لا حرج عليهم في ذلك. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالآية الكريمة صريحة في إباحة طلب الرزق لمن هو في حاجة إلى ذلك في موسم الحج، بشرط ألا يشغله عن أداء فرائض الله. ثم قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمعنى: فإذا سرتم يا معشر الحجاج من عرفات متدافعين متزاحمين متجهين إلى المزدلفة، فأكثروا من ذكر الله عز وجل بالتلبية والتهليل والدعاء بقلوب مخبتة وبنفوس صافية، لأن ذكر الله تعالى في هذه المواطن وفي تلك الأوقات الفاضلة من شأنه أن يرفع الدرجات وأن يوصل إلى أعلى المقامات. ثم قال تعالى: واذكروه كما هداكم، أي واذكروا الله تعالى ذكرا حسنا مماثلا لهدايته لكم. وأنتم تعلمون أن هذه الهداية شأنها عظيم، فبسببها خرجتم من الظلمات إلى النور، فيجب عليكم أن تكثروا من ذكر الله ومن الثناء عليه. ثم قال تعالى: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمراد بالضلال هنا الجهل بالإيمان وبالتكاليف التي كلف الله تعالى بها عباده. أيذكر الله تعالى ذكرا مشابها لهدايته لكم، وإنكم لولا هذه الهداية لبقيتم على ضلالكم وجهلكم بالدين الحق، ولكن الله تعالى من عليكم بهذه الهداية فأكثروا من ذكره وشكره عليها. وبعد أن تحدث سبحانه عن الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة وأمر بالإكثار من ذكره، عقب ذلك ببيان الطريقة المثلى للإفاضة فقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أي أفيضوا من عرفة لا من المزدلفة.

0: وهنا قولان في المخاطب بهذه الآية، أحدهما أن الخطاب فيها لقريش ولحلفائها، وذلك لأنهم كانوا يترفعون على الناس فلا يقفون معهم على عرفات، وإنما يقفون وحدهم على المزدلفة، وكانوا يقولون نحن قطين الله، أي نحن سكان حرمه، فينبغي لنا أن نعظم الحرم وهو المزدلفة، ولا نعظم شيئا من الحل وهو عرفات. والمعنى أفيضوا يا معشر قريش من المكان الذي يفيض منه الناس وهو عرفة، واتركوا ما كنتم تفعلونه من الإفاضة من المزدلفة. فالمقصود من الآية الكريمة إبطال ما كانت تفعله قريش. والرأي الثاني أن الخطاب في الآية لجميع الناس، أمرهم الله تعالى فيه أن يفيضوا من حيث أفاض المؤمنون السابقون، وهذا القول الثاني أولى بالقبول، لأن المغزى الذي تهدف إليه الآية في معناها الخاص والعام هو دعوة الناس جميعا إلى التجمع في مكان واحد ليشعروا بالإخاء وليشعروا بالمساواة عند أدائهم لفريضة الحج، دون تفرقة بين كبير وصغير، وبين غني وفقير، وبين قرشي وغير قرشي. ويدخل في النهي دخولا أوليا تلك الحالة التي كانت عليها قريش، وقد قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أي واستغفروا الله من ذنوبكم ومما سلف منكم من أخطاء، فإن المؤمن كلما قويت روحه وصفت نفسه أحس بأنه مقصر أمام نعم خالقه التي لا تحصى. ومن أكثر من التوبة والاستغفار غفر الله عز وجل له ما فرط منه، لأنه سبحانه كثير الغفران واسع الرحمة. نسأله عز وجل أن يرحمنا جميعا برحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، وبه نستعين. يا رب باسمك قد بدأنا سعينا، فافتح لنا ما ضاق من أبوابي. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. في الفترة الإذاعية السابقة سعدتم بصحبة الزميل مسعد الجهري من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات وتلاوات قرآنية مباركة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يهل علينا وعليكم هذه الأيام المباركة بكل خير ويمن وسلام وإيمان وسعادة وصحة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ عبد الرازق الجندالي هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلت بدائع صنعته وعجائب مملكته على انفراده بالإيجاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها عنده ليوم اللقاء، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، خاتم الرسل والأنبياء، سيد النجباء، سيد الأولياء والأصفياء. سيدي يا رسول الله، تركت بك الأحبة والرفاق، وجئت إليك أهتز اشتياقا. يقولون اشتياقا، قلت كلا، أنا الشوق الذي احترق احتراقا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم المؤمنون أن باب الله مفتوح، وأن باب الرجاء مفتح. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الرجاء حسن الظن بالله في قبول طاعة وفي قبول توبة. الرجاء ثقة في الله. الله تعالى فتح أبواب رحمته. ورد أن أحد الصالحين رؤي في المنام فقيل له: بماذا قدمت؟ بماذا قدمت على الله؟ قال: بذنوب كثيرة محاها عني حسن الظن بالله. ونظر الفضيل إلى الناس يوم عرفة وهم واقفون يبكون ويتضرعون، فقال لرجل إلى جانبه: أرأيت أن هؤلاء كلهم واقفون على باب رجل من الأغنياء يطلبون دانقا، أكان يردهم؟ فقال: لا. قال: فإن المغفرة عند الله تعالى أهون من دانق عند أحدكم. يا أيتها القلوب المؤمنة، ثقي في الله، ثقي في مغفرة الله، عودي إلى الله. كان أحد الصالحين يتعلق بأستار الكعبة ويقول: ها هنا وعدتني وإلى هنا دعوتني، أفتدخلني النار وتوحيدك في قلبي؟ وما أظنك تفعل، وإن فعلت فلا تجمع بيني وبين قوم قد عاديتهم فيك. ووقف أحد الصالحين عند قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، قلت فسمعنا، وبلغت عن ربك فقبلنا، وكان فيما بلغت عن ربك أنه قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وها نحن قد ظلمنا أنفسنا وقد جئناك مستغفرين، فاستغفر لنا. وقال سيدي فتح الموصلي: لقد كثرت خطاياي وكبرت حتى لقد آيستني من عظيم عفو الله. ثم قال: وأنا آيس منك، وأنت المؤمل لكل فضل ومعروف، وأنا آيس منك، وأنت المغيث عند كل كرب. فلم يزل يقول: وأنا آيس منك حتى سقط مغشيا علي. يا ربنا يا إلهنا وعزتك وجلالك أبدا ما يئسنا من رحمتك. يا إلهنا رجاؤنا فيك عظيم، فاشف كل سقيم وردنا إليك ردا جميلا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الصفاء والرجاء. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما يتيسر من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربكم أعلم بما في نفوسكم

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
7: عنوان هذه الحلقة: الإيمان في أوقات الشدة. الإيمان في أوقات الشدة ليس كلمات تقال، بل يقين يثبت حين تزلزل القلوب، وثقة بالله تبارك وتعالى تضيء في عتمات الابتلاء. فإذا ضاقت السبل وانقطعت الأسباب ظهر صدق التوكل وتجلى نور الإيمان. ضيفنا الكريم، لماذا تكون الشدة هي محك الإيمان واختبار الصدق؟
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وبعد. فليست الشدة في حياة المؤمن خللا في الطريق، بل هي من نسيجه وجزء من تكوينه، سنة ماضية لا تتخلف، ومحراب تتجلى فيه حقائق القلوب، وميزان توزن فيه الدعاوى والذنوب. في الرخاء يسهل القول ويخف الحمل، وترتفع الشعارات بأننا آمنا وصبرنا وتوكلنا، ولكن عند أول هزة، عند أول صدمة، وعند أول خسارة، هنا ينكشف الستار ويسقط الادعاء ويبدو ما في الصدور. لذلك قال الله سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أي أيظنون أن كلمة تقال باللسان تكفي؟ أم لا بد من برهان يثبت صدقها في المحنة والامتحان؟ فالشدة هي المحك، والمحك لا يجامل، فيها يسقط الزائف وإن تزين، ويبقى الصادق وإن توارى. فيها تتعرى النفوس من أوهامها، وتتكسر صورها، وتنكشف تعلقها. أبالله تتعلق أم بالأسباب تتعلق؟ في الرخاء تظن أنك قوي حتى تأتي الشدة فتريك ضعفك، وتظن أنك متوكل حتى تنقطع الأسباب فتريك على من كنت تعتمد، وتظن أنك صابر حتى يؤخذ منك ما تحب فتعلم حقيقة قلبك. الشدة ليست كسرا للإنسان، بل كسر لتصلحه، وليست فقرا، بل فقر ليغنيه بالله، وليست سلبا، بل سلب ليعيده إلى من لا يسلب. يسحب الله تبارك وتعالى من العبد ما يعتمد عليه شيئا فشيئا، حتى لا يبقى له إلا الله. فإذا بقي الله عز وجل فقد بقي له كل شيء. تأمل مواقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهي مدارس الصدق في أشد اللحظات. نوح عليه السلام سنون طويلة في دعوة لا تجاب، وقوم يسخرون ويكذبون، فلم يفتر ولم تتغير، بل بقي على العهد ثابتا في المحنة، صادقا في الدعوة. وإبراهيم عليه السلام توقد النيران وتجمع الأحطاب ويقذف في اللهب، فلا يرى إلا الله، ولا يقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل، فتكون النار بردا وسلاما، لأن القلب كان صادقا. وموسى عليه السلام أمام البحر والعدو خلفه، والأسباب كلها تقول لا مفر، فيخرج الصدق من قلبه قبل لسانه: كلا إن معي ربي سيهدين. فينفلق البحر ويتحول المأزق إلى معجزة. ونبينا عليه الصلاة والسلام في الغار، والأعداء فوق الرؤوس، والخطر أقرب ما يكون، فيقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. ليست كلمة بل حقيقة يقين، فيكون الحفظ وتكون النصرة ويكون الفرج. هذا هو الإيمان في الشدة، ليس ثباتا جامدا بل يقين يتزايد، ليس صبرا صامتا بل قلب ينبض بالثقة في الله عز وجل. إن الله تبارك وتعالى لا يريد عبادا يعبدونه في الرخاء فقط، ولا يريد قلوبا تتغير بتغير الظروف، بل يريد قلوبا تثبت إذا اضطربت الدنيا، وتطمئن إذا اضطربت الأحوال. يريد عبادا لا يعبدونه على حرف، إن أصابهم خير اطمأنوا، وإن أصابتهم فتنة انقلبوا، بل يريد من يقول في كل حال: رضيت بالله ربا وبقضائه قدرا. فإذا نزلت الشدة فلا تنظر إلى قسوتها، بل انظر إلى ما تريد أن تخرجه منك، فلعلها جاءت لتخرج منك صدقا لم يظهر بعد، ويقينا لم يكتمل بعد، وقلبا لم يتعلق بالله حق التعلق بعد. فهي اختبار، ومن كان في اختبار ففي كل اختبار إما سقوط وإما ارتفاع.
7: ضيفنا الكريم، كيف يظهر صدق الإيمان عند نزول الشدة؟
6: نعم، إذا أردت أن تعرف مقدار صدقك مع الله فانظر إلى قلبك حين الضيق، ولسانك عند الصدمة، وسلوكك عند الفتنة. في القلب حين ينكشف مخزون اليقين، فالقلب هو موضع النظر ومحل الاختبار. فعند الشدة إما أن يتجه القلب إلى الله، وإما أن يتجه إلى اليأس والاضطراب. القلب الصادق يضطرب ولا ينهار، يحزن ولا يسخط، يتألم ولا يشك، يعلم أن وراء الألم رحمة، ووراء الضيق فرجا، ووراء التأخير حكمة. أما القلب المتعلق بغير الله فإذا اهتزت الأسباب اهتز، وإذا انقطعت الوسائل سقط، لأنه لم يكن معلقا بمن لا ينقطع. وفي ذلك قال الله عن أهل الصدق: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نفس الشدة، ولكن النتيجة زيادة إيمان، لأن القلب كان صادقا. ثانيا، في اللسان حين تنطق الحقائق بلا تزييف. اللسان في وقت الشدة لا يتكلف، بل يفصح عما في القلب. فعند الصدمة الأولى تخرج الكلمة التي تكشف الحال، إما أن تقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإما أن تتسخط وتتأفف وتسأل: لماذا أنا؟ اللسان الصادق يذكر الله وهو منكسر، ويدعوه وهو محتاج، ويسترجع وهو مستسلم، لأنه يعلم أن الكلمة في تلك اللحظة قد تكون أثقل من عبادات سنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأنها لحظة الحقيقة لا لحظة التمثيل. أيضا في السلوك، الصدق لا يكون في القلب واللسان فقط، بل يتجلى كذلك في الفعل. فعند الشدة إما أن تثبت على الطاعة، وإما أن تتخلى عنها، إما أن تتقي الحرام، وإما أن تتخذ من الظروف عذرا للوقوع فيه. يوسف عليه السلام في غربة ووحدة وفتنة مهيئة، وكل شيء يدعوه إلى المعصية، لكنه قال: معاذ الله. لكن بعض الناس إذا جاءته ضائقة ومر بلحظة ضيق وضاقت به الحياة، تساهل في الحرام ويقول: الظروف صعبة. لكن الصادق يقول: الله أولى أن أراعيه في الضيق قبل السعة. إذن صدق الإيمان في الشدة ليس كلمة، بل حال يظهر في القلب واللسان والسلوك. فإذا أردت أن تعرف نفسك فلا تنظر إلى نفسك وأنت في سعة، بل انظر إليها وهي في ضيق. فإن رأيتها قريبة من الله سبحانه وتعالى، متعلقة به، راضية عنه، فاعلم أن فيك خيرا عظيما. وإن رأيتها تتفلت وتضعف وتتغير، فلا تيأس بل ارجع، وابدأ في بناء قلبك من جديد، لأن الشدة ليست لكشفك فقط، بل لتصلحك إذا صدقت مع الله.
7: ضيفنا الكريم، كيف نثبت وننجح في اختبار الشدة؟
6: نعم، يثبت وينجح الإنسان في هذا الاختبار ببعض الأشياء. أولاً، معرفة الله عز وجل، فكلما عرفت الله هان عليك البلاء. أيضا أن يكون عندك رصيد الطاعة في الرخاء، فمن عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة. كذلك في الدعاء الصادق، قل اللهم ثبت قلبي. الدعاء هو سلاح المؤمن ومفتاح الفرج. هذا وبالله التوفيق.
5: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل إن شاء الله تعالى تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل نفرة حي بيت الله الحرام إلى صعيد عرفة. كل عام وأنتم بخير. في هذا اليوم الطيب المبارك، يوم عرفة، تتدفق الأمواج المتتابعة من الحجيج إلى صعيد عرفة. الزي زي واحد، والنداء نداء واحد، لبيك اللهم لبيك، يجأرون بها من أعماقهم، وقد تفجرت الدموع في أعينهم، وهامت أرواحهم في أنوار الجلال. الكل يجتهد في التضرع والدعاء، ويبالغ في المسكنة والرجاء. فهذه الساعة هي بيت القصيد وغاية الغايات، إنها ساعة التجلي بالمغفرة والرحمة والعفو والتوبة، حيث يتجلى رب العالمين على أهل عرفة جميعا فيقول لهم: أفيضوا عبادي مغفورا لكم.

يا لها من لحظة عظيمة حين يتجلى رب العالمين على أهل عرفات فيقول: أفيضوا عبادي مغفورا لكم. يا لها من فرحة طاغية حينما تنزل بردا وسلاما على قلوبهم، ويستشعرونها سكينة وانشراحا في صدورهم، ويجدونها خفة ونشاطا في أجسادهم، ويلمسونها بهجة وسعادة في أرواحهم. وأي فرح أكبر من الفرح باستشعار رضوان الله تعالى؟ وأي سعادة أعظم من السعادة بعفو الله؟ ولذلك فإن الحجيج يختتمون يوم عرفة بالتكبير والتحميد قائلين: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية.

0: هنا القاهرة سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط الشباب والرياضة والإذاعة الإقليمية إلى موجاتنا موجات البرنامج العام للانضمام إلى التلفزيون لنقل نفرة الحجيج من عرفات إلى مزدلفة والمشعر الحرام.
1: يعني الإبلاغ مباشرة إلى الجهات المعنية في حال وجود لا قدر الله أي تكدس أو أيضا ظواهر غير اعتيادية، لكن الحمد لله يعني من خلال ما رصدناه في الساعات الماضية لا يوجد إطلاقا ما يعكر صفو أمن الحجيج، إنما نرى توفر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية في أرجاء مشعر عرفات الطاهر يغلف ذلك كله ما شاء الله الخدمات الأمنية.
2: نعم فعلا جميع الأرقام المعلنة إلى الآن من الجهات التي تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام هي تبشرنا جميعا وتسعدنا، وبمشيئة الله تعالى تكتمل هذه الأرقام في الجوانب الإيجابية في النفرة إلى مزدلفة ومنها إلى منى في الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى.

0: مستمعينا الكرام، تسخر شركة المياه الوطنية إمكاناتها البشرية والتقنية سنويا لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج عبر تنفيذ خطط تشغيلية متكاملة تهدف إلى ضمان استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي بأعلى معايير الجودة والكفاءة. وتعمل الشركة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز جاهزية البنية التحتية ورفع الطاقة التشغيلية للشبكات والمحطات، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة والصيانة الميدانية على مدار الساعة، بما يضمن توفير خدمات موثوقة وآمنة للحجاج في مكة المكرمة وكذلك المشاعر المقدسة. حول هذا الجانب يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور محمد محمود القاضي، مستشار رئيس القطاع الغربي. دكتور محمد، أهلا بك معنا.
1: أهلا بكم وسهلا.
0: حياك الله دكتور محمد. نحن نتحدث اليوم في يوم عرفة، بالتأكيد كان هنالك استعدادات لتقديم الخدمة من قبلكم لحجاج بيت الله الحرام في هذا العام، تحدثنا عن هذا الجانب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم.
1: في البداية طيب لي أن أتقدم الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة لوطننا الحبيب على دعمهم السخي واللا محدود، والذي مكن الشركة من تنفيذ المشاريع التحسينية وإعداد الخطوط التشغيلية التي لها كان لها الأثر الحمد لله في تحسين جودة الخدمات لضيوف الرحمن وفقا لتطلعات حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. بدأت الشركة في إعداد خطة موسم حج 1447 بمجرد انتهاء موسم حج 1446. طبعا خطة فيها العديد من الجوانب، وتشمل تأمين كميات المياه لتلمية الطلب على المياه والكواد البشرية واحتياجات تنميتها وتطوير أدائها وتدريبها، كذلك البنية التحتية واحتياجات تطويرها، الخطط التشغيلية وجودة المياه والتشغيل الذكي وتطبيق التقنيات المتقدمة في الإدارة والتحكم عن بعد والأمن والسلام والجوانب الأخرى. الخطة يقوم بتنفيذها الآن 2400 موظف لديهم خبرات ولله الحمد كبيرة جدا، ويتم تطوير وتنمية هذه الخبرات سنويا بناء على التحديات وما يطرأ من تقنيات حديثة تدعم تحسين الأداء. طبعا الخطة دي تشمل كذلك يدعمها تخزين تشغيلي يقدر ب 3,200,000 متر مكعب، ولله الحمد يتم توزيع ما يتجاوز 900,000 متر مكعب يوميا، والمنظومة لديها القدرة على توزيع ما يتجاوز 1,000,000 متر مكعب. كذلك بالنسبة للبنية التحتية تم تنفيذ 21 مشروع بتكلفة 821 مليون لدعم استدامة الإمداد بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وإمداد المشاريع التطويرية بالمشاعر المقدسة. كذلك هنالك جانب مهم في الخطة اللي هو متابعة الجودة، وهذه منظومة جودة المياه في شركة المياه تتكون من عدة أجزاء مهمة تشمل نقاط الاستشعار والقياس عن بعد، أجهزة القياس المحمولة ميدانيا، المختبرات المتنقلة، المختبرات الميدانية، مختبر مركزي بمدينة مكة، ومختبر إقليمي بمحافظة جدة. كل ذلك يدعم التأكد من جودة المياه وتوفير الخدمة، ويتم يوميا تنفيذ ما يقارب 4,000 فحص مخبري. بالنسبة لتقنية المعلومة تقنية وتطبيقها للإدارة والتحكم عن بعد، الشركة لديها منظومة متكاملة بمركز تحكم يدعمه 4,000 نقطة استشعار عن بعد وأنظمة نقل ومعالجة المعلومات، كل ذلك لنتمكن من إدارة الخدمة وبأفضل ما يكون، في خاصة في ظل الحشود الكثافة العالية للحشود وضيوف الرحمن ولله الحمد.
0: دكتور محمد، هنالك كما تعلم أوقات ذروة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بلغة الأرقام ما هي خطتكم في توزيع المياه في هذه الأوقات، أوقات الذروة؟
1: بالأرقام رقم واحد مثل ما أخبرتك نحن طبعا المنظومة لدينا منظومة جاهزة لتوزيع ما يتجاوز 1,000,000 متر مكعب، ولدينا منظومة متكاملة رقمية نطبق فيها التشغيل الذكي وأحدث التقنيات للمراقبة والتحكم عن بعد. هذا كله يضمن في أوقات الذروة وصعوبة الحركة والكثافة العالية للحشود أن نتحكم وأن نقوم بالإجراءات الاستباقية التي تضمن استدامة الخدمة واستدامة الإمداد.
0: نعم، في هذا الجانب الأرقام تعتبر في الإطار الطبيعي إلى الآن دكتور محمد. من خلال رصدكم، يعني من خلال رصدكم في تدفق المياه وتزويدها، كما ذكرتم أنه تستطيعون التزويد بمليون.
1: نعم، نحن الحمد لله إلى ضمن السعات المتوفرة وضمن تقريبا ما خطط له، ولله الحمد.
0: نعم. طيب بالنسبة للمشاريع، هل هنالك من جديد فيها وفق ما؟
1: نعم، لدينا تقريبا 21 مشروع. نفذت في وقت قياسي جدا، تقريبا تصل إلى 121 مليون، منها انفاق صرف صحي لأول مرة يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها في مكة بأقطار حوالي 3.5 متر في الصرف الصحي. وهناك طبعا لدينا مشاريع لضمان استدامة الإمداد في وعلى مدار الساعة.
0: طبعا هنالك بالتأكيد دكتور محمد أبحاث ودراسات تقومون على ضوئها باستحداث هذه المشاريع وكذلك تطوير ما لديكم.
1: نعم، نحن لدينا فرق متخصصة ولدينا الحمد لله خبرات، لديها المعرفة ولديها الخبرة الحمد لله الطويلة المدى في إدارة الخدمة في الحج. مجرد انتهاء الموسم يتم عقد ورش العمل وما يحتاج إلى بحث تفصيلي يتم تنفيذه، ويظل حدث الحج حدث فريد في العالم
0: بالتأكيد،
1: ليس له مثيل وليس له سابق، فيحتاج إلى حلول ابتكارية، وقد نقول ليس لها مثيل في العالم.
0: نعم، نتمنى لكم التوفيق والأجر والمثوبة إن شاء الله فيما تقدمونه من خدمات. الدكتور محمد محمود القاضي، مستشار رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية، شكرا جزيلا لك ونلتقي بك على خير إن شاء الله.
1: ونراكم بخير. شكرا.
0: في أمان الله.

0: صوت من الميقات هز كياني، والقلب في شغف لخير مكاني، ولبست ثوب الطهر أرفل حالما، والنفس قد رغبت عن الألوان، النبض لبى والضلوع مآذن، صدحت بصوت الحق عبر زماني. أسعى أسعى وفي الخطوات شوق محبة، سارت خطايا يحفها إيماني، حتى رأيت البيت محض جلالة، ربي كساه العز ثوب أماني. طافت جموع الشوق حول أضالعي، وسعت إلي مشاعري وجناني، ورفعت من حرم الإله أمنيتي، وشكوت قلبا غافلا أعياني، من ماء زمزم قد حظيت بشربة ذهبت بما في النفس من أحزاني. ناداني الخيف المبجل من منى، فأجبت لبيك الدعاء لثماني، في التاسع الميمون سقت ركائبي، وبكيت في جمع إلى الرحمن. أبكي الكتاب مدونا بوقائعي، كيف العبور إذا المقام دهاني؟ ليل المشاعر عانق الروح التي باتت تناجي الله بالدعوات، والصبح أسفر والحجيج تهيأ، ويداي ترجم ذلة الشيطان، ترمي غدائر مكره وبعزة، والله يهلك طغمة الطغيان. ثم الوداع إلى الديار وقد بكت عين الفراق وحزنها أضناني، يا ربي إن كانت نجاتي ها هنا، خذني إليك اليوم نحو جناني، خذني إليك اليوم نحو جناني.
1: اللهم آمين.

نتواصل معكم مستمعينا الكرام في هذه اللحظات من هنا من مشعر عرفات في هذا اليوم المبارك، حيث أجر وعظم المكان والزمان، والإنسان هو ضيف الرحمن. هنا الملبون وقد أتوا من كل فج عميق، هنا المسلمون يجتمعون ليكونوا هذه الصورة الحقيقية عن الإسلام وعنهم كمسلمين، صورة يباهي بها العزيز الجبار المتكبر. الملائكة هنا تبتل الحناجر بالذكر والدعاء والابتهال لله عز وجل. هنا أجناس وألوان ولغات مختلفة يتآلفون ويتعاطفون ويتنافسون، وهم ينشدون ويرجون الفوز بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جميعهم سواسية يتعاضدون كالجسد الواحد، لا فرق بينهم إلا بالتالي.

0: ولله الحمد والمنة قاموا بهذا الأعمال رضا للطلبة لرضا الله عز وجل، وكذلك تأسيا بسنة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الصعيد الطاهر العظيم.
1: نسأل الله تعالى أن يكونوا راضين مرضيين بمشيئة الله تعالى. طبعا هنالك العديد من الجهات التي تقدم الخدمة كذلك في هذا اليوم الفضيل وأيام وموسم الحج، حيث باشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ خدمات إرشادية ميدانية لخدمة ضيوف الرحمن في عدة مواقع، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام. حول هذا الجانب يسرنا أن يكون معنا الشيخ سلطان بن محمد المطوع، رئيس لجنة الخدمات المساندة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شيخ سلطان، أهلا بك معنا.
2: إياك الله.
1: يا أهلا وسهلا فيك. شيخ سلطان، بداية عرفنا أكثر على جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستعداداتها في موسم حج هذا العام، ونحن نتحدث في هذا اليوم الفضيل يوم عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى صحابته أفضل صلاة وأزكى تسليم. أرحب بك أخي الكريم في برنامج البث المشترك المباشر لإذاعات المملكة، كما أرحب بالإخوة المستمعين والمستمعات. بادئ ذي بدء، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه في هذا اليوم العظيم الذي أقسم الله به عندما قال وشاهد ومشهود، فالشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. أسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يحقق آمالهم ويشفي آلامهم. المملكة العربية السعودية بما حباها الله من إرث إسلامي وعمق تاريخي تفخر، وفي الوقت ذاته تؤمن أن خدمة ضيوف الرحمن شرف، وبالتالي هي تبذل كل ما في وسعها وتوجه جميع طاقاتها لتسهيل مهمة الحاج ليؤدي حجه ويتم نسكه بيسر وسهولة. ولله الحمد، هذه الدولة وجهت منظومة متكاملة من الخدمات تلبي احتياجات الحاج في رحلته الدينية، وهذا بتوجيه من قيادتنا الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. هذا التوجيه أخي الكريم وأيها الإخوة المستمعين والمستمعات يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدي الحجاج حجهم وحجهم بيسر وسهولة. والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي تؤدي رسالتها تؤمن أن مهمة تقديم الخدمات للحجاج مهمة عظيمة وليست من السهولة بمكان. لذا ولله الحمد والمنة، وهذا من توفيق الله وإعانة الله، استعدت الرئاسة منذ وقت مبكر وفق خطط ميدانية وتوعوية وتقنية وفق المهام والاختصاصات المنوطة بها في عمل ولله الحمد مؤسسي ومحوكم، وتستنير في عملها برؤية المملكة 2030 وببرنامج خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن. أخي الكريم وأيها الإخوة المستمعين والمستمعات، قد يتبادر إلى الذهن أن الرئاسة العامة وأعمال الرئاسة العامة تنحصر في مكة المكرمة والمدينة المنورة، و الرئاسة العامة ولله الحمد لها أعمال ولها جهود في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفي سبع مناطق من مناطق المملكة: المنافذ البرية
3: في المنطقة.

0: شرقية منفذ البطحة والسلوى والربع الخالي وجسر الملك فهد والرقعي والخفجي، كذلك منفذ الوديعة في نجران، منفذ جديدة عرعر في الحدود الشمالية، منفذ الحديثة في الجوف، ومدينة الحجاج بالشقيق في الجوف، مدينة الحجاج بالقصيم، كذلك لديها مدينة حجاج في تيمة وحالة عمار في تبوك، كذلك مدينة الحجاج في الخرج. كل هذه المنافذ ولله الحمد للرئاسة فيها أكثر من 65 مقر جاذب فيه من التقنيات الحديثة التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحجاج بيت الله الحرام.
1: نعم، الله يعطيكم العافية شيخ سلطان. تكلمنا أيضا عن جديد برامج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حج هذا العام.
0: طبعا ولله الحمد عمل الرئاسة هو محوكم ومؤسسي ومبني على خطط، فقد اعتمدت الرئاسة العامة خطة توعوية تقنية للتعريف بخدمات الرئاسة العامة وما يلبي احتياج الحاج. فمثلا من المبادرات الجديدة التوعية التفاعلية المستدامة مبرور، وقد افتتح معالي الرئيس ودشن معالي الرئيس العام في الأسبوع الماضي المرحلة الثالثة من هذا المشروع. كذلك ولله الحمد لدينا الشاشات التفاعلية، لدينا كذلك من المبادرات المرشد التوعوي الرقمي، كذلك منصة تفاعلية NFC، كذلك لدينا أيضا مبادرة وهي تسمى مبادرة تمكين، والمقصود من هذه المبادرة أنه يوجد من منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لديه التأهيل في اللغات، سواء بلغة الإشارة أو سواء باللغة الإنجليزية أو اللغات التي يحتاجها الحاج، فنظرا لأنه قد يكون هناك يعني حاجز أو شيء يؤثر على لغة الحاج مع مقدم الخدمة، فإن ولله الحمد الرئاسة لديها مبادرة وهي تمكن منسوبي الرئاسة العامة الذين يجيدون هذه اللغات مع التعامل مع حجاج بيت الله الحرام لكسر حاجز اللغة فيما بينهم.
1: نعم الشيخ سلطان، ماذا عن أهم مراكز ونقاط الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة تحديدا؟
0: الحمد لله نحن في ولله الحمد، وهذا ولله الحمد من تمكين قيادتنا الرشيدة لمرفق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يكاد يوجد موقع من المواقع المهمة التي يرتادها الزوار إلا وللرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها موقع. الرئاسة ولله الحمد لديها أكثر من 900 مقدم خدمة يقدمون الخدمة لضيوف الرحمن. فمثلا في مكة ولله الحمد لدينا موقع في مكة المكرمة، مكتبة مكة المكرمة بجوار المسجد الحرام، مركز توجيهي توعوي، كذلك لدينا مركز توجيهي مركز ميداني توعوي في مقبرة المعلاه، كذلك لدينا مركز ميداني توعوي بجعرانة، لدينا أيضا المركز الرقمي بالمركز الثقافي في حي حراء، كذلك لدينا دوريات أيضا في جبل ثور، وكذلك لدينا مركز ميداني توعوي في عرفة. كل هذه المراكز ولله الحمد مزودة بالتقنيات الحديثة ومزودة بمقدمي الخدمة لضيوف الرحمن، ويحسن أيضا التأكيد إلى أن الذين يقدمون الخدمة لضيوف الرحمن قد التحقوا بأكثر من 30 برنامجا وورش عمل استطاعوا من خلالها ولله الحمد أداء مهامهم. قدم هذه الدورات نخبة من الأكاديميين، لأنه لما يأتي مقدم الخدمة وقد تدرب وأخذ الدورات وعرف المواقع وعرف ماذا يحتاج الحاج والمعتمر والزائر، تجده يؤدي المهمة بكل جودة وإتقان.
1: نعم. بالنسبة لهذه الخدمة التي ذكرتها وبشكل مختصر في دقيقة شيخ سلطان، هل تقدم من خلال اتصال مباشر، يعني من خلال الأشخاص الذين التحقوا بهذه الدورات، أم أن هنالك نشرات وكذلك رسائل عبر الجوانب الإلكترونية المتعددة؟
0: هي تقدم بشكل مباشر.
1: نعم.
0: الذين يقدمون الخدمة وعددهم أكثر من 900 مقدم خدمة يقدمون الخدمة، يبينون سماحة الإسلام، يبينون سماحة ترسيخ العقيدة، ترسيخ العقيدة الإسلامية، التحذير من أي مخالفة تتعلق بالعقيدة، بالبدع، بالشرك. كذلك أيضا لدينا المنصات التفاعلية التي من خلالها يستطيع الحاج مثلا عن طريق الواي فاي وعن طريق جواله أن يستفيد من هذه الخدمات عن طريق الواي فاي. فلدينا أكثر من 15 خدمة، وأيضا لدينا ولله الحمد أكثر من 900 مادة ومحتوى يبين للحاج ما يحتاجه في هذه المواقع.
1: نعم، نسأل الله تعالى لكم التوفيق والأجر والمثوبة على ما تقدمونه وتقومون به في جانبكم. الشيخ سلطان بن محمد مطوع، رئيس لجنة الخدمات المساندة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شكرا جزيلا لك ونلتقي بك على خير إن شاء الله.
0: أنا أختم فقط، الله يحفظك.
1: تفضل.
0: أنا في هذا اليوم المبارك أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل ما تقوم به هذه الدولة لخدمة ضيوف الرحمن في ميزان حسنات الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على جهودهما في خدمة ضيوف الرحمن.
1: اللهم آمين، اللهم آمين. شكرا جزيلا لك، شكرا لك، في أمان الله.
0: شكرا، شكرا.
2: لعلنا أيضا زميلي ضيف الله أن نقف مع هذه الأرقام والإحصائيات حول إجمالي أعداد الحجاج هذا العام، حيث بلغ عدد الحجيج 1,707,301 حاج وحاجة، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 160,646 حاجا وحاجة من المواطنين والمقيمين. كذلك نتحدث عن 388,694 عدد المستفيدين من مبادرة طريق مكة التي تسهل قدوم ضيوف الرحمن من بلدانهم إلى هذه المشاعر المقدسة. كذلك نتحدث عن 441,000 هو عدد القوى العاملة في موسم حج هذا العام، وتكلم كذلك عن 26,000 متطوع ومتطوعة في حج هذا العام، بل أكثر من 26,000 متطوع ومتطوعة ساهموا في تقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمن. ما شاء الله، أرقام مبهجة ومسعدة لجميع المسلمين.
1: بالتأكيد، ومع هذه الأرقام نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الفترة من ضمن مجموعة من الفترات التي قدمناها لكم وصفا وتعليقا، واقتربنا بكم ومعكم من الصورة أكثر من مشعر عرفات. نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يحوز على رضاكم واستحسانكم، وبالتأكيد أنه سنتواصل معكم فيما تبقى من هذه الليلة من مزلفة بمشيئة الله تعالى، وكذلك من يوم غد من مشعر منى بمشيئة الله تعالى. في الختام، هذه أجمل التحايا من فريق العمل، كان معكم من الإعداد جمال العتيبي، من التقديم عبد الرزاق العليوي وضيف الله الزهراني، من صيانة الاستوديوهات الإذاعية المهندس ممدوح بخاري والمهندس ممدوح السفري والأستاذ إبراهيم الناشري والأستاذ حسام المالكي والمهندس شرقاوي خليل والمهندس عبد الله أحمد والمهندس رامي بحول. من الإخراج كان معنا ومعكم يوسف المطيليق ومعتز بخش. أما الإشراف على البث المشترك للإذاعات السعودية فكان لمساعد نائب الرئيس لشؤون الإذاعة الأستاذ فيصل العيافي. شكرا لكم وفي أمان الله،
2: ونتمنى حجا مقبولا لضيوف الرحمن وعودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين مأجورين. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات ويستعدون للنفرة إلى مزدلفة. خطيب يوم عرفة يؤكد ضرورة اتباع تعليمات الجهات الأمنية والابتعاد عن الشعارات السياسية في الحج والحرص على السكينة والرفق والابتعاد عن التدافع. نائب أمير مكة المكرمة يؤكد أن المملكة سخرت إمكاناتها لخدمة المقدسات وقاصديها. الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين والزوار لمواصلة التزام بأنظمة وتعليمات الحج. الداخلية تتابع مؤشرات حركة الحشود بالمشاعر المقدسة عبر منظومة رقمية متقدمة. 314,000 راكب لقطار المشاعر المقدسة منذ انطلاق تشغيله. أكثر من 123,000 مركبة عبرت الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في 8 من شهر ذي الحجة. كميات المياه الموزعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تجاوزت 6 ملايين متر مكعب حتى 8 من شهر ذي الحجة. وزارة البلديات والإسكان تعيد تهيئة مشعر منى خلال الساعات استعدادا لعودة الحجاج من مزدلفة. سقاية تعزز منظومة السقيا في الحج بخدمات تصل إلى 1.5 مليون مستفيد. سماء مكة تشهد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة. أمانات المناطق في المملكة تهيئ المرافق الخدمية للعيد وتتيح خدمة تصريح لذبح الأضاحي عبر منصة بلدي. نهاية الموجز، تحية لكم وإلى اللقاء.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

إخوة الإيمان، هذا جانب من جبل الرحمة تشاهدون حجاج بيت الله الحرام، وكلهم ثقة في الله وأمل في قبوله لدعائهم. يرفعون أكف الضراعة ويدعون الله بقلوب خاشعة مطمئنة ونفوس تواقة لقبولهم عند الله سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كيف لا، وهؤلاء الذين تركوا أولادهم وأهليهم في ديارهم وقطعوا هذه المسافات الطويلة حتى وصلوا إلى مكة المكرمة ثم إلى أرض عرفات، كلهم أمل وكلهم رجاء وكلهم رغبة في أن يكونوا من المقبولين وأن يعودوا كما ولدتهم أمهاتهم من هذا المكان الطاهر. إخوة الإيمان، رغم حرارة الجو إلا أن القلوب مطمئنة والنفوس تواقة والقلوب مشرئبة إلى بارئها، الدعوة قائمة في كل لحظة، الكل مشغول بأن يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل اللحظات التي يعيشونها في أرض عرفات، إنما هي لحظات اتصال بالله جلت قدرته. ها أنتم ترونهم على هذه الوقفة وهم فخورون بأنهم يقفون بين يدي ربهم جلت قدرته. أدعيتهم لا تتوقف، ذكرهم لله لا يتوقف، فهم في أعظم يوم وأبرك يوم، فالبركة فيه واسعة تتسع لهذا الجمع الكبير من حجاج بيت الله الحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لو قدر لي أن أفتح قلب كل مسلم وقف على أرض عرفات لعجزت من معرفة المشاعر التي يحملها ذلك القلب، فكل متصل بالله، كل خوف ورجاء، كلهم أمل في أن يكونوا من المقبولين في حجتهم هذه. اللهم تقبل من الحجاج حجهم واستجب دعواتهم، واعدهم إلى ديارهم سالمين غانمين خالين من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم. سبحانك يا رب، هنا يلتقي الناس بعضهم ببعض، لا فرق بين كبيرهم وصغيرهم ولا غنيهم وفقيرهم، الكل جاء وأمله في الله عز وجل وهو يطمع في رحمته ورضوانه وغفرانه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. إخوة الإيمان، ماذا تشاهدون معي من خلال هذه الشاشة سوى هذه الأكف التي ارتفعت إلى عنان السماء، وهذه الأفواه التي تلهج بالدعاء، كلها أمل وشوق ورغبة في أن يكونوا من المقبولين. فاللهم تقبل من حجاجك مطالبهم وأعطيهم سؤلهم، إنك على ما تشاء قدير. إخوة الإيمان، الإعلام في المملكة العربية السعودية يغطي مناسبة الحج تغطية مشهودة منذ اللحظة التي يصل فيها حجاج بيت الله الحرام إلى أرض المملكة العربية السعودية وحتى ينتهي موسم الحج، ووسائل الإعلام السعودية
تغطي هذه المناسك بكل أريحية. أبناؤنا وبناتنا من الإعلاميين والإعلاميات يبذلون جهودا مخلصة لتغطية هذه المناسبة العظيمة، ويقدم كل ما يهم الحجاج ويسهل أمورهم وأدائهم لمناسك الحج. كيف لا، فالإعلام المقروء والإعلام المسموع والإعلام المرئي والإعلام الرقمي، كل هذه الوسائل جندت وسخرت طاقاتها لكي تكون عونا لحجاج بيت الله الحرام، وأيضا تعكس كل ما تقوم به المملكة العربية السعودية بكل إمكاناتها من أجل تيسير الحج للحجاج، ومن أجل أن تقدم لهم كل أسباب الراحة والرفاهية لكي يكونوا في ضيافة الرحمن آمنين مطمئنين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. إخوة الإيمان، جانب آخر من الصورة مع زميلي الأستاذ خالد البيتي.

0: لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: تحية لكم أيها الإخوة المؤمنون، تحية لكم أيها الإخوة المشاهدون، تحية لكم من أرض عرفات، وكل عام وأنتم بخير. تحية لكم في أعظم يوم من أيام الله، تحية لكم ونحن نعانق أعظم أيام العام، يوم عرفات، هو يوم من عشر، العمل الصالح فيها لا يماثله عمل عند الله، يسبقه يوم التروية ويتبعه المبيت، فيوم النحر فأيام التشريق، أيام مختلفات في مواقع مختلفات، وفي كل موقع تحيا حياة جديدة كأنما هي مدن حديثة قد تم إعدادها على خير ما تكون لحجاج بيت الله الحرام، وجندت لها خير الطاقات. الكل هنا غارق في نعيم الله وفضله، الكل ينتظر هذه اللحظات، الكل شمر من بلاد بعيدة أو قريبة ليقف هنا مع الواقفين ويلبي مع الملبين. لبيك اللهم لبيك هي صوت الجميع أمام الله بلباس واحد وهدف واحد وأمل واحد. لبيك اللهم لبيك أيها الإخوة المؤمنون ليست كلمات تقال في موسم الحج، بل هي الحقيقة التي يدين بها الوجود منذ الولادة وحتى الموت، لكن التلبية أكبر من صوت نردده في عرفات وفي الطريق إليها أو إلى البلد العتيق، لنعلن استجابتنا لنداء إبراهيم عليه السلام، إنما هي خشوع القلب والجوارح لإعلان التوحيد والتحرر من الرياء، هي هتاف التوحيد ونداء الروح، هي الشعور بأن الدنيا وراءك وأن أمامك الله الذي جئته متذللا لتنال شرف لحظات التجلي الأعظم وأنت بين يديه. لبيك اللهم لبيك، وهل أعظم من التلبية في هذا الموقف العظيم؟ وهل تنطق الألسنة بأجل من التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك تملأ ما بين السماوات والأرض، حتى لكأن الفضاء بين الأرض والسماء محجوب عن الطير بحروف التلبيات. لبيك اللهم لبيك هي استجابة النداء، لبيك لا شريك لك لبيك، إقرار بالوحدانية. إن الحمد والنعمة لك والملك، اعتراف بأن الملك والنعمة والحمد كلها لله. لبيك اللهم لبيك هي انسلاخ الإنسان من كل مظاهر الدنيا التي يلبسها فتكسوه وهما بالعظمة والقوة. لبيك لبيك ما شقى قلب لجأ إليك. لبيك اللهم عفوا وعافية. لبيك اللهم إجابة بعد إجابة. لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ملبيا. لبيك وإن قست القلوب. لبيك وإن فاضت الذنوب. لبيك إنا عائدون تائبون نادمون. لبيك اللهم لبيك حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. لبيك اللهم لبيك حتى يلبي الحجر والشجر والمدر. أيها الإخوة المؤمنون، ليس باليسير إدارة الملايين في بقعة محدودة الأطراف محددة المعالم. لا يستقيم الحج إلا بين ظهرانيها، ولا يمكن للحاج أن يتجاوزها ما لم يكن هناك استعداد مبكر تتضافر من خلاله الجهود وتتكامل الخدمات. فما عاد يشغل المسؤولين في الأرض المقدسة ماذا سنقدم للحاج عند الوصول، لقد تجاوزوا هذا الهدف لتحقيق الجاهزية قبل وصول الحجاج. إنها ترجمة حقيقية للأمر السماوي: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إنها قيمة الطهر في الإسلام، فطهارة البيت طهارة لما فيه ومن حوله. طهارة البيت هي السكينة والطمأنينة. طهارة البيت هي طهارة النفس والفكر. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالبيت أيها الإخوة ليس بيتا لإيواء قاصديه، إنه بيت يرتقي بهم إلى الملكوت الأعلى. انظروا إلى هذا الحاج وهو يرفع يديه، ومن حوله يرفعون أيديهم إلى السماء. هنا الرقي بين العبد وربه، هنا يرتقي بذله وخشوعه لله رب العالمين. هنا في عرفات حيث جاءها هو وغيره من كل فج عميق ليشهدوا هذه المنافع، ويشهدوا المنفعة العظمى يوم يقول لهم ولملائكته انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أيها الإخوة المؤمنون، سورة أخرى ينقلها لكم الزميل الدكتور حسين نجار.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوة الإيمان، الصورة أمامنا تتجلى بكل جوانبها وأجزائها بإشراق منقطع النظير. يوم عرفة هو أيضا يوم معرفة الحجاج بعضهم لبعض، لتبقى ذكرى هذه المعرفة باقية لسنوات قادمة، مصداقا لقول الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه المعرفة غالية، هذه المعرفة عزيزة في نفوس كل الحجاج، لأنها تمت في أقدس البقاع في أرض عرفات، وقد يتبادلون المنافع فيما بينهم كنتيجة لهذا التعارف في أرض عرفات. وقفة عرفات أيها الإخوة مدرسة إيمانية نتعلم منها دروسا عديدة تفوق ما نتصوره، لتبقى زادا لنا مدى الحياة. هذه الوقفة نتخلص بها من الذنوب التي أثقلت كاهلنا وقلوبنا وأبعدتنا عن الله. وقفة عرفات أعادتنا إلى كنف الله برغبة جياشة وأمل متواصل يتوق إلى العمل الطيب والسلوك الحسن. فتحت أمامنا طرقا للخير والإحسان والتعاون مع الآخرين من أجل صلاحنا وصلاح الآخرين. لقد عاهدنا الله سبحانه وتعالى أن نكون معه على الدوام في عباداتنا ومعاملاتنا في حركاتنا وتصرفاتنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الكاميرا دائما تواكب الحجيج في حركاتهم وسكناتهم، فهي ترينا مشعر عرفات، وقد جمع هذا الجمع الكبير من حجاج بيت الله الحرام في الركن الأعظم في اليوم المبارك. الكاميرا تصور لنا هذا الحشد الكبير من حجاج بيت الله الحرام وهم يسيرون في اطمئنان وراحة بال، كلهم متجهين قلبا وقالبا إلى بارئهم جلت قدرته، يسيرون في أرض عرفات شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، وكلهم في كنف الله أينما كانوا وأينما اتجهوا، يدعون الله قياما وقعودا، يذكرونه في السراء والضراء، يدعونه ليل نهار، يبثونه أحزانهم ومطالبهم، وهو قريب منهم يجيب دعواتهم. فالله في هذا اليوم المبارك يعتق من الرقاب ما لا يعد ولا يحصى. فاللهم اجعلنا من عتقائك في هذا اليوم المبارك يا كريم يا رحمن. حجاج بيت الله الحرام أيها الإخوة يعيشون أجمل أوقاتهم في أرض المشاعر المقدسة، وهم في صلة مع الله بعباداتهم وذكرهم وتلاوتهم القرآن وأعمالهم الصالحة. تركوا أهليهم وأولادهم وجيرانهم وإخوانهم وأحباءهم، واتجهوا ببدنهم وأرواحهم إلى أداء هذه المناسك، مناسك الحج، في أرض الله المباركة. وسوف يعودون إلى ديارهم وقد حملوا معهم ذكريات إيجابية تغير من سلوكهم ومن علاقاتهم مع الآخرين إلى الأفضل والأحسن. فهذه ثمرة من ثمرات الحج، مصداقا لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوة الإيمان، تنظرون إلى حجاج بيت الله الحرام صغيرهم وكبيرهم، الكل يتجه إلى المولى جلت قدرته، يرفع أكف الضراعة إليه، يبثه شكواه ومطالبه ورغباته، فهو على اعتقاد جازم بأن الله سوف يلبي هذه الرغبات ويغطي هذه الطلبات، فهو الواسع الكريم المنان. إخوة الإيمان، ماذا أقول في هذه الصورة التي أراها وترونها أمامكم لحجاج بيت الله الحرام الذين قطعوا آلاف الأميال من بلادهم حتى وصلوا إلى ديارنا المباركة تحفهم عناية الله ورعايته، وهم اليوم في اليوم الأعظم وفي الركن الأعظم في حجهم لهذا العام. دعوات في كل زاوية من زوايا أرض عرفات تخرج من كل قلب من قلوب حجاج بيت الله الحرام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الاعتدال، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوة الإيمان، تعيشون معنا هذه الصور الحية التي ينقلها لكم تلفزيون المملكة العربية السعودية الذي نشر كاميراته في مشعر عرفات في كل زاوية من زواياها ليقدم لكم انعكاسا لهذه المشاعر الطيبة لحجاج بيت الله الحرام. هكذا نراهم أفرادا وجماعات يبتهلون إلى الله ودموعهم تنهمر في هذه اللحظات من ضعفهم، وأملهم ورجائهم في الله كبير، وكل له مسألته وكل له حاجته، وكل مؤمن بقبول رب العزة والجلال لمطالبه. الآن إخوة الإيمان، جانب آخر مع الزميل الأستاذ خالد البيتي.

الصلاة الصلاة الله الله في الصلاة. أيها الناس اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. أيها الناس إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله. أيها الناس أقرئوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. أي رحمة إنسانية هذه التي فاضت بجوار جبل الرحمة في حجة الوداع، حيث تكسو هذه البطاحة الرحمات الربانية التي تعمر قلوب الملبين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أن تكون يا أخي المؤمن في رحاب عرفات، فأنت في جلال موصول مع السماء. أنت هنا كمن يطل على عالم من الآمال، عالم من الآمال التي تحيا لأجلها، وجئت لهذه الأرض من أجلها، وترجو ألا تموت إلا وقد استبان لك قبولها. هي آمال وأمنيات عظام، يكفيك من عظمتها أنها بينك وبين الله، وتظل مجهولة عندك في قبولها، لكنها معلومة عند الله، ولا سبيل لك إليها إلا بالتقوى. ألم يقل لك ولعموم خلقه في كتابه العظيم: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والجميع هنا لكسب الغد، لكسب الآخرة الذي لا يعلمه إلا الله. الجميع هنا في عرفات مملكة الأحداث العظام والآمال الجسام، التي لا تتحقق إلا بالخطاب العظيم في لحظة التجلي العظيم. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أن تكون في هذه الرحاب المقدسة فأنت محفوف بتاريخ المواقف العظيمة، وأن تكون في رحابها، في رحاب عرفات، فأنت تتنفس
فأنت تتنفس نسائم الرحمات التي هبت على هذه الأرض منذ أن بزغ نور محمد صلى الله عليه وسلم. أن تكون في عرفات فأنت تستعيد تاريخ النداء العظيم الذي جاء بك من شرق الأرض وسعى له آخر من غربها وهب له آخر من شمالها وجنوبها. يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، ولكن ماذا بعد النداء؟ لقد تواضعت الجبال بأمر الله حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب. أيها الإخوة المؤمنون، سورة

توفر لحجاج بيت الله الحرام من كافة الجهات التي عملت من أجل أمنهم في تحركاتهم وفي سكناهم وفي وصولهم إلى المشاعر المقدسة، من الأمن العام، الجوازات، المرور، أمن الطرق وأمن الحدود والحرس الوطني. كل هذه الجهات الأمنية بذلت كل جهد ممكن حتى يكون الحاج يعيش أمنا وارف الظلال في بلادنا الحبيبة. والأمن الصحي أيضا يرافق هذا الجمع الكبير من حجاج بيت الله الحرام، فوفرت لهم وزارة الصحة والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونة معها كل ما يمكن أن يكون من أجل صحة الحجاج في تحركاتهم وفي سفراتهم من مكة إلى منى إلى المزدلفة وإلى عرفات، كلها تتطلب مواكبة صحية منقطعة النظير، وهذا ما توفر لحجاج بيت الله الحرام. والأمن الغذائي توفر لهم أيضا كل ما يحتاجونه في أطعمتهم وأكلهم وشرابهم على أفضل صورة ممكنة. والبيئة والمياه كلها جندت خدماتها لكي توفر بيئة صالحة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مشاعرهم ومناسكهم في أمن وطمأنينة وراحة بال. كذلك الخدمات التي وجدها حجاج بيت الله الحرام في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي تفوق النظر، بلغات متعددة كلها تجعل زيارتهم للمسجدين زيارة تعطيهم الفرصة لعبادة الله وحده لا شريك له. فشكرا لكل العاملين من الموظفين والمتطوعين لخدمة حجاج بيت الله الحرام في كل المجالات، فهو حج ناجح منقطع النظير. إخوة الإيمان، هذه الصور التي تشاهدونها دائما تبقى في نفوس أصحابها مدى حياتهم، لأنها ذكريات جميلة ولحظات كتبت لهم من الله عز وجل الذي وفقهم لأداء حجهم هذا العام. هنيئا لهم، وهم يعيشون في رحاب المملكة العربية السعودية وقد وفرت لهم كل خدماتها التي تسعدهم وتجعلهم آمنين مطمئنين في كنف الله وفي بيته. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل حياتنا خالصة لك عبادة وعطاء غير محدود، فأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه أرض عرفات، وأهل عرفات يتأهبون بعد قليل لكي يتجهوا ويدفعوا، وهؤلاء جميعا يقفون هذه الوقفة العظيمة التي تجعلهم في كنف الله محبين هذه اللحظات التي

يعيشونها راجين من الله أن لا ينتهي هذا اليوم إلا وقد غفرت ذنوبهم ليواصلوا أدائهم لمناسكهم، وبعد الحج يشعرون أنهم عادوا لأهليهم كما ولدتهم أمهاتهم. إخوة الإيمان، الحج شعيرة إيمانية نعيشها ويعيشها معنا حجاج بيت الله الحرام، وقد تزودوا عند عودتهم إلى بلادهم بخير الزاد التقوى ليعودوا لحياتهم العامة وهم أكثر وعيا بأمور دينهم ودنياهم وأكثر أداء لعباداتهم وأكثر حبا لأهليهم وأصدقائهم وإخوانهم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوة الإيمان، تعيشون هذه اللحظات التي تمر بنا ويعيشها الحجاج وقلوبهم معلقة بخالقهم، وهم أكثر حبا وأكثر إيمانا وأكثر قربا من الله في هذه اللحظات المباركة. نسأل الله أن يتقبل منهم حجهم وأن يعيدهم لأهليهم سالمين غانمين، راجين من الله أن يعيدهم لأهليهم وقد حققوا مبتغاهم دينا ودنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والآن إخوة الإيمان، يعود بكم المايكروفون والكاميرا إلى زميلي الأستاذ خالد البيتي.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صورة حية من نفرة الحجيج إلى جبل عرفات. كل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

خلوة الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في مستهل هذه الحلقة القرآنية الجديدة التي نواصل فيها رحلتنا المباركة في تعلم أحكام التجويد علميا مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءة والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نواصل إخوتنا إخوة الإيمان شرح متن الجزرية لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري. فضيلة الشيخ.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، وصلنا إلى البيت التاسع من المقدمة الجزرية، حيث يقول الناظم ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، فهو يقول: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. الجوف فراغ الفم والحلق. الخياشيم جمع خيشوم، فالبعض قد يستغرب ويظن أن هذا خاص بالسمك.
1: نعم،
2: لكن الخيشوم هو خرق الأنف المنجذب داخل الفم وليس المنخر.
1: إذن فما هو المنخر فضيلة الشيخ؟
2: هو الفتحة الأمامية. نعم. للجوف الأنفي الظاهر، التي أراها منك وتراها مني ويراها. نعم. كل إنسان في وجه أي إنسان،
1: هذا هو المنخر،
2: التي تسمح بدخول الهواء أو ثقب الأنف الظاهر.
1: نعم، لكن الخيشوم هو الداخل،
2: الذي بالداخل.
1: نعم فضيلة الشيخ.
2: نرجع للشيخ زكريا: وإذا أردت معرفة مخرج الحرف فسكنه.
1: نعم.
2: وأدخل عليه همزة الوصل بأي حركة في غير أحرف المد، إذ لا بد من مجانسة ما قبلها لها كما سبق في التحفة تذكر.
1: نعم فضيلة الشيخ. عملين فضيلة الشيخ كيف حتى يعلم المستمع الكريم؟
2: إن قلنا مثلا باء،
1: نعم،
2: أردت أن أعرف مخرجها، أقول
1: أبدأ بهمزة ثم أقف على الحرف.
2: نعم، حتى قال بعض الأفاضل: وهمز وصل جئ به مكسورة، سكن الحرف تكن به خبيرة.
1: نعم،
2: هذا على الأشهر، اكسر أو افتح أو شدد إلى آخره، أو كر الحرف، لا إشكالية في هذا، ولكن هذا هو المشهور الذي يتعلمه المبتدئ مثلي. وخص العلماء همزة الوصل لأن العرب تأتي بها للتوصل للنطق بالحرف الساكن أول الكلمة، وبعد فعلك هذا وتكراره يقول لك الشيخ زكريا وأصغ إليه، فحيث انقطع صوته كان مخرجه. انتهى البيت.
1: ننتقل إخوة الإيمان إلى البيت التالي. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى البيت العاشر من المتن.
2: قال ابن الجزري: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. فألف الجوف أي فمخرج الألف الجوف، وهو الخلاء يعني الفراغ الداخل في الفم. أطلق الشيخ زكريا الفم وأراد فراغ الفم والحلق، فلا حيز يعني لا مكان لها محقق. وأختاها وهما الواو والياء الساكنتان، المجانس لهما ما قبلهما بأن انضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء بخلافهما، أي الواو والياء، إذا تحركتا أو سكنتا ولم يجانسهما ما قبلهما، فيصير لهما حيز، حيز يعني مكان.
1: نعم.
2: فيصير لهما حيز محقق، ومن ثم كان لهما مخرجان. وهنا بعد هذه الفقرة تنبيه، معي كلمة ثم بضم الثاء حرف عطف، ومعي ثم التي سمعناها، ومن ثم كان لهما، وثم بالفتح اسم إشارة إلى مكان غير مكانك. وفي الوسيط ثم حرف عطف يدل على الترتيب مع التراخي في الزمن.
3: نعم.
2: وثم اسم يشار به إلى المكان البعيد بمعنى هناك. نرجع للشيخ زكريا. وهي من البيت بكسر الهاء أي الألف وأختاها، حروف مد ولين للهواء أي هواء الفم أي الخارج من الرئتين ويمر بجوف الحلق والفم، وهي حروف مد لأنه لا يتحقق وجودها إلا بمدها قدر ألف، ويسمى الأصلي أو الذاتي أو الطبيعي، وقد تزاد بسبب كما سيأتي في النظم أو سبق في تحفة الأطفال.
3: نعم.
2: فلا تنسى.
3: نعم.
2: نرجع للشيخ زكريا. أي هواء الفم وهو الصوت عند انتهائه، تنتهي أي حروف المد أي ترجع إليه، فهي به أشبه وتتميز عنه. ما معنى هذه الجملة؟ فهي به والضمير يعود إلى الصوت، أشبه وتتميز عنه أي عن الصوت،
3: شبيهة بالصوت وتتميز عن الصوت. نعم.
2: وتتميز عنه بتصعد الألف وتسفل الياء واعتراض الواو.
3: معنى تصاعد وتسفل واعتراض فضيلة الشيخ.
2: سبق بيان المخرج.
3: نعم.
2: جوف الفم، اللسان والأسنان والحلق، يمر الهواء من الحلق مرورا بجوف الفم فيتصعد الهواء في الفم لأعلى.
3: نعم.
2: إذن معي فوق اللسان، ما بين اللسان وما بين الحلق الأعلى، فإن كان الهواء متصعدا يعني لأعلى فتسمع صوت الألف وإن كان الهواء متسفلا إلى قاع الفم تسمع صوت الياء وإن كان الهواء متوسطا يعني معترضا لا بين العلو ولا إلى السفل بل بينهما أي يعترض بين التسفل والتصاعد فتسمع صوت الواو.
3: نعم.
2: هذا معنى قولي بتصاعد الألف وتسفل الياء واعتراض الواو، هو يشرح الهواء الخارج وهو يمر بالفم في جوف الفم، جوف الفم والحلق.
3: نعم.
2: فالهواء يمر من الحلق هكذا، أين يحدث التصاعد أو التسفل أو الاعتراض؟ في الفم. فهو يبين هذا هنا.
3: نعم، هو يشرح بطريقة ما خروج الهواء، لو كان يميل لأعلى.
2: نعم.
3: فهذا نطق الألف.
2: نعم.
3: لو كان يميل لأسفل فهذا نطق الياء، لو كان في الوسط معترضا.
2: نعم.
3: فهذا هو الواو.
2: نعم. فلا يظن أحد الاعتراض بمعنى أن هذا معترض على هذا أي أنه يعني لا يسمح له بهذا، لا. نرجع للشيخ زكريا. ونسبت إلى الجوف لأنه آخر انقطاع مخرجها، وسميت حروف مد ولين لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان لاتساع مخرجها، فإن المخرج إذا اتسع انتشر الصوت وامتد ولان، وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وصلب، وكل حرف مساو لمخرجه إلا هي أي حروف المد واللين.
3: نعم.
2: ولذلك قبلت الزيادة أي عن مقدارها الأصلي، وتذكر المد في التحفة سابقا. واعلم أن كل مقدار له نهايتان، هذا كلام عام،
3: كل مقدار له نهايتان.
2: هو الآن الشيخ زكريا يبدأ بفرضية منطقية ليوضح لك لماذا كان ترتيب علماء التجويد على ذلك.
3: نعم فضيلة الشيخ.
2: واعلم أن كل مقدار، أي مقدار كلام عام، ولكن بما أننا نتكلم في المخارج فالمقدار هنا سينصب بعد ذلك على المخارج. اعلم أن كل مقدار له نهايتان، أيتهما فرضت أوله كان مقابلها آخره. هنا يريد الشيخ زكريا أن المخرج أو أي شيء له مساحة، له مبدأ بداية ومنتهى نهاية، من غير تحديد البداية أو النهاية، فهذا راجع للمقدر نفسه، أنا أو أنت أو المستمع الكريم. وهذه مقدمة من الشيخ زكريا لما هو قادم. فماذا قال الشيخ زكريا؟ ولما كان وضع الإنسان على الانتصاب كان رأسه أوله ورجلاه آخرة.
3: نعم.
2: ومن ثم كان هناك أول المخارج الشفتين، وأولهما مما يلي البشرة، وآخرهما مما يلي الأسنان، وثانيها اللسان. نشرح هذه الفقرة.
3: نعم.
2: وأولهما الضمير راجع إلى الشفتين، أول المخارج، هذا على تقدير أن الإنسان واقف وهذا واضح. وأول ما ترى أنت بالعين
3: الشفتين
2: مما يلي البشرة.
3: نعم.
2: ظهر الجلد. وآخرها، أي آخر مخرج الشفتين، مما يلي الأسنان. هذا كلام منطقي.
3: نعم فضلي، هو إذن يحدد أول كل مخرج وآخر كل مخرج
2: من الخارج إلى الداخل.
3: نعم، من الخارج إلى الداخل،
2: على افتراض أن الإنسان أوله
3: الشفتين.
2: نعم. وهكذا، لأنه واقف هكذا.
3: نعم.
2: إذن هذا لمن أراد أن يتكلم في المخارج، وهذا تقديره، فهذا لا مشاحة فيه. وثانيها، ثاني المخارج، اللسان. وأوله مما يلي الأسنان.
3: نعم.
2: إذن هو من الخارج إلى الداخل. وآخره مما يلي الحلق، وهو أي الحلق ثالثها، أي ثالث المخارج. وأوله مما يلي اللسان، وآخره مما يلي الصدر. ولو كان وضعه، أي وضع الإنسان، على التنكيس لانعكس. يعني لو كان وضع الإنسان بخلاف الوضع الأول لانعكس، أي انعكس الترتيب السابق، حلق، لسان، شفتان.
3: إذن فهو رتب حسب المكان لما يظهر لكل ناظر، بدأ بالشفتين على أساس أن بالنظر هذا هو بداية المخارج بالنسبة للمكان يعني.
2: نعم.
3: ثم يلي بعد ذلك اللسان.
2: نعم.
3: ثم بعد اللسان الجوف، يقسم هكذا يعني.
2: نعم. وتلك مقدمة منطقية يقدمها الشيخ للقادم.
3: نعم، يهيئ القارئ أو المستمع لما هو قادم،
2: ويوسع ذهن الطالب المبتدئ مثلي لتقبل الكلام المنطقي العقلي. نعم. إذا سمع أن من قال بالمخارج بخلاف ما سمع، لأن الناظم قال على الذي يختار، إذن هو كأنه يشير إلى هناك من اختار بترتيب آخر.
3: نعم.
2: وتلك وجهة نظره.
3: بالضبط.
2: فقدمها. أما على هذا الكلام سنرجع للشيخ زكريا الآن.
3: نعم.
2: فيقول: ولما كان مادة الصوت، أي الهواء الخارج من داخل الفم، كان أوله آخر الحلق وآخره أول الشفتين، فرتب الناظم كالجمهور.
3: إذن فجمهور العلماء
2: والناظم
3: والشارح الكل.
2: نعم.
3: نعم. بيبدأ من الداخل.
2: لماذا؟
3: لأن الصوت يبدأ من الداخل.
2: نعم. إذن هو بدأ بمقدمة منطقية ليوضح الرأي الآخر الذي بخلاف الجمهور، ثم أخر كلام الجمهور ليسير مع شرح الناظم، لأن الناظم مع الجمهور.
3: نعم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، أشكر باسمكم لضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل تستمعون إلى سؤال اليوم من مسابقة أذان الحج. هذا وقد فاز في الإجابة على سؤال أمس من هذه المسابقة بجائزة قدرها 2500 جنيه عصماء نور الدين محمد من محافظة سوهاج. ونستمع الآن إلى سؤال اليوم من المسابقة.
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ويوم عرفة يوم تتجلى فيه معاني العبودية والخضوع لله تعالى بأسمى صورها، حيث يقف الحجاج الآن على صعيد واحد متجردين من مظاهر الدنيا، رافعين أكف الضراعة لله، يرجون رحمته ويخافون عذابه. يجسد هذا اليوم العظيم صورة مصغرة ليوم القيامة، فيذكر المسلم بمشهد من مشاهد الآخرة، حيث يقف الناس جميعا لرب العالمين للحساب، مما يبعث في النفس شعورا بالمراجعة الصادقة، ويحفز على التوبة النصوح والإقلاع عن الذنوب والعودة إلى الله بقلب سليم. يا لها من تجليات، يا لها من نفحات، حيث تقترب الأرض من السماء ويستجيب الله الدعاء. يوم عرفة يوم المغفرة والعتق من النيران، يوم يباهي الله فيه ملائكته بعباده، يغفر فيه الذنوب ويستر العيوب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. من سنن هذا اليوم المبارك أيها الإخوة المؤمنون أن يتوجه الحاج إلى عرفة مبكرا، وأن يتأكد من دخوله حدود عرفة حتى يصح وقوفه، ويصلي الحاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر في مسجد نمرة، اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يستحب الإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء الخالص والإلحاح في طلب المغفرة والرحمة. وتبدأ الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، فيصلي الحاج المغرب والعشاء بمزدلفة قصرا وجمعا، ويبيت بها حتى يصلي الفجر. ويجوز للضعفاء من النساء وكبار السن ومن كان معهم بصحبتهم عدم المبيت والانصراف بعد مضي نصف الليل. ويعد هذا الموقف امتدادا للوقوف بعرفة، حيث يواصل الحاج رحلته الإيمانية في أجواء من الخشوع والذكر، كما يظهر هذا التنقل بين المشاعر التزام الحاج بأوامر الله واتباعه لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل من الحجيج حجهم، واشملنا معهم بعفوك يا أرحم الراحمين. والسؤال السادس والعشرون، وردت آية في كتاب الله تبارك وتعالى تشير إلى استحباب ذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام. اذكر اسم السورة ورقم الآية الكريمة.
2: حجاج بيت الله طوفوا واسعدوا بالقرب منه، واسألوا
0: للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
3: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع إلى هذه الباقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه عن عطاء مولى بن سباع عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة، فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ردفه، قال أسامة: فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمع، وجمع المزدلفة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى قرآن المغرب. القارئ شيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما يتيسر من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفق

استمعنا يا إخوة الإسلام والإيمان إلى قرآن المغرب، وقد تل علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة إبراهيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. 7:48 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ محمد رفعت يؤذن بصلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي.

وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. يؤذن بصلاة العشاء في 9:19. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي صوت العرب والقرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة احتفال الإذاعة المصرية بيوم عرفة واستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل مسعد الجهري.
1: الحمد لله الذي تتجدد نعمه على عباده وتتوالى أفضاله على خلقه، ولا ينضب معين فضله، ولا تغيض منابع جوده، ولا تجف بحار رحمته، بالجود معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية. إلهي بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. مولاي إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. دنياي غرتني وحلمك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. أنا كنت يا رب أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك، واليوم يا رب مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك. أتردني وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. والصلاة والسلام على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. نور أضاء بصيرتي فأضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا. فبذكره يحل الوجود فنرتقي، يا سعد من باسم الحبيب تزودا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا بالأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يحفظ قائدنا وجيشنا وشرطتنا وشعبنا من كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في رحاب الجامع الأزهر تحتفل الإذاعة المصرية بيوم عرفة واستقبال عيد الأضحى المبارك في هذا المكان الطاهر، وتليمان والإسلام، ونستهل لقاءنا بصلاة الفجر. يؤمنا بصلاة المغرب، يؤمنا في صلاة المغرب فضيلة الشيخ عبد الرحمن إبراهيم شلبي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر، ويقيم صلاة المغرب الشيخ عادل محمود زيان. الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر ما وقف الحجاج على عرفات الله طالبين رضا الرحمن، فأفاض عليه من رحماته وبركاته. الله أكبر ما صام المسلمون في غير عرفات، فكفر الله عنهم ذنوب سنتين، إنها النفحات والبركات في يوم التجليات، في يوم العتق من النار. أيها الإخوة المؤمنون، أسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك والذي فيه أفضل الدعاء، وهو دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، وتحتفل الإذاعة المصرية بيوم عرفة واستقبال عيد الأضحى المبارك في رحاب الجامع الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن نحيا في رحاب القرآن. فيا أيها الظمآن دونك من بعك، رتل وروي القلب عطر مسمعك. هذا كتاب الله نبضك، كلما كررته دنت النجوم لتسمعك. بضيائه سر واثقة، تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك. واسكب على عينيك من آياته حتى ترى من مشرقيها مطلعك. نور، شفاء، رحمة وسكينة، فاملأ بدفاق المعاني أضلعك. هذا كتاب الله حصنك، فالتمس فيه الأمان إذا بدا ما روعك. إن راودتك النفس يوما غلقت أبوابها، فافزع إليه ليمنعك. وإذا هوى بك في غيابة جبه ليل الهوى، فأمسك سناه ليرفعك. وإذا ذرتك عواصف من غفلة، فافتح له طريقا إليك ليجمعك. هذا كتاب الله نور ساطع، أنى تضيع ونور منهجه معك. نستهل حفلنا بيوم عرفة واستقبال عيد الأضحى المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة في رحاب الجامع الأزهر الشريف، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني.

0: يا أمة القرآن إن كتابكم لهو الشفاء وصحة الأبدان، وهو الدواء لكل جرح غائر، وهو المحارب نزغة الشيطان، وهو البلاغة والفصاحة كلها، وهو الحضارة في علو مكان، يهدي إلى الخير العميم، وإنه أمن القلوب وراحة الأبدان. قد أنزل القرآن رب حافظ ليعلم الإنسان خير بيان، اقرأ كما أمر الرسول تعلما، وانبذ طريق السهو والنسيان. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استهللنا احتفال الإذاعة المصرية بيوم عرفة واستقبال عيد الأضحى المبارك في رحاب الجامع الأزهر الشريف بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن في رحاب هذا الحديث الديني لفضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار، وكيل كلية أصول الدين الأسبق، بعنوان أحكام الأضحية وفرحة العيد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد بن عبد الله الأمين، صلى الله عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه وسلك طريقه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه الدقائق نتعايش سويا من منطلق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقدم عليه المسلمون غدا في يوم النحر، اليوم العاشر والأخير من عشر ذي الحجة، وهو شعار للمسلمين فيه التكبير والتحميد والتمجيد، وفيه هذه الشعيرة التي تعد من شعائر هذا الدين الظاهرة، كما يقول ابن رشد المالكي في البيان والتحصيل: الأضحية من السنن الواجبة عند جماعة من أهل العلم، ومرغب فيها ترغيباً عند آخرين، وهي من الشعائر الظاهرة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها حرصه على الفرائض. تلكم الشعيرة التي جاءت بنص التنزيل في قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تأملوا في صدر الآية، يبدأ الله تعالى بأعظم بشارة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالبداية عطاء والبداية نعمة، ثم يعقب ذلك بأمرين متلازمين، فالنهاية
2: واجب عليه يؤديه، وشكران النعمة الذي أعطاه الله إليه يؤديه. فصل لربك وانحر. وكأن الصلاة والنحر والجمع بين الاثنين كما جمع الله بينها في مناسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا لله، وعطاء لله، وذبح لله، ونحر لله، هي نسك. وما أعظمها من نسك! لنتبين من خلال هذا الرد الواضح على أصحاب الادعاء الفاضح الذين يزعمون أن المسلمين لا شفقة عندهم لأنهم يصنعون ما يصنعون بهذه الأنعام. إن الأمر كما يقول الشيخ الغزالي عليه رحمات الله، ليس النحر مجرد دماء تسال، ولكنه تذكير بهذا الحدث التاريخي الكبير الذي قام به أبونا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يذكرنا بهذا الحدث الذي أفضى الله به الذبيح إسماعيل بذبح عظيم. لذلك أقول: ضحى من قبلنا بما يملكون، فملكهم الله لأنهم ضحوا بكل ما يملكون، فملكهم الله ما لا يملكون وحفظ لهم ما يملكون، وجعل عملهم شعيرة بين العباد في سائر البلاد، عطاء وصدقة ممن يملكون لمن لا يملكون، وبرًا وصلة حتى لمن يملكون. لذلك أقول إن هذه القضية تحتاج إلى إقبال المحسنين بعطاء المحسنين بأفضل ما يكون العطاء في يوم النحر. الله تعالى بيّن ذلك في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إن النحر قربان يقربه العبد إلى الله، والقربان لا يقبل إلا بالتقوى، والتقوى هي التي تصل إلى الله. أقول لأصحاب الادعاء: إننا نعرف المشاعر قبل أداء الشعائر. لذلك من أدى الشعائر بالمشاعر كان عنده الإحساس وكان عنده الشعور. من أدى الشعائر بالمشاعر فلا بد من مشاعر وأنت تؤدي الشعائر. تأمل في قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. تأملوا في هذا الوصف الذي أمر به رسول الله: وليرح ذبيحته. فنحن نعيش بمشاعرنا ونحن نؤدي شعائرنا. فمن أداها بالمشاعر وسلك سبيل المشاعر صارت المشاعر عند الناس شعائر، ومن أداها بغير مشاعر فقد ضاعت لذة الشعائر وفقدت الأمة المشاعر. مشاعرنا تصحب شعائرنا، نحن نحس إحساساً تاماً في يوم العيد، وهذا العيد عنوان كما يقول الشيخ الغزالي: عيدنا عيد إنساني لا يعرف صاحبه الأنانية، لا يعرف صاحبه الأنانية ولا يعرف الإنعزالية، بل يمد حبل العاطفة أو يمد حبل العاطفة من خلاله للناس جميعا عطاء من عطاء الله بعد النحر. والنحر من الأنعام كما ذكر رب الأنام في كتابه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فحدد الله نوع النحر، وكما يقول الإمام القرطبي: وهي الأزواج الثمانية التي ذكرها الله تعالى في سورة الأنعام، فلا يجوز بغيرها، لا يجوز بغير الأنعام. لكني أقول إن القضية تحتاج إلى ضبط شرعي، والأحكام الشرعية من خلال كتاب الله وسنة رسول الله تجمع هذا الأمر في الأضاحي بين كمالات ثلاث، كمالات ثلاث: كمال الخلقة فلا يصح أن تكون عوراء ولا عرجاء ولا هزيلة ولا مريضة، كمال الخلقة. والأمر الثاني كمال الملك، أن تكون مالكا لها. والأمر الثالث كمال التوقيت، فلا تصح إلا بما أوقفه الشرع من وقت، من بعد صلاة العيد إلى غروب آخر أيام التشريق الثالث عشر من ذي الحجة. من أداها قبل ذلك كانت له كما أخبر المعصوم ولم تكن نسك، فلا بد من تحديد الوقت في أدائها. وأختم القول: مناسكنا تغير مسالكنا، إنما جعلت المناسك لتغيير المسالك، فإذا غيرت المناسك المسالك وجد في الأمة من أمثال الشافعي ومالك، وإذا لم تغير المناسك المسالك فقدت الأمة العواصم والممالك. استعينوا بالله واطلبوا الرضا من الله، وأقبلوا على الله بتقواكم لله، يتقبل الله أعمالكم ويدخل السرور بأعمالكم على غيركم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: إذا الزهور خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها فلن تستحق غداة الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، إذا خلى المرء من علم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار وكيل كلية أصول الدين الأسبق، وحديث الكلمة كان بعنوان: أحكام الأضحية وفرحة العيد. أيها الإخوة المؤمنون، وما أجمل ونحن في رحاب الجامع الأزهر الشريف أن نرفع معا أكف الضراعة إلى الله. إلهي، من سواك أطمعنا في عفوك وجودك وكرمك، وألهمنا شكر نعمائك، وأتى بنا إلى بابك ورغبنا فيما أعددته لأحبابك. هل ذلك كله إلا منك؟ دللتنا عليك وجئت بنا إليك، ويا خيبة من طردته عن بابك، ويا حسرة من أبعدته عن طريق أحبابك. إلهي، إن كانت رحمتك للمحسنين فإلى أين تذهب آمال المذنبين؟ إلهي، ببابك أنخنا ولمعروفك تعرضنا، وبكرمك توقعنا، وبتقصيرنا اعترفنا، وأنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول. ببابك ربي قد أنخت ركائبي، وما لي أرجوه يا خير واهبي، فإن جدت بالفضل الذي أنت أهله فيا نجح آمالي بنيل رغائبي، وإن أبعدتني عن حماك خطيئتي فيا خيبة المسعى وضيعة جانبي. في رحاب الجامع الأزهر الشريف، ومن خلال احتفال الإذاعة المصرية بيوم عرفة واستقبال عيد الأضحى المبارك، نبقى في رحاب الابتهال والدعاء والشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أكبر لا

0: وسلم تسليما كثيرا.
1: يا رب رضاك خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك عنها، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لي من الدنيا وما فيها، لي في نوالك يا مولاي آمال، من حيث لا ينفع الأهلون والمال، ولم يضق بي منك العفو إن ختمت لي بالشهادة أقوال وأفعال. ماذا أقول ومني كل معصية، ومنك يا سيدي حلم وإمهال، ومن أكون وما قدري وما عملي في يوم توضع في الميزان أعمال. رباه رباه أنت الله معتمدي في كل حال إذا حالت بي الحال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضي احتفالنا على الخير، احتفال الإذاعة المصرية بيوم عرفة واستقبال عيد الأضحى المبارك في رحاب الجامع الأزهر الشريف عبر موجات الإذاعة المصرية. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، ومتحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار وكيل كلية أصول الدين الأسبق، وكان حديثه عن أحكام الأضحية وفرحة العيد، وختم الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة بالابتهال والدعاء. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية سيد إسماعيل وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد عادل محمد فتحي سيد رجب سليمان، ومن كنترول الإذاعة حنفي أبو زيد وأشرف أبو زيد، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. ولكم تحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين، كل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجات عن موجات شبكة البرنامج العام، بعد أن نقلنا لكم احتفال الإذاعة المصرية بيوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بكل خير ويمن وبركات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: إخوتنا في رحاب الإيمان، كل عام وأنتم بخير. إلى حضراتكم تهنئة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بعيد الأضحى المبارك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يسعدني أن أتقدم باسمي وباسم الأزهر الشريف بخالص التهاني وأطيب الأعمال إلى أمتنا الإسلامية والعربية، وإلى شعبنا المصري، وإلى قيادته وحكومته، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع أن يكون هذا العيد فاتحة خير وبركة واستقرار وأمان على مصرنا الغالية وعلى كافة المسلمين، وكل عام وأنتم بخير. أحمد الطيب شيخ الأزهر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، وإليكم تهنئة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، كل عام إذاعة القرآن الكريم بخير، كل عام الأمة الإسلامية في مشارق الأرض وفي مغاربها بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب وبطاعته أسعد وفي محبته أدوم. أتى عيد الأضحى فأقبلت القلوب تكبر والأرواح تتطهر بنسائم الرحمة والغفران. جعل الله أيامكم أعيادا من السكينة، ولياليكم موسم للنور، ورزقكم قلوبا لا يتعبها الحزن ولا تظلمها الغفلة. وكما جمع الله الحجاج على صعيد المحبة والتلبية، أسأله تعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير والرضا، وأن يكتب لنا ولكم القبول والوصول. عيدكم فرح مقيم، وقلبكم معلق بالله رب العالمين، ودعواتكم مقبولة بإذن الله تعالى. عيد أضحى مبارك على الأمة كلها، على مصرنا الحبيبة، على أزهرنا المعمور. عيد أضحى مبارك على الأمة كلها في مشارق الأرض وفي مغاربها. كل عام أنتم بخير وفي حفظ الله ورعايته. الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

0: إخوة الإسلام والإيمان، وهذه تهنئة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نبوي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى مستمعي إذاعة القرآن الكريم وإلى شعبنا المصري الكريم العظيم وإلى شعوبنا في العالمين العربي والإسلامي وإلى الإنسانية كلها، أتقدم بخالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعظيم الدعوات بأن يرزقنا الله تبارك وتعالى حج بيته الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة وأتم السلام، وأن يفيض علينا من ألوان الخير والنعم ما نسعد به في الدنيا وفي الآخرة. كل عام أنتم بخير. الدكتور أحمد نبوي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإسلام والإيمان، إليكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدها الزميل خالد قنديل. إخوة الإسلام والإيمان، إن من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل لهم مواسم للخيرات يصب عليهم فيها الرحمات والبركات صبا، ويضاعف لهم فيها الحسنات على الطاعات والعبادات، ويعطيهم على ذلك ثوابا وأجرا عظيما. وقد جعل سبحانه وتعالى مواسم للطاعات، وجعلها محطات للنفوس كي تتزود بها وتغتنمها بالتعرض لما فيها من نفحات. وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. وحول هذا الموضوع نطالع مقالا بموقع وزارة الأوقاف تحت عنوان أيام الرحمة والمغفرة، جاء فيه: لقد جعل الله تعالى لعباده المؤمنين أوقاتا يزدادون فيها من القرب من الله تعالى، وتتفتح فيها أبواب السماء للتوبة والدعاء. ونحن اليوم نعيش في رحاب هذه الأوقات المباركة التي تتنزل فيها النفحات، وتغسل فيها الخطايا، وترفع فيها الدرجات، ويسارع فيها إلى الخيرات من يسارع للتقرب من رب الأرض والسماوات. ومن هذه الأوقات المباركة يوم عرفة، فهو الوتر الذي أقسم الله تعالى به في كتابه العزيز، فقال: والشفع والوتر. وقال ابن عباس: الشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة، ويوم عرفة من الأيام العشر التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومن هذه الأوقات المباركة يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، ولهذا اليوم فضائل عديدة، فقد شرع الإسلام فيه بعض الأعمال العظيمة كالصلاة والتكبير ونحر الهدي والأضاحي وبعض مناسك الحج، وهو أفضل أيام العام، فقد ورد في الحديث: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. ومن هذه الأوقات أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر، ويقال لها أيام منى، لأن الحجاج يقيمون فيها بمنى، وهي الأيام المعدودات التي قال الله فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. وإن كان الحق أن يذكر الله تعالى وأن يشكر في كل وقت وفي كل حين، لا في أيام مخصوصة، ولكن تتأكد بركة الذكر في هذه الأيام المباركة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ولا مانع من التوسع في الأكل والشرب، ولكن دون أن يصل الأمر إلى حد الإسراف والتبذير. وإن من القيم النبيلة التي علينا أن نطبقها على أرض الواقع في هذه الأيام المباركة حتى نفوز برضا الله تعالى وبرحمته، التسامح والرفق مع الآخرين. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. ومنها أيضا صلة الرحم، فصلة الرحم تكون سببا في سعة الرزق والبركة في العمر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي الختام، ينبغي على المسلم أن يشكر الله تعالى على نعمه في هذه الأيام المباركة، وأن يظهر هذا الشكر بالقول والفعل، وبإبراز معالم السرور والطمأنينة والبهجة، ونشر الأنس والفرح، واختفاء الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ولا سيما عند ذبح الأضاحي في هذه الأيام. وإذا كان الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام قد ضرب لنا أروع الأمثلة في التضحية والاستجابة والانقياد والطاعة لأوامر الله، فعلينا أيضا أن نضحي بأوقاتنا وأفعالنا وأقوالنا، وأن نجعلها كلها طاعة واستجابة وخضوعا لله تبارك وتعالى. قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية، أعدها الزميل خالد قنديل، وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو العنيش عيش يتلو علينا ما يتيسر من سورة الممتحنة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

من آيات الله البينات تلا علينا القاري الشيخ أبو لنين شعيش عما تيسر من سورة الممتحنة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

العيد جاء فمرحبا يا عيد، فلأنت فجر للحياة جديد. فيك الفقير ينال كل مودة، وابن السبيل مكرم وسعيد. وتواصل الأرحام فيك مزية، وتلألؤ الأنوار فيك مزيد. أوصى رسول الله فيك وصية بالبائسين، فبرهم محمود. زوروا اليتيم وخففوا آلامه، راعي اليتيم مقرب مسعود. وصلوا ذوي الأرحام واعفوا واصفحوا وتراحموا كي تسعدوا وتسودوا. هذا هو العيد السعيد، تراحم ومودة وسعادة وحدود.

19 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ محمود خليل الحصري يؤذن بصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. هكذا يا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمود خليل الحصري. يؤذن بصلاة الفجر غد في 4:13، وتشرق الشمس على القاهرة بكل خير إن شاء الله تعالى في 5:56. أما صلاة العيد فيحين موعدها بإذن الله تعالى في 6:21. كل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ الشحات محمد أنور يتلو علينا على مدى ربع الساعة ما يتيسر من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ شحات محمد أنور ما تيسر من سورة الحج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا الثاني مع سورة العنكبوت في هذا اللقاء اليومي المتجدد، المصحف المعلم. هذا اللقاء الذي نلتف فيه دائما حول القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: وتلاوة هذه الحلقة أخي المستمع تبدأ من الآية الثامنة من هذه السورة الكريمة.
2: سورة العنكبوت سورة مكية، آياتها 69، وترتيبها في المصحف الشريف 29.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.
5: ووصينا

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المسلمون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 13 من سورة العنكبوت.
2: إخوة الإيمان، وإليكم معاني بعض الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
1: ووصينا الإنسان،
2: أمرناه
1: حسنا
2: برا بهما وعطفا عليهما،
1: فتنة الناس
2: ما يصيبه من أذاهم وعذابهم،
1: خطاياكم
2: أوزاركم
1: أثقالهم
2: خطاياهم الفادحة،
1: يفترون
2: يختلقونه من الأباطيل والأكاذيب.
1: أيها الإخوة المسلمون، ونجمل مع حضراتكم الحالات الثلاثة التي نرقق فيها حرف الراء.
2: الحالة الأولى إذا كانت الراء مكسورة، سواء كانت هذه الراء في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها،
1: وذلك مثل كلمة رزقا، وكلمة الرقاب، وكلمة أرنا.
2: فالراء في هذه الحالة مكسورة، وإذا جاءت الراء مكسورة فيجب أن ترقق. أما الحالة الثانية وهي إذا كان قبل الراء حرف لين، مثل
1: قدير، خبير، بصير،
2: فنجد أن حرف الراء في الكلمات الثلاثة السابقة جاء قبلها حرف من حروف اللين وهو حرف الياء.
1: ونلاحظ أخي المسلم في هذه القاعدة أن حرف الراء يرقق حينما يأتي قبله حرف اللين أثناء الوقف فقط.
2: فإذا وصلنا هذه الكلمات بكلمات وراءها فيجب أن نفخم هذه الراء.
1: والحالة الثالثة لترقيق الراء إذا كانت هذه الراء ساكنة وكان ما قبلها كسر أصلي وليس بعده حرف استعلاء، مثل كلمة أنذرهم، وكلمة فرعون، وكلمة مرية.
2: فمثلا كلمة مثل كلمة فرعون نجد الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي وهو حرف الفاء المكسور وبعد

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما المراد ببهيمة الأنعام؟ كما في قوله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. الأنعام جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت نعما لأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهي التي تكون هديا في الحج لمن يجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد كحال القارن، أو في إحرامين بينهما تحلل في أشهر الحج كما في حال المتمتع. وخص بهيمة الأنعام لأن البهيمة من غير الأنعام لا يحل ذبحها وأكلها كالخيل والبغال والحمير، فالبهيمة من الأنعام هي التي يجوز أن تذبح في المناسك، وأفضل الهدي الإبل. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الذبائح ليست من خصائص هذه الأمة، بل كانت لكل أمة، وعلى أن الأضاحي لم تزل من الأنعام حتى يوم القيامة. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، من تسجيلات فضيلة الإمام الأكبر الراحل الشيخ محمود شلتوت، نستمع إلى هذه الكلمة تحت عنوان عرفات مواقف وذكريات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدرون أية ليلة ليلتنا هذه؟ إنها الليلة التي ينزل فيها حجاج بيت الله من عرفات إلى المشعر الحرام. إنها ليلة العيد الأكبر، عيد الأضحية والفداء. وإذن فهي ليلة ذات يوم مضى له عند الله مكانته، وله في نفوس الحجاج روحانيته، وله في تاريخه الماضي أعظم النعم الإلهية التي ستظل بروعتها وآثارها ماثلة في قلوب المؤمنين بالله، تقودهم إلى الخير والفضيلة وإلى المجد والعظمة إلى يوم الدين إن شاء الله. هي ليلة ذات يوم مقبل له كذلك من تشريعاته المتكررة بتكرر الأعوام، ومن أحداثه الماضية في جو رسالات الله، ما يشق للمؤمنين طريق القوة والمجد والعزة والسلطان، ويغرس في نفوسهم مبدأ التضحية في سبيل الحق والتمسك به. وهي كذلك باعتبار ما شرع فيها ذات شأن روحي، فيه توثيق علاقة المؤمنين بربهم وإيثاره بالذكر والشكر على الآباء والأجداد. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر

0: حرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أما يومها الماضي فهو يوم عرفة، وفيه يقف حجاج بيت الله وقد تجردوا من الدنيا وزخرفها، وخلعوا أسواب الزينة والطرف، ورجعوا بأبدانهم في أغطيتها إلى عهدها الأول أو إلى مصيرها الأخير. يقفون هكذا في عرفات برؤوس حاسرة وقلوب مملوءة بالخشية ووجوه شاخصة بالدراعة وأيد مرفوعة بالرجاء وألسنة مشغولة بالدعاء وآمال صادقة في أرحم الراحمين. وهناك تطوى أمام روحانيتهم حدود الزمن، فيلتقي الماضي بالحاضر وتأخذ بهم آذان القلوب نحو الاستماع إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وهو يلقي على الرعيل الأول والسلف السابق خطبة وداعه التي توج بها بلاغه لشرع الله ودينه، وأبرز لهم فيها أهم المبادئ التي جاء بها لخير الناس أجمعين. أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ألا إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. أيها الناس إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. وهكذا يحضر لديهم ذلك الماضي المجيد، ويسمعهم وهم بين الصخور والجبال صوت الرسول المسجل على صفحات الخلود يدوي بهذه الخطبة الجامعة، خطبة المبادئ الإلهية التي ترسم للإنسانية طريق الحياة الفاضلة، طريق العزة التي لا يلحقها ذل، والقوة التي لا يلحقها ضعف، والسلطان الذي لا يعرفه الوهن. ثم لا يكادون يرجعون إلى حاضرهم حتى يعاودهم الماضي فيسمعهم سورة الرسول مرة أخرى، وهو يتلو عليهم ما أنزل الله عليه في موقف نفسه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتأخذ بهم عزة الماضي إلى سعادة الحاضر، فيعقدون عليها القلوب ويهتفون من الأعماق: الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهكذا يقضون يوم عرفة بين الضراعة الحاضرة وتذكر النعمة الماضية، ثم يفيضون من عرفات إلى المزدلفة فتطمئن قلوبهم بذكر الله عند المشعر الحرام. فإذا ما أشرقت عليهم شمس اليوم التالي استقبلوا وهم في منن لونا آخر، هو كذلك مزيج من ذكريات المجد ومن التشريع الدائم المتكرر. وأول ما يطالعهم من ذلك وهم يرمون جمرة العقبة ذكرى بيعة الحلف والمناصرة التي توثقت عرها بين النبي محمد عليه السلام ورجال المدينة من الأوس والخزرج الذين عاهدوا الله على أن يبذلوا مهجهم دون الرسول، وكانت هذه البيعة أول حجر وضعه النبي قبل الهجرة في بناء الدولة الإسلامية، وبها تهيأت له ولأصحابه ظروف الهجرة، وبها التقى المهاجرون والأنصار في المدينة وتآخوا في الله، وبهذا التآخي الذي أسس على الإيثار والتقوى جاءهم نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وتمت كلمة ربك للمؤمنين. وليس الحج عبادة فردية حاضرة، وإنما هو عبادة جماعية تصعد فيها النفوس إلى الخالق العظيم، فتتوثق العلاقات وتتلاقى القلوب وتسبح الأرواح مجتمعة في أحداث هذه الأماكن، ثم تعود من كل هذا مؤمنة بالخير، باذلة كل ما تستطيع في سبيل إعلاء الحق وتمص معالم الباطل. هذا هو الحج، فهنيئا لمن حج وأدرك حقيقة الحج، وهنيئا لمن ضحى وأدرك حقيقة التضحية. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: من تسجيلات فضيلة الإمام الأكبر الراحل الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى، استمعنا إلى كلمة تحت عنوان عرفات مواقف وذكريات. ساعتنا الآن 10:01.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفاض حجاج بيت الله الحرام من عرفة بعد غروب الشمس إلى المزدلفة، بعد أن فازوا بمغفرة الذنوب في يوم يباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفة. وقد روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من تسجيلات فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهي تدور حول خواطره الإيمانية حول آيات مما تيسر من سورة البقرة من الآية 98 بعد 100 وحتى الآية 200 من سورة البقرة.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا. شوف كلمة بقى من ربكم. هناك أشياء ضرورية للحجيج لو لم يوجد فيه أناس يحملوها. طيب لو ما كناش مثلا ناكل عيش ازاي، نجيب مثلا المية بالصفايح ازاي، ناخد نشرب واكل فاكهة ازاي، نركب ازاي، لازم تذهب أناس وحظها ايه؟ العمل ده. عشان مين؟ عشان تخدم الحجاج. ومن العجيب أن الذين كانوا يقومون بخدمة الحجاج يرخص الله لهم في الحج فيجعلهم ينفرون قبل غيره. ليه؟ لأن دي مصلحة ضرورية. فهب أن الناس جميعا امتنعوا، من الذي يقوم بمصالح الناس؟ فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول: شوف ليس عليكم جناح، لا إثم عليكم ولا حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم، أن تتطلبوا في الحج وهو نسك عبادي. ما فيش عليكم جناح إن إيه؟ إن ابتغيتم يعني اللي بيطلع عشان زي ما بيقولوا بيتاجر بسبحه،
5: كان زمان يقولوا فيه حاج وفيه داج،
6: يعني فيه بالحاء وفيه بالايه
5: بالدال. اللي بالدال ده اللي رايح يتاجر بس، نقول له لا لا ما فيش مانع برضو يروح يحج وايه. ليه؟ لانه سيؤثر امرا للحجيج، فان منعناه يبقى معناه من الذي يقوم بامر الحجيج، يبقى ما يمكنش ابدا. ليس عليكم جناح ان تبتغوا، اي ان تطلبوا في الحج وان كان نسكا المقصود به الحق سبحانه وتعالى فضلا، معلش رزقا. شوف الدقه، لان في الايه التي قبلها قال اوعوا تروحوا الا ومعاكم زادكم. اذا انت لا تريد زادا بعملك ده، مش عايز يعني ما تروحش وتقول انا هتاجر واكل من تجارتي، تبقى مستعد وبعدين تجيب اللي تجيبه يبقى فضل
7: من الله،
5: يبقى فضل امر ايه؟ امر زائد. ليه بقى؟ الحق سبحانه وتعالى يريد منك ان لا يكون في عملك المباح لك بنفي الجناح عنه استغلال. انت عندك الاكل وعندك الشرب وعندك كل حاجه، فيكفيك ان ايه انك انت تاخد الشيء الايه المعقول، اذا فسماه ايه فضل، يعني ايه امر ايه زائد عن الحاجه. ليه زائد عن الحاجه؟ لانه في الايه اللي قبلها قال روح بزادك، في الايه اللي قبلها قال روح بزادك. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا. شوف كلمه بقى من ربكم، كل ابتغاء الرزق وابتغاء الفضل لا بد ان لا يغيب عن ذهن مبتغي الفضل ان كله من الله. اياك ان تقول قوه اسباب، اياك ان تقول نصاحه، اياك ان تقول احتياط، اياك تقولش ما فيش حاجه من دي، كلها من مين؟
8: الله.
5: وفضلا من ربكم، ولا ضرر عليك ان تبتغي الفضل من الرب، لانه هو اللي خالق هو اللي مربي واحنا مطلوبين منه ولا لا؟ فما يبقاش في غضاضه ابدا انك انت تطلب الفضل من مين؟
8: الله.
5: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا، فضلا من ربكم. فاذا افضتم من عرفات، ساعة ما يقول لك أفضتم أفاض، أنت حين تملأ كأسا، ساعة يمتلئ الكأس إلى حافته يفيض الزائد على جوانبه، مش كده؟ إذن فالفائض معناه إيه؟ فاض يعني إيه؟ شيء افترق عن الموجود للزيادة، شيء افترق عن الموجود للزيادة. كلمة فإذا أفضتم من عرفات تدل على أن الله حكم أن عرفات ستمتلئ امتلاء كل اللي يخرج منها كأنه فائض عن الله.
8: الله.
5: وهذا حكم من الله في الحج، وأنت إذا ما شهدت المشهد كتبه الله لكم جميعا إن شاء الله سترى هذه المسألة كأن إناء قد امتلأ وذلك يفيض على، لا تدري دول جايين منين. نعم. ويسمون الجماعة حين تمشي، إذا مثلا نظرت إلى المطاف من الدور الثاني مثلا، الانفصالات اللي بين الأجرام الأشخاص تذوب، ويخيل إليك أن الكتلة ماشية، ما تشوفش. وكذلك إذا فاضت الوديان من عرفات يخيل لك إن ما فيش فارق بين الإيه بين الناس وبعضها، ما تعرفش تميز الإيه كأنها إيه. ولذلك يقول لك سالت عليه شعاب الحي، سالت يبقى كأنها إيه، كأنها إيه، كأنها سلم إيه، سالت عليه شعاب الحي حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير، جايين كده. وسالت بأعناق المطي الأباطح، كأنه سيل إيه، سيل ماشي، يعني ما تستطيعش إنك أنت تميز أبدا، تميز الأشخاص. الإفاضة أهو، الإفاضة من عرفات بهذا الإيه، ساعة ما تشوف وقت الإفاضة تبص تلاقي كيف الناس الذين يخرجون من عرفات إلى مزدلفة دول كانوا فين، كانوا فين؟ تبقى راكب وتشوف الوديان السائر
6: زي السيل كده ماشي، لا تستطيع أن تفرق شخصا من إيه؟ من شخص من كتلة واحدة كده. فإذا أفضتم من عرفات هيجي هنا إفاضتين، إفاضة من عرفات ثم يأتي في الآية التي بعدها فيقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ففيه إيه؟ إفاضتين اتنين. الإفاضة الأولى من
7: عرفات.
6: من عرفات، مرة ننطقها عرفات ومرة ننطقها إيه؟
7: عرفات.
6: في هذه الآية فإذا أفضتم من إيه؟
7: عرفات.
6: وفي قول الرسول الحج عرفة، يبقى مرة نطقت إيه؟
7: عرفات.
6: ومرة نطقت إيه؟
7: عرفات.
6: طبعا عرفات تبقى جمع، وعرفة لوحظ فيها الإيه؟ إيه هي مأخوذة من إيه؟ أولا يجب أن نعلم أنها أصبحت علما على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجيج في التاسع من ايه؟ هذا هو الايه؟ علم. لا تظن انها جبل، فاذا سمعت جبل عرفات كما يقول الناس فافهم ان الجبل المنسوب الى عرفات مش هو عرفات، لا. ولذلك في ناس كتير يفهموا ان ما كانش يطلع الجبل اللي بيسموه جبل الرحمه اللي عند الصخرات التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ما حجش. نقول له لا، الحج وادي، والجبل ده اسمه في ريحه سميناه ايه؟ جبل ايه؟ جبل عرفه. يبقى الجبل منسوب لمين؟ مش مش مش مش عرفات هي الجبل، لا، الجبل منسوب لا عرفه اللي هو الايه؟ الوادي. الذين تكلموا عن أصل الاشتقاق، احنا قلنا ان هناك فارق بين الاسم يكون وصفا ثم يصير اسما، وبين ان يكون عالما من اول الامر. قلنا العالم من اول الامر، اذا سميت عالم من اول الامر لا ضرورة ان يكون فيه معنى اللفظ، وقلنا ان قد تسمي واحد شقي سعيد مش كده ولا لا، وتسمي زنجية تقول لها يا أمر تعال يا أمر روح يا أمر، مش انت حر ولا لا؟ انت حر، ده اسمه ايه؟ مش وصف، اسمه ايه؟ اسمه علم، اسم. الا ان الناس حين يسمون يتفاءلون بلمح الاصل، فاقولك انا حسميه سعد تفاؤلا ان يكون ايه؟
7: سعيد.
6: تفاؤلا ان يكون ايه؟
7: سعيد.
6: ولما تكون بنت مثلا زي ما بنقول زنجية ويسمها أمر يقولك حتى ولا الاسم، ادي لها الاسم وخلاص. ها مثلا الله، دي يبقى خد العلم وبيتفاءل، سميته فضل عشان تفاؤلا أن يكون إيه؟ يكون الفضل. العرب كانت لما تسمي برضو تسمي صقر تفاؤلا أن يكون أمام أعدائه كإيه؟ كخوف، كلب يعني عشان ما حدش يجي إيه؟ يجرؤ عليه. أسد يجيبوا ايه؟ مرة يعني عن على. ولذلك قيل لعربي انكم تحسنون اسماء عبيدكم، فيقولون سعيد وسعد وفضل واسماء العبيد حلوة، وتسيئون اسماء ابنائكم تسميه مرة وكلب وصخر قال نعم، لاننا نسمي ابناءنا لاعدائنا ونسمي عبيدنا لنا. فإذا كلمة عرفة يا ترى هي لها أصل، وبعد ذلك لمح ذلك الأصل ساعة التسمية، أو هي علم؟ هي الآن علم، علم على هذا الإيه؟ إنما سموها كده ليه؟ أيوة اللي بدهم يبحثوا عنه. عرفة مرة وعرفات. قال لك من مما قيل استئناسيات يعني من العلماء، يقول لك لأن آدم هبط في مكان وحواء في مكان وقعدوا ودوروا على بعض ما التقوش إلا في المكان ده، ما تعرفوا. يقول لك الله، طب ما كانوا بعض، إيه لازمة التشتيتة دي؟ ولا لأن الله يريد بهذه العملية، ده استئناس عقلي برضه، واحد آدم لوحده حواء لوحده، بعدين وجد نفسه في عالم وفي كون كده لوحده، بالله ما يشتقش ان حد بس يونسه يكون وياه. يبقى اذا لقائهم يكون عن اشتياق وحاجه، لو كانوا فضلوا مع بعض كده يمكن كانوا عاديه، انما لازم يدوخوا شوي عشان لما يلتقم يبقى ربنا حقق لهم ايه؟ حاجه كده
5: خلاص ويمسكوا ببعض. إذا بيريد الله أن يجعل بينهم إيه؟ المودة والرحمة والألفة والسكن. يبقى لازم يدوخوا الأول ما يبقوش يطلعوا يا بعض كده ويلاقوا نفسهم مع بعض تبقى الحكاية رتيبة كده. لا لازم إيه؟ يدوخوا
8: بعض.
5: خلاص؟
9: لقول.
5: القول الثاني إن مثلا سيدنا آدم قالت له الملائكة وهو في ذلك المكان اعرف بقى ذنبك وتب إلى ربك، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يبقى عرف زلته وعرف كيف يتوب مثلا. أو حينما أراد الله أن يعلم إبراهيم اللي هو الأصل في عملية الإيه؟ عملية الحج هذا المكان. أنتم تعلمون أن إبراهيم رأى في الرؤيا أن يذبح ابنه، وكونها في الرؤيا ويذبح ابنه دي عملية شقة من ثلاث وجوه. المشقة الأولى أنها رؤيا مش وحي صريح. المشقة الثانية إن ابنه اللي ما عندوش غيره. المشقة الثالثة إن هو اللي يذبحه. يا ريته قال له حد يذبحه ولا حموته ولا بتاع، إنما هو اللي يذبحه. مسألة دي صعبة ولا لا؟ ثلاث مراحل. ثلاث. فليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أب الأنبياء بيسر وسهولة. يبقى لازم يعني برضو يقعد إيه؟ يقول ده رؤية. طب يا ترى الرؤية دي إيه يعني؟ ولذلك يسموه يوم التروية. وبعدين تأكد عنده أن رؤية الأنبياء حق ولا فيش فايدة، يبقى عرف أنها حق من هذه المسألة. خلاص انتهت المسألة. يبقى عرف انها ايه؟ انها حق. او انه حينما جاءت له الرؤيا بذبح ولده، طبعا الشيطان لا يدع مثل هذه الفرصة تمر. لازم يدخل علشان يعمل ايه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فاول ما شاه قاله رجموا بالحصى سبع مرات في الجمرة الأولى، وبعدين سبع عنه، وبعدين قالوا في المرة الايه برضو رجمه، وبرضو قالوا في الايه في المرة الثالثة فايه فرجمه. لما رجمه ما جاش له أنجلي مخافة أن يلاحقه، ولذلك المزدلفة يعني ازدلف أسرع. مزدلفة يعني ايه؟ ويسموها زي المجاز يعني اجتزها بدو. ويبقى عرف المسألة عند عرفة. أو أن جبريل مثلا كان يعلمه المناسك يقول له عرفت فيقول له إيه عرفت. أو أن الإنسان يعرف فيه ربه في آخر ما شرع له من أركان. ومش أنا اللي عرفت وإنت اللي عرفت. كلنا يبقى عرف وعرف وعرف وعرف وعرف، تبقى إيه؟ تبقى كلها عبودية مشتركة لله. عبودية مشتركة لله.
9: الله يرضى عليك.
5: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هو في مزدلفة. اذكروا الله معناها اذكروا الله لأن رحلة وشقة وربنا يسرها لكم وكده جابكم على الإيمان وجيتوا في ساحة ربكم ورجعتم مغفور لكم. مسألة يعني مسألة مش سهلة. يبقى دي لازم يذكر فيها مين؟
10: الله.
5: يذكر فيها الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم لأن هدايته لكم وتعلمكم أكثر طريق يوصل إلى الخير تحية من الله لخلقه. والتحية يجب أن تؤدى ويرد عليها. فكما هداكم اذكروه وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لأنهم طالما حجوا كثيرا وكانوا يحجون في الجاهلية، فانتم كنتم بتحجوا الاول بضلال والان بتحجوا بايه؟ وتحجوا بهدى كما هداكم. ثم افيضوا من حيث. كلمة ثم دي
6: تدل على أنه لا بد من الوقوف أو المبيت في مزدلفة، لأن ثم تدل على الإيه؟ إحنا قلنا أن حروف العطف إن كانت الواو تبقى مطلق جمع، لا هذا قبل هذا ولا معه ولا إيه ولا بعده، المهم أن أشترك في الحكم. جاء زيد وعمر، المهم أنهما اشتركا في المجيء، جموا يا بعض يصح، جه ده قبل ده يصح، جه التاني قبل التاني يصح، المهم انهم اشتركوا في ايه. ولذلك ساعة تسمعون الواو لمطلق الجمع اي بلا معية ولا بعدية ولا قبلية، لكن الفاء يبقى لازم بعدها، التاني بعد الاول. جاء زيد فعمر، يبقى منعت المعية ما جاش وياه، ومنعت القبلية ما جاش قبله، يبقى لازم يوجد بعده، بس جه بعده مباشرة. فإن جاءت ثم برضه منعت المعية ما جوش ويا بعض، جاء زيد ثم عمرو، منعت المعية ومنعت القبلية وأكدت الإيه؟ البعدية، بس بعدية بإيه؟ ببطء. ولذلك يقول لك ثم للتعقيب على طول يعني، وديك للتراخي. ولذلك ان شئت بقى انك انت تضبطها كده يقول ايه، اماته فاقبره، اماته فايه، ثم اذا شاء انشره يوم القيامه. يبقى في فتره ولا لا؟ اهي كلمه ثم افيضه يدل على حجه لمن قال اننا لازم نقعد فين، اننا لازم نقعد في المزدلفه. ثم افيضه من حيث افاض الناس، من حيث أفاض الناس. قال لك هذه نزلت لأن قريشا كانت ترى نفسها أهل الحرم، فلا يطالبون أبدا بما يطالب به سائر الناس، ولذلك لا يذهبون مع الناس إلى عرفات. قال دول لأنهم يعني والله يريد بالحج تسوية، يريد بالحج إيه؟ التسوية. ولذلك النبي خطب فيها كلكم لآدم، وآدم إيه؟ من تراب، وأكرمكم عند الله إيه؟ خاكم. فلا بد أن ينسخ الأفيض من حيث أفاض الناس، يعني لا تميز لكم، لا تفرقة، لا تميز لكم من حيث أفاض الناس. بعضهم يقول لك الناس يعني من حيث أفاض إبراهيم، لأن الحج ده كله رسوم مين؟ سيدنا إبراهيم. فبقول لك الناس وإن كانت جمعا إلا أن المراد بها مين؟ إبراهيم. وقد مر أن قلنا إن الله وصف إبراهيم بأنه أمة، إبراهيم بأنه إيه؟ أمة. وكلمة الناس تطلق عادة على الإنسان الذي يجمع خصائص، ولذلك هنا يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم للناس الذين حسدوا أن يجيء الوحي إلى رسول الله، قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، هم الناس ده رسوله ده هو محمد بس، مش كده؟ أم يحسدون الإيه؟ طب ونعيم لما راح قال لهم إن الناس قد جمعوا إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس، ده واحد اللي قال كأنه بتنبيهه كأنه جمع كل خصال الخير في الناس.
8: الله يفتح عليك كمان وكمان.
6: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، كأن الحق سبحانه وتعالى بيقول يا بني آدم أنتم لا يمكن أن تراعوا حقوقي كما يجب أن تراعها، فلا بد أن يفلت منكم إيه؟ أشياء، وأنا أعلم ذلك لأني خالقكم، فاستغفروا عشان الاستغفار ده يجبر إيه؟ إن كان حصل شيء ولا حاجة يبقى. واستغفروا الله إن الله غفور إيه؟ رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، احنا كنا زمان قلنا قضى تأتي بمعاني متعددة، تأتي بمعاني متعددة، العمدة في هذه المعاني فصل الأمر بحكمة، فصل الأمر بحكمة. قد يفصل الأمر بحكمة لأنه فرغ منه أداء، فإذا قضيتم مناسككم يعني فرغتم منها. أدي واحدة. وقد يكون لأنها فصلت الأمر بخبر يقين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقد يكون قضى بمعنى الحكم اللازم كما تقول قضى الإيه؟ قضى القاضي. إذن فكلها تدور حول معنى إيه؟ فصل بحكمة. فإذا قضيتم فرغتم من مناسككم، المناسك هي الأماكن لعبادة ما، فعرفات مكان للموقف، ومزدلفة مكان للمشعر الحرام تبات فيه وتقعد فيه، ومنا منسك لإيه؟ للمبيت فيه. إذن كل مكان فيه عبادة يسمى إيه؟ يبقى المنسك يطلق ويراد به المكان الذي تحدث فيه إيه؟ فيه عبادة. زي المشاعر كمان. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. شوف، لا يزال ذكر الله دائما إيه؟ كأنك حين توفق إلى أداء شيء إياك أن تختار، واذكر الذي وفقك. اذكر أولا الذي شرع لك، ثم اذكر الذي وفقك وأعانك. والذكر معناه توجيه الفكر إلى شيء غير موجود ساعة تأتي به. ولا يمكن أن يذكر الإنسان من أحداث الماضي إلا الحدث الذي له الأثر النافع فيه، وعلى مقدار الأثر النافع يكون الذكر. كانوا قديما يطعمون الطعام، فالذي يطعم الطعام يؤدي مهمة في مثل هذه البلاد، في مثل هذه البلاد المتبدية يؤدي مهمة عظيمة. وكان من المبالغة في الجفنات أن بعضهم كالمطعم بن عدي مثلا كانت له جفنة يحكي رسول الله أنه كان يستظل بها ساعة الهجير، يعني إيه؟ وعاء يستظل به ساعة الهجير. شوف ارتفاع الجفنة دي تبقى ايه. ويحملون الحمالات، بمعنى انه اذا قامت قبيلة على قبيلة وقتلت منها خلقا كثير، يتطوع الواحد منهم ذو الحسب وذو المروءة وذو الشهامة والنجلة، فيحمل كل هذه الآثار في ماله. والديات، قاتل قتل قتيلا ولا يقدر على أن يعطي يده، يتطوع رجل من أهل النجدة والشهامة ليدفع دية القتيل ويحقن الدماء. كل ذلك كان من المفاخر. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يردهم في كل شيء إلى ذاته. أنتم تذكرون آباءكم لماذا؟ لأنهم كانوا يفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا. وآباؤكم يفتخرون بمن؟ بآبائهم. انقلوها وسلسلوها إلى أب ليس له أب، فحين تنقلونها إلى أب ليس له أب لا يجد إلا الله يذكره، فيش غير كده. إذن فكل ما يجري من خير على يد الآباء مرده أيضا إلى الله. فأنتم إن ذكرتم آباءكم لما قدموه من خير فاذكروا من أمدهم بذلك الخير، وهو يريد منهم أن يذكروا الله كذكرهم لآبائهم، أو أشد ذكرى. لماذا؟ لأننا قلنا أن مرد ذكر الآباء إلى ما أنعم الرب. فإذا كان كل واحد يستحق من الذكر على مقدار ما قدم من الخير فلن تجد الخير إلا لله. إذن لا بد أن يكون. وأيضا فإن التفاخر بالآباء يريد أن ينهيه الإسلام. لماذا؟ ليجعل الفخر ذاتيا في نفس المؤمن، مش فخر تبعي. ولذلك
5: يقولون في أمثال هؤلاء أنهم عظاميون، عظاميون يعني منسوبون إلى العظام، مجدهم في العظام التي في القبور، والله يريدنا ذاتيين في مفاخرنا. يعني أنا أفخر بما فعلت، ما أفخرش بما فعل أبي، أبوك أفضى إلى ما قدم، ويريد من الإنسان أن يأخذ له ذاتية إيمانية تكليفية. إن افتخر يبقى يفتخر بإيه؟ يفتخر بنفسه. ولذلك يقول لك ولا تكونوا عظاميين، مفخرة ماضيهم عامر في حاضر خريبي. ولا تكونوا إيه؟ عظاميين، مفخرة ماضيهم عامر في حاضر غريب. لا ينفع الحسب الموروث من قدم إلا ذوي همة غاروا على الحسب.
6: الله.
5: والعود من مثمر إن لم يلد ثمرا عدوه مهما سما أصلا من الحطب.
6: الله.
5: إيه حطب ما دام ما فيش فيه ثمرة، ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه. فالحق يريد أن ينبه في المؤمن ذاتية تفعل، مش ذاتية تفتخر بأن كان وكان، لا، كل واحد يقدم. ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ها أنا إيه ذا. ولذلك بعض الناس لما كانوا يجوا يفتخروا عن بعض يقول له يا أخي أنت تفتخر علي بماذا؟ يقول أنا أفتخر عليك بآبائي وأجدادي. يقول له يا أخي اذكر جيدا أن مجد آبائك انتهى بك ومجد آبائي بدأ به.
6: الله الله
5: الله. ولماذا لا أجعل آبائي يكون لهم الفخر بأنهم أنجبوني؟ لماذا يكون الفخر بتاعي منهم لي، ولماذا لا يكون الفخر بتاعهم أنهم أنجبوني أنا؟ ولذلك لما قالوا أبو الصقر من شيبان، أبو الصقر ده واحد كان له يعني مرؤات كتيرة والشعراء بتمدحه، قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبانه.
6: الله.
5: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبانه. وكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. من هي اللي اعتلفوا؟ فانتوا تجيبوا لي ذكر ابائكم لا انا عايز انت، انا عايز ايه انتوا. وما دام انتوا بقى تقوموا تلتحموا بمن يعطيكم المدد لتكونوا شيئا في الوجود، ومش شيء محدود في انه يطعم طعام ويحمل حمالات ويؤدي ديات. لا، دي رساله الانسانيه العالميه، رسالة الإنسانية العالمية في العالم كله، مش في بقعة قد إيه، مش في بقعة قد كده. اذكروا الله كذكركم آباءكم أو إيه
6: أشد
5: ذكرى، لأن ذكركم لله سيعطيكم منه المدد ويعطيكم منه المعونة لتكونوا أهلا لقيادة حركة الحياة في الأرض، فتوطدوا فيها الأمن، توطدوا فيها السلام، توطدوا فيها الرحمة، توطدوا فيها العدل. هذا يبقى الكلام الإيه اللي يحصل به الإيه الفخر، كذكركم آباءكم أو أشد إيه ذكرا. وبعد ذلك يلفتنا الحق فيما يأتي إلى أن الإنسان إذا ما قضى المناسك كان أهلا لأن يضرع إلى الله ويسأل الله بما يحب أن يسأله. والسؤال لله يختلف باختلاف همة السائلين. كانوا لا يسألون الله إلا يا رب أعطني إبلا، يا رب أعطني غنما، يا رب أعطني بقرا، يا رب أعطني حائطا وبستانا، يا رب أعطني كما أعطيت أبي. ما فيش في بالهم إلا الأمور الإيه المادية. بقول إيه، ارتقوا بمسألتكم لله، صعدوا سؤالكم لله إلى شيء أخلد وشيء أبقى وشيء إيه؟
6: أنفع.
5: والمزية الإيمانية تأتي في هذه، إذا كنتم ستسألون الله هذه المسألة يبقى ما الذي جعل هناك فارق بينكم وبين أهل الجاهلية؟ إذن فقول الله، ومنهم من يقول إيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني حين يؤدي مناسكه لله
9: يجد نفسه أهلا لأن يسأل الله. وما دمت قد وجدت نفسك أهلا لأن تسأل الله فاسأل الله بإيه؟ صعد المسألة بقى، لأن الإنسان يصعد حاجته من المسؤول على مقدار همة المسؤول. تروح لواحد تسأله تقول لي اديني مثلا 10 ساعة مثلا، اديني، وواحد تاني تقول له اديني جنيه، واحد تاني اذا على قدر همة مين؟
10: المسؤول.
9: فاذا ما دام المسألة في موقف سؤال لله صعدوا مسألتكم لله، ولا تنحطوا الى المسألة الدنيوية الفانية البحتة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الايه؟ في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، انا عايز بس الدنيا، يبقى ملوش حظ في الايه؟ حظ في الآخرة. ويبقى ساقط الهمة ولا لا؟ لأنه طلب شيئا في الفانية، طلب شيئا في الفانية. ويريد الله أن يصعد همتنا الإيمانية. ومنهم من يقول إيه؟ ربنا هاتنا في الدنيا حسنة
10: وفي الآخرة حسنة.
9: ليه ما نسيناش الدنيا؟ لأنها هي المزرعة للآخرة. آتنا في الدنيا إيه؟ حسنة وفي الآخرة حسنة. الدنيا حسنة. العلماء حينما قالوا طب ما هي حسنة الدنيا، بعضهم ضيقها وقال المرأة الصالحة. طيب هي صحيح ما وفي الآخرة حسنة إلى الجنة. ومنهم من قال إن آتنا في الدنيا حسنة هو العلم، لأن عليه ينبني العمل. وفي الآخرة الحسنة المغفرة. كلهم متفقين على أن في الآخرة دي ما يؤدي إلى الجنة مغفرة ورحمة. كلهم متفقين، وما الخلاف في مين؟ في المسألة. طب ولماذا نضيق واسع؟ نقول آتنا في الدنيا حسنة، أي كل ما يحسن عندك يا رب لعبدك. كل ما يحسن عندك يا رب لعبدك. آتنا في الدنيا إيه؟ حسنة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. احنا قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى حين يمتن على عباده يمتن عليهم بمنة انه زحزحهم عن النار ويدخلهم الجنة، كأن مجرد الزحزحة عن النار نعيم. فاذا ما ادخلك الجنة تاني يبقى حاجتين اتنين. ولذلك قلنا وإن منكم إلا والدها، علشان يشوف النار كده ومشغول. يا سلام، كأن الإيمان أنجاني من هذه النار. تقول لما ترى النار وتشوف كده الهيبة بتاعتها المخيفة دي، تقول الإسلام حماني من هذه النار، ده نعمة كبيرة أوي. فتحمد الله على أنك إيه؟
10: فتحت من النار.
9: فإذا ما دخلت الجنة يبقى حمد إيه؟
10: تاني.
9: حمد تاني. يعني كنت تتمنى يبقى في أهل الأعراف، يعني لا هنا ولا هنا، مش كده؟ ولذلك يكون الحق فمن زحزح عن الإيه؟
10: النار
9: وادخل الجنة
10: فقد فاز.
9: وقنا عذاب الإيه؟ وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. نصيب يعني إيه؟ برضو نصيب يعني حظ. نصيب يعني حظ. ومما كسبوا يعني إيه؟ الأمر يقول، إحنا قلنا زمان إن فيه كسب وفيه اكتساب. فيه كسب، الاكتساب فيه افتعال، إنما الكسب أمر عادي. ولذلك تيجي في الاكتساب يبقى في الشر، كأن اللي بيعمل شر
10: بيتكلف.
9: نعم. إنما اللي بيعمل خير يبقى طبيعية، يبقى إيه؟
10: يبقى كسب،
9: يبقى طبيعي. مما كسبوا أي من من من استيفاء أعمالهم التي عملوها في الحج إحراما وتلبية وطوافا وسعيا وذهابا إلى ما منى وذهابا إلى عرفات وإفاضة إلى إيه؟ مختلفة، ورميا للجمار في منى وطواف إفاضة، كل هذه لهم نصيب مما إيه؟
10: كسب.
9: مما كسبوا. وبعد ذلك والله سريع الحساب. كلمة سريع الحساب حين تسمعها، السرعة هي أن يقل الزمن على الحدث. الزمن يبقى ايه؟ معنى اسرع فيه، اسرع فيه يعني ايه؟ يعني بدل ان تاخذ منك ساعة اسرع وخلها تاخد ايه؟ نصف. يبقى اذا كل حدث له زمن. الحدث حين يكون له زمن وتريد أن تقلل زمن الحدث ثم تسرع في العمل، بدل مثلا ما الخياط قاعد مثلا يعمل كده ويكلم له كلمة وياخد غرزة ويعمل له كده مش عارف ايه ويقعد له فيها نص يوم يقدر مثلا وينتهي. الله، اذا بيقلل ايه؟ تقليل الزمن يقتضي سرعة الحركة في الفعل، مش كده ولا ايه؟ تقليل الزمن يقتضي سرعة الحركة في الفعل، ذلك كله في الأفعال العلاجية. يعني ايه الأفعال العلاجية؟ التي تحتاج علاجا منك وعملا، تحتاج علاجا منك وعملا. لكن الذي يفعل بكن، بيفعل بعلاج ولا بكن؟ يبقى مش عايز زمن، يبقى سريع ولا لا؟ ما دام مش عايز زمن، ده انا ببقى سريع اقلل الزمن. يبقى سريع الحساب يعني ايه؟ يبقى عرفنا بقى ان كل حدث يريد ايه؟ زمن. عايز تسرع يعني تقلل ايه؟ زمن الحدث. ولا تقلل زمن الحدث بان تكون مسرعا الا اذا ايه؟ خفت ايدك في الحركة. وخفت ايدك في الحركة يقتضي ان دي عمل علاجي، عمل علاجي. العمل العلاجي دي معناه ان عضلك بيشتغل في العملية. لكن اذا كان العمل غير علاجي وليس الا كن، يبقى سريع ولا مش سريع؟ يبقى اسرع الحاسبين ولا لا؟ كلام عدم. طيب هو حيدي لكل واحد، يدي لكل واحد، يبقى كل واحد عايز سريع حساب ولا لا؟ ليه كل واحد؟ قال لك ايوه، لانه لا يشغله شأن عن شأن. هذا الفرق بين قدرة الواجب وقدرة الحادث. يعني قدرة الحادث اذا ما فعل العملية دي يبقى شغلته عن العملية دي، ما يمكنش يمسك عمليتين في وقت واحد، مش كده ولا لا؟ لكن اللي ما بيشغلوش فعل عن فعل، لان اللي يشغله فعل عن فعل يكون بيعمل عملية علاجية، مش كده؟ انما اللي بيعملوش عملية ايه؟ علاجية. طب نضرب ولله المثل الأعلى، هب ان في واحد قسطة في مكان ودخل له خمسة ستة، كل واحد عايز ايه؟ شغل من هم من جنس واحد، وهو مش ما بيعملش حاجة. جاب خمسة صناعية وقال له امسك دي امسك دي امسك دي امسك دي امسك دي، يبقى ده ساعات اشتغل بهذه ما عنده الشغلة في التانية، ما شغلوش شيء عن شيء، يوم ينهي العملية ويا بعضها ولا لا؟ فإذا كان لا يشغله شيء عن شيء يبقى الزمن ايه؟ ممحي. الزمن ايه؟ ممحي. ولذلك سئل الإمام علي إيه، كيف يحاسب الله الخلائق كلهم كده في لحظة واحدة؟ قال له شوف الرد البسيط، قال له انت بتعجب انه حاسبهم كده في ساعة واحدة كده في لحظة واحدة؟ قال كما يرزقهم في ساعة واحدة. الله، ايش الحكاية؟ هو بيطبخ لك ويجيب لك في ساعة، كما يرزق يحاسبهم في ساعة واحدة كما رزقهم ايه؟ في ساعة واحدة. ليه؟ لان الذي يحتاج الى الزمن هو مين؟ الامر العلاجي، والامر العلاجي يختلف بمهارة الفاعل. زمن يختلف بمين؟ احنا ضربنا زمان مثل، قلنا الانسان حين يتعلم مثلا صناعة الخياطة يجلس امام معلمه، فاول ما بيعلمه يعلمه كيف يلضم الايه؟ شوف بيقعد يلضم الابره قد ايه؟ يقعد يلضم الابره يجي كده فتنتني ما يحررش يحررها، يقول له يا ولد بل ريقه وابرم الفتنه، يبتدي يبرم ايده كده ويقول له حط الابره سم الخياط يعني الفتحه دي على صباعي عشان يقوم بعدين بالمران على طول، وهو قاعد بيكلمك كده تلفيه ترى عمل كده والفتلان عادت ومش عارف انتهت المساله. اذا فالزمن فكل فعل يحتاج لزمنه، والزمن السرعه فيها ان تخف الحركه في الفعل، وخفه الحركه في الفعل تقتضي الايه؟ المهاره، وعلى مقدار المهاره تختلف ازمان الصانعين في صناعه. هذا كله في الامر العلاجي. اما الامر الذي يتاتى بلا علاج فسينعدم فيه الزمن لانه بكن، وما دام بكل فكن تتوجه للجميع. كن تتوجه للجميع وتنتهي الايه في المسألة. والله ايه
11: سريع الحساب.
9: والله سريع الحساب. واذكروا الله في ايام معدودة، اللي هي ايام ايه؟
11: تشريق.
9: تشريق. احنا بيبقى عندنا يوم التاسع نكون في ايه؟
11: عرفة.
9: في عرفة. وليلة العاشر نبيت في مزدلفة. ايام التشريق. سموا ايام التشريق دي تشريق. يعني ايه تشريق؟ دي مأخوذة من الشروق، والشروق نعلم انه خاص بالشمس. كانوا اذا ما ذبحوا ذبائحهم اخذوا اللحم وشرقوه، يعني عرضوه لمطلع الايه
11: الشمس،
9: يعني لون من الحفظ، لان المذبوح هيبقى اكثر من الايه من المأكول، فيشرقوه يقددوه علشان يبقوا بعدين ايه ياخدوا. اسمها ايام الايه
11: التشريق.
9: ايام التشريق. واذكروا الله في ايام معدودات. كلمة أيام تشعر بأنها فوق الاثنين. وبعد ذلك يقول الحق: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن إيه؟ لمن اتقى. قول الحق سبحانه وتعالى في أيام ثم يقول فمن تعجل في يومين يدل على إن كلمة أيام دي، لكن الحق سبحانه وتعالى جعل للقيام بالأكثر حكم الكل. يعني هم ثلاثة أيام، فإن أنت تعجلت في يومين يبقى ما فيش إثم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. بالله كان المعقول إنه يقول فمن تعجل فلا إثم عليه، إنما ومن تأخر يقول فلا إثم عليه. قال لك أصل المسألة مش مدد، المسألة استحضار. وقد تجلس الثلاث أيام وانت ما انتش مستحضر. ولذلك اشترط أن لمن اتقى: فإياكم أن تقارنوا الأشياء بأفعالها أو بمددها، إنما هي بإيه؟ بإخلاص النية والتقوى فيها. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحق سبحانه وتعالى يجيب كلمة تحشرون هنا مناسبة أو زحمة الحج، لأن كما حشركم قادر أن يحشركم وليس لكم اختيار. هنا اختيار، يعني تروح أو ما تروحش، ومع ذلك مع كونك فيه اختيار جيته في الحشر ده الكبير ده. يبقى اعرفوا أن الذي كلفكم أن تجيئوا وأنتم مختارون ومع ذلك جئتم واجتمعتم، هذا الاجتماع حتى إن قلت أفيدوا، يعني أنكم إيه أنكم كتير مش كده، وقدرت أحشركم الحشر مع اختياركم، يبقى لازم تخدم أنني قادر على أن أأتي بكم. يبقى إذن كلمة تحشرون هي لها معنى ولا لا؟ لا مناسبة أوي. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. سبحان الله. يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع قضية وجودية. هذه القضية الوجودية أن كل عمل له ظاهر وله باطن، ومن الجائز أن تتقن الظاهر وتدلس على الناس. أهو كل الناس لهم مع بعض ظاهر وباطن، يجب أن يجعل الناس يسيئون الظن في بعضهم. لازم كده، ما دام انت ليك ظاهر وباطن ابقى انا مغفل مش كده، والتاني مغفل وده مغفل، لان انا ما دام يبقى ليا باطن وانت لا تعرفه ابقى قدامك كده ضاحك، وانا ابقى قدامك معظم وانا محقر.

0: يبقى من مصلحتك بقى أن ترتبط أنت والناس جميعا إلى عالم بما عندي وبما عندك.
1: الله.
0: لازم كده. أمال بس أمال المسألة تنتهي إزاي؟ أمال إزاي تمشي بيه؟ إذا كنت أنت عندك شيء أنا لا أدري به، وأنا عندي شيء أنت لا تدري به، مصالحنا تمشي إزاي؟ يبقى من ضروريتنا اننا نكون مؤمنين بإله يطلع على سرائرنا جميعا، هو ده اللي يخلينا نلزم الادب بقى. ولذلك قال لك لئن عميت على قضاء الارض فلن تعمي على قضاء السماء.
2: الله.
0: يبقى اذا قضاء السماء وعلم الله بالغيب ده دي مسألة يجب اننا نحمد حمد عليها، لان هو اللي هيحمينا من بعض. خلاص. وستر غيبنا عن بعض نعمة يجب أن نشكره عليها، لأن النفوس كلها، فلو علمت ما في نفسي عليك في لحظة، يمكن اللي عندي في لحظة هينتهي، إن علمته في لحظة وجوده يمكن أنت ما تنهيش ويفضل رأيك فيها وحش، لكن هي عندي تمر وتنتهي المسألة. فلو اطلعنا على غيب بعضنا كانت المسألة إيه؟ لو تكاشفتم ما تدافنتم. لو تكاشفتم ما تد... وإن أردت أن تعلم ما عند غيرك فأبح لغيرك أن يعلم ما عندك. مش كده ولا لا؟ وما دام تبيح لغيرك أن يعلم ما عندك أنت ترضى؟ ليه بقى؟ شفت أي ليه بقى هنا الجواب؟ إذن من رحمة الله ومن أكبر نعمه على خلقه أن ستر غيب خلقه عن خلقه.
1: الله.
0: خلاص. ومن رحمته أن علم الجميع عشان يعمل إيه؟ يعمل التوازن في الكون. فبيقول لك اوعى بقى من الناس
3: من يعجبك قوله في الحياة،
0: ما هو مها مغفل بقى. مش كده ولا لأ؟ ولذلك الشاعر يصور لك الحكاية دي، يقول لك يا سلام على الذم بكنا مجمعين، وحالنا من الخوف حال المجمعين على الحمد. على الذم ايه؟ احفظوا البيت. على الذم بيتنا مجمعين. لو احنا كشفنا كده نقول ده كلنا ذم، انما كلنا مدحين. على الذم بيتنا ايه؟ وحالنا من الخوف حال المجمعين على الحمد. حال المجمعين على الحمد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يعجبك قوله، كأن الممنوع أن يعجبك القول. لا يعجبني القول بس في غير الحياة الدنيا، هو اللي عجبني قوله في الحياة الدنيا، إنما لو كان قول تاني كان يبقى كويس قوي. تقريبا إيه؟ يبقى القول الذي يعجب في الحياة فيما يتعلق بأمر الحياة ليضمن لنفسه الخير عند من يملك الخير. ليضمن لنفسه الخير عند من يملك الخير. وكفى الذي يسمع من مادح له مدحا، والمادح نفسه في قلب كرهنه، كفى ذلك شهادة تغفير للممدوح. لأن هو نفسه يقول ده غبي أو أديني بمدحه، وهو مصدق أنه بمدحه، وهو مصدق أنه بمدحه. فربنا بده ينبهنا أن الإنسان يكون إيه؟ يقص. واللي يجي في أمور الدنيا دي أتهمه على طول، لأن خير ما يعجب أنك أنت تديني في الأمر الباقي، أو تطلب مني ما يعينك على الأمر الباقي. يا تعطيني الأمر الباقي يا تطلب مني ما إيه؟ ما يعيني على الأمر الباقي. ولذلك لما الخليفة أرسل لسيدنا جعفر الصادق يقول له لماذا لا تغشانا؟ تغشانا يعني تيجي عندنا كما يغشانا الناس. الناس كلهم بإيه؟ يأتون عندنا. فكتب إليه يقول أما بعد، فليس عندي من الدنيا ما أخافك عليه، وليس عندك من الآخرة ما أرجوك له. سيبنا في إيه؟ سيبنا في حن. أنت عايز واحد بقى يقعد علشان يقعد بقى يعجبها ومش عارف إيه، وهو أول ناس رأيهم سيء فيكم اللي بيمدحوك دول.

0: عارفين. ومن الناس دي نزلت في الأخنس بن شريق ساعة ما يقابل النبي يا سلام، وقعد في الصف الأول، وبعدين حينما جاءت غزوة أحد انخزل بثلث القوم 300 واحد، وهم رايحين المعركة انخزل الأخنس بهم ورجع ولم يحارب في يوم واحد. ومن الناس من ولما تسمع كلام النبي يا سلام، ومن الناس من إيه يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في، يشهد الله. احنا قلنا ساعة ما تيجي الواحد يقول له لا انا عايز شهادة من الناس، وبتقوليش يشهد الله، لانك انت الذي تخبر ان الله شهد. وهل شهد الله ولا انت بتقول لي انت من عندك بتقول يشهد الله ان دي كذا؟ انت بتخبر ان ربنا شهد، هو شهد؟ لا، ده انت اللي بتقول انت كذاب في هذه، انت ايه كذاب في هذه، مفهوم؟ وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. ما تقولوليش الله يشهد، لان كلمه الله يشهد دي معنى اخبار منك بان الله يشهد لك وانت كاذب في هذه، وعايز تدخلها فيها لساعه ما يسمع كلمه الله يشهد دي، خلاص انت تقول لا يا اخو، ويشهد انه يقول يشهد الله انني بحبك، يشهد الله ان دي كذا، يشهد الله. ساعة ما تسمع واحد كده يقول له كده، يقول لا هذا اخبار منك بان الله يشهد، وانت قد تكذب في هذا الخبر. انا عندي يشهد اثنين وبلاش دي. ويشهد الله على ايه؟ على الله في قلبه وهو ألد الخصام. معنى ألد الخصام يعني الفاسق في معصيته، يقال فلان عنده لدد، عنده ايه؟ لدد، يعني فسق في ايه؟ في خصومته، جدل بالباطل، جدل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس عند الله الألد الخصم. الألد يعني إيه؟ الجدل بالباطل، اللي عنده إيه؟ حجة، اللي عنده قسوة في المعصية، قسوة في المعصية، يبقى عصو فيه إيه؟ فيه قسوة. ليه بقى وهو يبقى ألد الخصم؟ قال لك لأن الذي يجابهك بالأمر يجعلك تحت طلعه، أما الذي يدليك بغرور وبنفاق هو ده اللي عايز يخدعك. يبقى ده عنف في الخصومة، يبقى الخصم الواضح أحسن. ليه؟ لأنه مدام خصم واضح ستواجهه لكن إذا دخل علي بهذا يبقى إيه؟ يبقى قاسم في خصومته، لأنه يريد أن إيه؟ أن يخدعني وأن يبيت لي، وهو ألد الإيه؟ الخصام. وإذا تولى يعني يقول لك ما يعجبك، فإذا تولى عنك نقل المسألة إلى الحقيقة، أو وإذا تولى أمر شيء من الولاية، يعني في تولى من التولي وفي تولى من الولاية. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. سعى في الأرض ليفسد فيها، فكأن الأرض بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح، والفساد أمر طارئ من البشر. يعني لو تركنا كل شيء على منه عليه كده يبقى ماشي على. ولذلك قلنا زمان أن الفساد لم يطرأ إلا على أمر للإنسان فيه دخل. لماذا اشتكينا أزمة قوت ولم نشتكي أزمة هواء؟ لأنه ما فيش دخل من الإنسان ولا إيه؟ وبمقدار دخل الإنسان يقوم الفساد. إن تدخلنا شوية في المية برضو يجي منها فساد، مش كده ولا لا؟ صح. ما صلحناش المواسير كويس تيجي لنا الميه عكره تتكسر، مش عارف الايه تدخل. انما كان الاول بيروح يجيب من البير ولا ما فيش فيها حاجه ابدا، مش كده ولا لا؟ اذا على مقدار وجود الانسان في حركه الحياه ينشا ايه. ولذلك كان الانسان لابد له من منهج، غير الانسان ملوش منهج، غير الانسان مخلوق بالغريزه يؤدي مهمته فقط وتنتهي المساله.
1: مش كده ولا لا؟
0: يعني المطية مثلا لم تأتي يوما لتمتنع عن ركوبك عليها، امتنعت؟ طيب عندك ركوبة وحتعملها ركوبة لك تركبها وتجيب لها بردعة كويسة والجنب فضة وتعملها كده تروح بها البندر وتصبح الصبحية تقول لا بلاش ديا وحنشيلها سباخ، عصيت؟ ما عصيتش. خدتها تحلبها جائز، خدتها مثلا تعلقها في الساقية
2: جاي،
0: خدتها كده هو نجيب السكينة وتتبعها أبدا، مش منهج. ليه؟ لأنها محكومة بالغريزة التي تؤدي بها الحركة النافعة بدون اختيار منها. لكن الذي له اختيار يا لازم له منهج بقى، نقول له افعل دي ولا تفعلش دي، فإن استقام مع المنهج تفعل ولا تفعل يبقى زيها والأمور تبقى كويسة، إن لم يستقم تفسد الإيه؟ خد بالك بقى هي اللعطة دي جايه منين، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها، فكأن الافساد هو اللي عايز عمل. والى لقاء اخر ان شاء الله، إن شاء الله.
3: قدمنا لكم حلقة خاصة من تسجيلات فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وقد دارت هذه الحلقة حول خواطره الإيمانية حول آيات مما تيسر من سورة البقرة من الآية 98 بعد 100 وحتى الآية 125 من سورة البقرة. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى أمة الإسلام بالخير واليمن والبركات، وحتى نتقي بكم مع الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات سعيد مدبولي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 11:01. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 2 من صباح هذا اليوم الطيب المبارك، معكم خلالها من الهندسة الإذاعية زميل عبد الرحمن أحمد صالح، ومن أسرة المذيعين بهاء عبادة. نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات قرآنية مباركة. كل عام وأنتم بخير.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الإخوة المؤمنون، عرفات أرض مستوية مزروعة بالأشجار، تحيط بها سلسلة من الجبال، ولها حدود معلومة واضحة تقع على بعد حوالي 25 كيلومتر من المسجد الحرام، أي تقع في الحل. وعلى أرض عرفة يجتمع الحجيج في وقت واحد، سميت بعرفة لأسباب كثيرة، منها أن الناس يتعارفون عليها، ومنها أن جبريل عليه السلام عرف سيدنا إبراهيم عليه السلام المناسك فوقها، فكان يريه المشاهد فيقول له: أعرفت أعرفت، فيقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: عرفت عرفت. وقيل سميت عرفة لأن سيدنا آدم عليه السلام لما هبط من الجنة وكان من فراقه حواء ما كان، فلقيها في ذلك الموضع فعرفها وعرفته. وقيل لأنها بقعة مقدسة ومعظمة لما ينزل فيها من الرحمات والمغفرة وواسع فضل الله، فكأنها عرفت أي طيبت للحجيج.

أيها الأحبة الأكارم، من فضائل عرفة أنها الركن الركين في الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل يوم عرفة أن الدعاء فيه مستجاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. من فضائل يوم عرفة عموم المغفرة فيه للحجيج، فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام.

0: بحجي قد أعان وسدد.
1: أيها الإخوة المؤمنون، المتأمل لاجتماع الحجيج على عرفات الله في وقت واحد يستشعر تماسك الأمة، ولك أخي الكريم أن تتساءل عن السر وراء هذا الجمع بين جنسيات تباعدت وقوميات اختلفت وألسنة تباينت. إنه الإيمان الذي يؤلف بين القلوب الشاردة ويحرك القلوب الغافلة لتستجيب إلى خالقها. إنه الإيمان الذي تسقط أمامه كل الرايات الزائفة على أرض عرفة. نتعلم كيف تلتحم الأمة، فالكل في مكان واحد بنداء واحد لرب واحد في زي واحد، الجميع في تضرع وخشوع ورغبة وطمع في مغفرة الله وعفوه.

أيها الأحبة الأكارم، مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن ربا الجاهلية موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا، وإن أول ربا أبدأ به ربا عم العباس بن عبد المطلب، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات، منها 4 حرم، 3 متواليات، وواحد فرض، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها لكم. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي شرع الأعياد رحمة لعباده، وجعلها مواسم للفرح بطاعته، والتقرب إلى جنابه سبحانه. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، ها قد أشرقت ليلة العيد، وأشرق معها كل الخير في قلوب المؤمنين بالتكبير والتهليل، وارتفعت فيها الأصوات تعظيما لرب العالمين. الله أكبر، ما لب الحجيج في الميقات، وما سالت دموعهم في عرفات، وما وقفوا إلا وهم بين خوف ورجاء، يرجون رحمة رب الأرض والسماء. الله أكبر، ما تقرب العباد إلى ربهم بالأضاحي. الله أكبر، وقد خضعت النفوس قبل القرابين واستسلمت لرب العالمين. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

ها نحن إخوة الإيمان في ليلة عظيمة من ليالي العام، ليلة تتعالى فيها أصوات المكبرين، وتسيل فيها دموع العارفين، ليلة يعلن فيها أهل الأرض لربهم توحيدهم الخالص له سبحانه وتعالى، سبحانه لا شريك له، في مشهد إيماني مهيب يتصل فيه أهل الأرض بأهل السماء، وتتنزل فيه الرحمات على الطائعين والمستغفرين، ويباهي ربنا تبارك وتعالى بعباده ملائكته، ويقول لملائكته: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فاللهم اغفر لنا واغفر يا ربنا لموتانا وارحم موتى المسلمين. نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة أن تتجلى علينا بنورك وعطاياك، وأن تحفظنا وبلادنا من كل مكروه وسوء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن نبقى مع قرآن السهرة على مدى 42 دقيقة، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة مريم، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وبس.

One.

كذلك.

ما

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة من القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة مريم. غدا إن شاء الله تعالى وفي قرآن السهرة تلاوة مباركة من سورتي الرحمن والواقعة للقارئ الشيخ محمد رفعت. إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت منتصف ليل القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعن التابعي الكبير سيدنا أبي عبيد مولى الصحابي الكبير سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه شهد العيد مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد شرع الله تعالى للمسلمين عيدين، هما عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، وكل منهما تسبقه عبادة مهمة. فعيد الفطر المبارك تسبقه عبادة الصوم، فضلا عن زكاة الفطر وقيام الليل بصلاة التراويح. وبالنسبة لعيد الأضحى فتسبقه فريضة الحج، وكل مسلم يحرص على معرفة شعائر الله تعالى وعلى معرفة الضوابط والآداب والتشريعات المطلوبة في العيدين الفطر والأضحى. وقد ألقى هذا الأثر الضوء على بعض ما كان يفعله الخلفاء الراشدون، وخاصة سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وخلاصة ما ورد عنهم ما يلي: أولا، أن في العيدين تكون الصلاة أولا ثم تكون الخطبة بعد ذلك. ثانيا، أن صلاة العيدين لا أذان لها ولا إقامة. ثالثا، أن صلاة العيد لو وافقت الجمعة، أي لو كان يوم العيد في يوم جمعة، فمن صلى العيد في المسجد فلا يكون حضوره الجمعة واجبا، وخاصة إذا كان بعيد الإقامة عن المسجد، كما وضح ذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه في خطبته. ورابعا، أن عيد الفطر إنما هو عيد يفرح المسلمون فيه بعد صوم وقيام لمدة 30 يوما، فهي فرحة تغمر قلوب المسلمين، وخاصة بعدما وفقهم الله تعالى لطاعته وعبادته.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنها. بين سيدنا عمر رضي الله عنه في خطبته يوم العيد بعد الصلاة أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي الفطر والأضحى، لكن نتساءل عن آداب أخرى يوم العيد.
2: هناك آداب مهمة ذكر بعضها سيدنا سعيد ابن المسيب رضي الله عنه، حيث قال: سنة الفطر 3: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. فمن السنن المشي إلى المصلى، يعني إلى المكان الذي يصلي فيه المسلمون صلاة العيد. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وعدم الركوب عند ذهابه إلى مصلى العيد، مع الحرص على التبكير للجلوس في الصفوف الأولى لما لها من أفضلية، ولكي يتمكن المصلي من سماع الإمام، وليحرص كذلك على التكبير كما وضحنا في حلقة سابقة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، وأن يسمع نفسه ما دام ماشيا، فلا يكون التكبير سرا بل جهرا. وفيه أيضا من السنن الاغتسال قبل صلاة العيد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ثيابه، وكان يتطيب، وكان يحث الجميع على المشاركة في الخروج إلى مصلى العيد.
1: نتعرف أستاذنا الكريم إلى أهم المستحبات، ما يستحبه الشرع الحنيف يوم العيد.
2: المطلوب من المسلمين إظهار الفرحة والسعادة والسرور، فمن المهم أن يوسع المسلم على أهل بيته قدر وسعه وقدر استطاعته، ومن المهم كذلك صلة الأرحام وزيارة الأهل والأقارب والجيران وتهنئتهم، ومن المهم أن يفتح المسلم صفحة جديدة في العلاقات مع أقاربه وأهله وجيرانه. وفي هذا الإطار يفضل عدم الخروج إلى المقابر يوم العيد، لأن هذا يجدد الأحزان ويذكر بالأموات، وكل ذلك يتنافى مع البهجة والفرحة والسعادة المطلوبة يوم العيد.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعن التابعي الكبير سيدنا أبي عبيد مولى الصحابي الكبير سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أنه شهد العيد مع سيدنا عمر، فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول فضائل يوم عرفة تدور حلقة اليوم مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، على جميع حجاج بيت الله الحرام أن نتجه في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الوقوف بعرفات لمشاركة حجاج بيت الله الحرام الذين جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فيوم عرفة ويوم الحج الأكبر واليوم التهليل والتكبير والتحميد، يوم يتضرع فيه جميع حجاج بيت الله الحرام بعد أن ارتدى الجميع ملابس الإحرام وتجردوا من مظاهر الدنيا ووقفوا جميعا في مكان واحد مهللين مكبرين سائلين الله عز وجل أن يتقبل منهم الحج وألا يردهم خائبين. يوم عرفة يكفيه فخرا وشرفا أنه يوم الرحمة والمغفرة ويوم استجابة الدعاء، يوم تسكب فيه العبرات وتنزل فيه الرحمات، يوم يعتق الله فيه من الرقاب بعدد لم يشهده العالم قبل ذلك في أي يوم أبدا. هذا اليوم العظيم ويوم عرفة هو أفضل أيام العشر، وما أحوج المسلمين جميعا في شتى بقاع الأرض أن يخلصوا العمل لله عز وجل وأن يظهروا ندمهم على ما وقع منهم وأن يطهروا قلوبهم ويجعلوها خالصة لوجه الله عز وجل. جاء في سنة الترمذي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. هذا اليوم ويوم العتق من النار. جاء في صحيح مسلم عن الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم ملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، يا معشر ملائكتي أشهدكم أنني قد غفرت لهم جميعا. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هذا لكم ولمن يأتي من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: لقد طاب خير الله وكثر يا رسول الله.
2: شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
5: من تسجيلاتنا الخارجية،
4: برنامج يعده ويقدمه
6: عماد الدين عبد الخالق.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة من تسجيلاتنا الخارجية، التي نستمع في بدايتها إلى تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات لفضيلة القارئ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام، ولد الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام بمدينة شربين في محافظة الدقهلية عام 1943، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وتميز بأدائه وتلاوته، وتقدم للإذاعة المصرية، وتم اعتماده قارئا في الإذاعة عام 1992. وكان فضيلة الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام سفيرا للقرآن الكريم، حيث شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. توفي رحمه الله تعالى في 29 من شهر مايو عام 2001، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. نستمع إخوة الإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام من خلال نقل شعائر صلاة الفجر من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، يقدمها لنا الرائد الإذاعي الأستاذ أحمد عبد الظاهر.
8: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا الله يا الله، مبتلة ببسملات الفجر أوراق الشجر، طاف الأذان حولها فكبرت، وهلل الطير وسبح الزهر. الله يا الله يا الله، دمع الليالي في ابتهالات السحر مسافر ولم يزل. الله يا الله يا الله. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله تعالى تشرق عليه شمس الإسلام ويستظل بظل الهداية والإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من هذه الساحة المباركة الطيبة، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم وجه أبيه وصلى وسلم على جده عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، من مدينة القاهرة نحييكم إخوة الإيمان والإسلام. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب، فيقول: هل تعرفني؟ أنا صاحبك الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وكل تاجر من وراء تجارته، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يقال: اقرأ وارق في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. إخوة الإيمان والإسلام، ودائما وأبدا خير استهلال كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، آيات بينات من سورة الحج يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وَدَفَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من آيات الله البينات من سورة الحج لفضيلة القارئ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام. إخوتنا إخوة الإيمان، ونستمع في الجزء الثاني من البرنامج إلى تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ عبد الله طبل. ولد القارئ الشيخ عبد الله طبل في مركز ديارب نجم بمحافظة الشرقية في 20 أغسطس 1947، والتحق الشيخ بكتاب القرية وهو في سن 8، وحفظ القرآن الكريم خلال 3 أعوام. تميز الشيخ عبد الله طبل في تلاوة القرآن الكريم بعذوبة صوته وقوته. تقدم للاختبار في الإذاعة المصرية عام 1999 ونجح في الاختبار، وتم اعتماده قارئا بالإذاعة والتلفزيون المصري، ذاع صيته داخل مصر وخارجها، وكان مبعوثا من وزارة الأوقاف إلى العديد من دول العالم لإحياء ليالي شهر رمضان. توفي الشيخ عبد الله طبل في 31 مايو عام 2015 بعد حياة حافلة مع القرآن الكريم. فرحم الله تعالى الشيخ عبد الله طبل وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة جزاء ما قدم لكتاب الله تعالى. نستمع إخوة الإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من آيات الله البينات من سورة فصلت، سجلت لفضيلة الشيخ عبد الله طبل من خلال نقل شعائر صلاة الفجر للإذاعة المصرية عام 2012. أعوذ

فحق عليهم القول وحق

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من آيات الله البينات من سورة فصلت لفضيلة القارئ الشيخ عبد الله طبال. إخوتنا إخوة الإيمان، لكم تحيات مهندسة الصوت هدى محمد مع أرق تحياتي، وإلى الملتقى في حلقة أخرى من تسجيلاتنا الخارجية. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من تسجيلاتنا الخارجية،
3: برنامج يعده ويقدمه
4: عماد الدين عبد الخالق،
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم لك الحمد ولك الشكر كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن عدد من حمدك وشكرك وقدسك ومجدك من أهل السماوات والأرض. اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل شيء في الدنيا والآخرة. نسألك يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة والرحمة أن تغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في كل مكان وزمان. اللهم اغفر وارحم جميع أهل التوحيد من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا وكفر عنا جميع سيئاتنا وارحمنا برحمتك الواسعة يا رحمن يا رحيم. اللهم يا معافي اغفر لنا جميع الذنوب والمعاصي في هذه الليلة المباركة يا رب العالمين. نسألك أن تغفر لنا جميع الذنوب والسيئات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا جميع الذنوب والآثام. اللهم يا رب البرايا اغفر لنا جميع الذنوب والخطايا. اللهم يا علام الغيوب اغفر لنا جميع الذنوب. اللهم اغفر لنا كل ذنب نظرت إليه أعيننا واغفر لنا كل ذنب فعلناه بأيدينا واغفر لنا كل ذنب مشينا إليه بأرجلنا واغفر لنا يا ربنا كل شيء بقدرتك على كل شيء. الواحدة من صباح الأربعاء كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من أول سورة الأنفال يرتل علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول،

ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم

فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.

إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون

هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم

الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

بكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

0: هم، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وقد رتل علينا بدءا من أول سورة الأنفال وحتى الآية 71 من السورة الكريمة. بمشيئة الله تعالى نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل في حوالي 5:45 من صباح هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أخوة الإيمان، ها هي ليلة فاضلة نستقبل بها يوما من أفضل أيام العام، هو يوم النحر، يوم له من الآداب ما يجب أن يعرفه كل إنسان، فيه صلة الأرحام وإدخال السرور على الأهل والأحباب والمسلمين. من الأعمال الفاضلة في هذا اليوم زيارة الأقارب وصلة الأرحام وإطعام الطعام وإدخال الفرح على الأهل والفقراء، كذلك الإكثار من الصدقة وشكر نعمة الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الشكر الصدقة والإحسان إلى المحتاجين، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. كذلك اغتنام هذا اليوم وما بعده من أيام التشريق بالطاعات وترك المعاصي، فينبغي للمسلم أن يجعل هذه الأيام موسما للطاعة، يحفظ لسانه وجوارحه ويبتعد عن الغفلة والمعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. كذلك ذكر الله تبارك وتعالى، وهو سبب لطمأنينة القلوب. من أعظم ثمرات الذكر أنه يشرح الصدر ويملأ القلب سكينة وطمأنينة، فالقلب لا يهدأ إلا بالقرب من الله تعالى. قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك الدعاء إلى الله تبارك وتعالى بأطيب الأعمال وبأحب الأسماء إليه سبحانه وتعالى، ليتقبل منا هذه الأيام المباركة والإكثار من التسبيح والتحميد والاستغفار، فهي من أعظم أسباب تكفير السيئات ونيل العظيم من الدرجات.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 1:30 و5 دقائق. إخوتنا في رحاب الإيمان، هذه فقرة من الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 25 من سورة الحديد يرتل علينا القارئ الشيخ محمود حسين منصور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز.

الكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.

وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.

بأنفسهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا

يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم.

أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير

نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا

ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز.

آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا؟

الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب.

ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا،

له، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب.

وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فما

قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.

المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق

بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.

0: وهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الفقرة من الختمة المرتلة، رتلها علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود حسين منصور، وقد رتل علينا بدءا من الآية 25 من سورة الحديد وحتى الآية 9 من سورة الممتحنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، ما أعظم هذه الأيام، وما أكرم هذه المواسم، وما أوسع رحمة الله تعالى بعباده حين يفتح لهم أبواب الطاعات، فتتحرك القلوب إلى الله تعالى كما تتحرك الأجساد إلى بيته الحرام. كان السلف الصالح لا ينظرون إلى الحج على أنه رحلة سفر، بل كانوا يرونه ميلادا جديدا للروح، وانتقالا من ضيق الدنيا إلى سعة القرب من الله تعالى. ذكر أن عبد الله بن المبارك رحمه الله خرج حاجا، فلما رأى الحجيج يبكون عند التلبية بكى بكاء شديدا، وقال: وا شوقاه إلى بيت الله، وا شوقاه إلى رحمة الله. وكان بعضهم يبيع متاعه ويقتصد في طعامه وشرابه سنوات طويلة ليقف يوما واحدا بعرفة يرجو نظرة رحمة من الله، لأنهم كانوا يعلمون أنها ليست انتقال أقدام، وإنما انتقال قلوب. واليوم يأتي العيد بعد الحج ليقول لنا إن العيد ثمرة الطاعة، وإن التكبير الذي يملأ الأجواء ليس مجرد أصوات، بل إعلان أن الله تعالى أكبر من الأحقاد، وأكبر من الخصومات، وأكبر من شهوات النفس وغضبها وأنانيتها. العيد مدرسة إيمانية وليس مناسبة اجتماعية فقط. العيد يعلمنا أن المسلم لا يعيش لنفسه وحدها، بل يعيش بقلب رحيم ونفس متسامحة وروح تعرف معنى الوفاء والإحسان.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 2:07. إخوتنا في رحاب الإيمان، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورتي الحجر والنحل، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي.

من آيات الله البينات من سورتي الحجر والنحل، تلا علينا القارئ شيخ محمد الليثي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 37 دقيقة. إخوتنا في رحاب الإيمان، هذه تلاوة مباركة على مدى ربع ساعة لما يتيسر من سورة الأحزاب، يتلوها علينا القارئ الشيخ فرج الله الشاذلي.

0: صدق الله
1: من آيات الله البينات من سورة الأحزاب، تلا علينا القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى في حوالي 3:30 تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام لننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم عيد الأضحى المبارك من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في صلاة الفجر تلاوة مباركة للقارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمود عوض الله. ينقل لنا صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل محمد جمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، عيد الأضحى المبارك يوقظ في النفوس معاني التسليم لله تعالى، كما سلم الحجيج أمرهم لله، يوقظ معاني التضحية كما ضحى إبراهيم عليه السلام، يوقظ معاني الرحمة والتكافل حين يشعر الغني بالفقير والقوي بالضعيف والسعيد بالمحروم. فما أعظم هذه الأيام.

0: لله تبارك وتعالى ونفحاتها. أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لنا في أيام دهرنا لنفحات، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعرض لها، حتى إذا أصاب أحدنا نفحة فلن يشقى بعدها أبدا، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاحرص أخي المسلم أن تتعرض لهذه النفحات، واعلم أن المؤمن القوي ليس الذي ينتصر على الناس، بل الذي ينتصر على نفسه وغضبه وكبريائه. فابدأ أنت بالسلام، واتصل بمن خاصمك، وسامح من ظلمك، ولا تنتظر أن يبدأ غيرك. اجعل هذا العيد بداية إصلاح لا استمرار جراح. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الثالثة إلا 3 دقائق. أخوتنا في رحاب الإيمان، تلاوة مباركة مدتها ربع ساعة لما يتيسر من سورة الإنسان، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.